0: ولما يسوع يجي يسوع هيقتله بنفخة من فمه، يسوع هينفخ فيه نفخة تطيره، وكل حاجة هتخلص علشان يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب وإله كل الآلهة، دي ما فيهاش نقاش. بالمناسبة انت تعرف ان الجحيم عدل؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده. بالنسبة لنا مش هتكون بالطريقة دي، لكن اكيد بالنسبة لهم الجحيم عدل، وهي دي النقمة. مكتوب برضو في سفر الرؤيا ان في قديسين بيصلوا بيقولوا: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ علشان هم اتقتلوا، هم اتقتلوا، والله يقول لهم لسه شوية. الجحيم عدل، سيادة الله نفخة من فمه، دي ما فيهاش نقاش. لكن أنا عايز أعلق على مجد القديسين، وعشان كده إحنا لازم نرجع لسفر الرؤيا إصحاح 13 وعدد 8: فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض، ده الوحش، الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. طبعا أنت بتسأل كل أنواع الأسئلة عن الآية دي. أولا أنا عايز أأكد على حاجة، تفتكر أنك لو كنت عايش في الفترة الزمنية دي هتكون عندك الجرأة أنك تستحمل الضغط الثقافي والروحي فما تكونش تابع لضد المسيح وقواته؟ طريقة تانية في أننا نشير لسيادة الله في آية 10: إن كان أحد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وإن كان أحد يقتل بالسيف فينبغي أن يقتل بالسيف. هتلر قال أنك لو دخلت التجمع فيه 100,000 واحد كلهم بيهتفوا بنفس الهتافات وإنت مش مؤمن بالهتاف، هتعمل حاجة من الاتنين: إما أنك تؤمن، أو على الأقل هتقفل فمك علشان هيكون فيه طيار ثقافي وهيكون قوي جدا لدرجة أن مفيش حد هيقدر يقف ضده، وحتى المخلصين في اليوم ده مش هيقدروا يقفوا ضده إلا إذا الله أعطى ليهم القدرة أنهم يقفوا ضده. لكن دلوقتي بالنسبة للآية: فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر الحياة. ممكن تقول لي أنت تقصد أن في ناس اتولدوا أسماءهم كانت مكتوبة أصلا في سفر الحياة؟ ده اللي بتقوله الآية. في ناس كانوا عايزين يقولوا حاجة تاني، في ترجمات بتقول أن الخروف مذبوح من قبل تأسيس العالم، ده برضو بيظهر سيادة الله. لكن أحسن ترجمة للآية هي الترجمة اللي قريتها دلوقتي: لو أنت مؤمن النهاردة فاسمك كان في سفر الحياة من الأزل. حد هيقول أمين ولا أنا لوحدي؟ الله مش بيتعلم أي حاجة جديدة، هو مش بياخد أبدا قراراته وهو عارف أنه هيغيرها. الله كان عارف اسمك من الأزل. في الحقيقة بولس قال كده، بولس قال: النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ممكن تقول لي أيوة، لكن أنا عارف اللي بتفكر فيه، أنا أقدر أشوف عقلك اللي بيشتغل زي تروس الساعة. أنت بتقول لكن إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ مش هو ده السؤال اللي لازم تسأله؟ إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ اللي منكم اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص، السؤال هو إزاي أعرف إذا كان اسمي مكتوب في سفر الحياة ولا لأ؟ في حد بيقول كده؟ اسمع الأخبار الحلوة. الأخبار الحلوة هي إنك تقدر تكتشف إذا كنت موجود في سفر الحياة ولا لأ. مش دي حاجة مشجعة؟ أنت تقدر تنتقد سيادة الله وكل حاجة، لكن لو تقدر تعرف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، ما ينفعش تجادل الله في النص ده، ما افتكرش أنه ينفع يكون فيه جدال. اسمع الطريقة اللي تعرف بيها إذا كان اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لأ. اللي تعمله إنك تيجي ليسوع المسيح في تواضع وتعترف بخطاياك وتقبله كمخلص ليك وتؤمن بيه، ولما تعمل كده تعرف إن اسمك موجود في سفر حياة الخروف من قبل تأسيس العالم. دي حاجة مش وحشة، مش كده؟ أنا وصلت ليقين الإيمان وأنا عندي 14 سنة. في منكم اللي ممكن يكون وصلوا ليقين الإيمان في أوقات مختلفة، وفي منكم اللي ما عندوش يقين الإيمان، والسبب في إنك ما عندكش علشان لسه ما قبلتش الخلاص، عشان كده أنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ. أنا سافرت طيران كتير، وأوقات كنت بسافر بطريقة قوائم الانتظار. جربت قبل كده الطريقة دي؟ إنك تسافر بالطيارة بطريقة قوائم الانتظار يعني مش عارف إذا كنت هتركب الطيارة ولا لأ، وتفضل تبص على اللوحة، ودلوقتي هم عندهم قائمة انتظار وإنت رقم 4، وتشوف كل الناس دي بيركبوا الطيارة وانت بتتمنى انك تركب، تصلي انك تركب الطيارة، لكن مش عارف اذا كان اسمك هيتقال ولا لا. وبعدين في النهاية ممكن يقولوا اسمك وممكن ما يقولوش، لكن انت مش مبسوط بالوقت اللي بتقضيه في صالة السفر. لكن اغلب الوقت انا بسافر بتذكرة وبص عليها واقول انا في 10B، انا عارف ان فيه كرسي محجوز لي، انا معايا التذكرة في جيبي، انا اقدر اطلع كتاب من شنطتي واقراه واكون هادي جدا. النهاردة انا عايزك تعرف ان معاك تذكرة مؤكدة برقم كرسي ليك في المجد. ما تقومش الروح القدس. لو الله اتكلم معاك وانت مش عارف اذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لا، اكتشف. تعال ليسوع، اعترف بخطاياك، اعترف باحتياجك وقول له يا يسوع انا خاطي، انت مخلص، انا هكون مؤمن بيسوع. ده مش الكذاب اللي هيجي ويمشي اللي هيتدمر بنفخة من فم يسوع الحقيقي. انا مش عايز اؤمن بيه، انا عايز اؤمن بالمخلص اللي فعلا بيخلص. وفي واحد بس بيعمل كده، وانت عارف مين هو، مش كده؟ هو يسوع. ممكن تكون في البلكونة، ممكن تكون بتسمعنا عن طريق الراديو أو بأي طريقة تانية، ممكن تكون بتسمعنا على الإنترنت. أي طريقة بتسمع بيها الكلام ده، أنا بنادي ضميرك وبطلب نعمة الله. تعال للمسيح، اقبله، اتخلى عن عنادك، ولما تعمل كده هو هيقبلك. دي حاجة مضمونة، هيقبلك وهتقول أنا معايا تذكرة مؤكدة، أنا دلوقتي عارف إن اسمي مكتوب في سفر الحياة من قبل تأسيس العالم. هو في أي سؤال أهم من السؤال ده؟ أنا ما افتكرش. ده أهم من كل المشاكل اللي بنقابلها. الأبدية طويلة والوقت قصير. تعال نصلي مع بعض. يا أبونا السماوي، خلص اللي محتاجين الخلاص. ولو الناس مخدوعين في خلاصهم علشان هم ناس كويسين وتعمدوا أو عملوا حاجات، احنا بنطلب يا أبونا السماوي من فضلك وريهم ان في حاجة اسمها الخلاص بالإيمان، الإيمان اللي بيخلص فعلا. كلمتك بتقول اننا لازم نتأكد اذا كنا في الإيمان ولا لا. ساعدنا كلنا علشان نعمل كده دلوقتي. كل اللي حاسين بعمل الروح القدس في حياتهم ما يقفلوش ودانهم عن الصوت ده. احنا بنصلي ليهم، وكل اللي مننا اللي عارفين المسيح ساعدنا اننا نحبه ونثق فيه. ودلوقتي وانا بختم الصلاة دي، لو عمرك ما قبلته تقدر تقبله في اي مكان انت قاعد فيه او بتسمع منه الصلوة دي. خد الوقت علشان تقول يا يسوع، النهاردة انا بثق فيك وبأؤمن بيك. احنا بنطلب ده في اسم يسوع، امين.
1: واحنا بنختم النهاردة عايزين نفكرك بكلمات يسوع: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وبعدين ابتدى يتكلم عن المساكن الكتير وفي مكان في السماء محجوز لينا. لو أنت مؤمن امشي النهاردة وانت حاسس بفرح كبير وشاكر لنعمة الله في يسوع المسيح. نتمنى نشوفك المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، بيقدمها دكتور إيروين لوتسر. مع نهاية تاريخ العالم هتكون في فترة جاية اسمها الضيقة العظيمة، لما هتنزل دينونة الله زي المطر على الأرض. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن تفاصيل الحدث ده.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو. ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. يأسك وصبرك بين إيديك وانت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر. أنا دقت من ده ومن ده، عجبي لقيت الصبر مر وبرضك اليأس مر. عجبي حاسب من الأحزان وحاسب لها، حاسب على رجبيك من حبلها. راح تنتهي ولابد راح تنتهي، مش انتهت أحزان من قبلها. عجبي ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح. ونهب فيك عفريت قتيل اسأله، ما دفعش ليه عن نفسه يوم ما اندبح. عجبي

إليك بدل البالون 100 بالون، أنفخ وطرقع فيه على كل لون، عساك تشوف بعينك مصير الرجال المنفخين في السترة والبنطلون. عجبي. كنتم مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

0: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.
1: اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي واملاها لهيب.
0: ذاك الذي يمسك العالم بقبض

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.
1: قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معكم الدكتور القس إكرام لمعي. كان في ولد مشاكس وعصبي جدا، ووالده حب يعالجه من العصبية بتاعته، فقال له: إيه رأيك إذا كنت أنت حابب أنك تتحكم في أعصابك، كل ما بتضايق حد أو كل ما بتفقد أعصابك دق مسمار في سور الحديقة الخشبي. فابتدى الولد في أول أسبوع كل ما يتعصب على حد ويقول له كلام صعب يدق مسمار. أول أسبوع دق 37 مسمار، تاني أسبوع دق عدد أقل، فضل يقل أسبوع بعد أسبوع بعد أسبوع لغاية ما توقف نهائيا من دق المسامير. رجع لباباه وهو فرحان قوي وقال له: أنا خلاص بطلت أدق المسامير. بابا خده من إيده وراح الحديقة وقال له: طيب كل مرة تتحكم في أعصابك اخلع مسمار من اللي انت دقيته. فابتدى كل يوم يتحكم في أعصابه في مشكلة أو في حاجة يخلع المسمار، فضل يخلع في المسامير اللي هو دقها كلها من غير عدد، يعني عدد كبير قوي كان دقه. بعد ما خلص راح لبابا وقال له: أنا خلعت كل المسامير وأنا دلوقتي بقيت إنسان تقريبا قادر أن أنا أتعامل مع الناس بطريقة ظريفة ولطيفة. فوالده خده برفق كده وراح بيه على سور الحديقة وقال له: بص في أماكن المسامير إزاي أنت دلوقتي ما تقدرش تصحح مكان المسمار، لأن كل مسمار عمل جرح غائر في الخشب. فأنت رغم أنك أنت صفحت ورغم أنك أنت قبلت الناس ورغم أنك أنت تحكمت في نفسك، لكن أنت زي ما تكون ضربت واحد بسكين وبعد كده عالجته، لكن هيبقى الجرح غائر في رقبة الرجل اللي أنت ضربته. فالولد اتأثر قوي بهذه الكلمات وقال: أنا كنت عمري ما هقدر أوصل لفكرة أن أنا أتعصب على الناس أو أهين الناس. النظرة الجديدة اللي عايز أسيبها معاكو النهاردة أنه إزاي تكون تعاملاتنا مع البشر الآخرين زي ما كان الرب يسوع بيتعامل مع الآخرين وطلب مننا أن احنا نحب أعدائنا، أن احنا نحسن لمبغضينا، أن احنا نصلي لأجل الذين يسوؤون إلينا. ولما نحقق هذا الكلام بتاع الرب يسوع هنقدر قوي نتحكم في أنفسنا ونحب الناس، حتى الناس اللي بتسيء لينا كل يوم. كان معكم إكرام لمعي وبرنامج نظرة جديدة.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
2: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
7: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: هذا الذي قلته يا عم قاسم؟
0: ما له يا ياسر ما له؟
8: هذا الذي قلته.
9: ما الذي قاله؟
10: أي شيء مما قاله تعترض عليه؟
8: كله كل شيء، كل ما قاله، كل ما سمعته. ألم تسمعوه؟
11: سمعنا، لكن أي جزء فيه؟
8: كله كله كل شيء.
0: انتظروا واصبروا علي ياسر يا ابني.
8: نعم يا عم قاسم نعم.
0: أراك غاضباً.
8: لست غاضبا،
0: بل أنت ثائر.
10: الكلمات تتصارع داخلك،
11: تتخبط وتتصادم على لسانك.
8: لست غاضبا، بل أنا غاضب.
9: ها أنت تقولها.
8: وثائر أيضا. نعم ثائر.
0: غاضب علي أنا؟
8: بل على نفسي، على نفسي يا عم قاسم.
10: لماذا يا ياسر؟
8: يبدو أني غبي، غبي. عقلي لا يفهم، لا يفهم ولا يستطيع أن يفهم ما تقولونه. تجمد وجف وهزل، لا أفهم.
9: وهل هذا يغضبك؟
8: طبعا يغضبني، أنا عاجز، عاجز عن الفهم.
11: كلنا كذلك، أنا نفسي أجد صعوبة في الفهم.
10: وأنا ألهث وأنا أحاول المتابعة.
9: وأنا أيضا.
0: كلنا كذلك، أنا أقف أحيانا لا أدرك شيئا.
8: عم قاسم، لماذا يصعب علينا الفهم والمعرفة؟
0: لأننا بشر، لأني وأنتم مجرد بشر. أنا إنسان محدود الفهم.
10: لم يعد الإنسان محدود الفهم يا عم قاسم.
11: هو أحكم المخلوقات
9: وأعلمها. الحضارة والعلم كشفا له كل الأسرار.
8: وصل إلى القمر، وسيصل إلى الزهرة والشمس، ولا يصعب عليه شيء.
0: بل يصعب. ما نتناوله يا جماعة حديث وتفكير في الله ذاته. من هو الإنسان ليفهمه تعالى؟
10: فلا نفكر فيه، نكتفي بما نعرفه ونسكت.
0: بل نسعى لمعرفته. كلما زادت معرفتنا به كلما زاد إيماننا به. يقول الرسول بولس الفيلسوف العالم الحكيم أحكم وأعلم الرسل.
11: ماذا يقول الرسول بولس يا قاسم؟
0: يقول إننا ننظر الآن في مرآة في لغز.
10: ها هو العالم الحكيم يقول ننظر في مرآة في لغز،
0: لكنه يعطينا رجاء في المعرفة فيقول لكن حينئذ وجها لوجه.
9: الآن أعرف بعض المعرفة، ولكن حينئذ سأعرف كما عرفت.
8: ومتى يكون ذلك؟ متى يا عم قاسم؟
11: نعم متى؟ قلوبنا مشتاقة لتعرف متى يكون ذلك.
0: متى جاء الكامل؟ حين نرى الله ونعاينه جل جلاله.
10: في القيامة؟ في آخر الأيام والأزمنة؟
0: نعم، لأننا كما يقول الرسول العالم الفيلسوف، لأننا نعلم بعض العلم.
8: بعض العلم فقط؟
10: كل ما وصلنا إليه من علم مجرد بعض علم. سبحان الله.
9: ولكن متى جاء الكامل؟ فحينئذ يبطل ما هو بعض
11: ونعرف كل العلم. أهذا ما تقصده يا قاسم؟
0: نعم ياسين، سنعرف كما عرفنا، كما يعرفنا الله سنعرف.

0: زلت غاضبا ثائرا يا ياسر؟
1: حسبت نفسي أنا وحدي الذي لا يفهم.
2: فلست غاضبا؟
1: حائر، أنا حائر يا مريم.
3: كلنا حيارة لكننا نسعى لنفهم.
4: فيما أنت حائر يا ياسر؟
1: في الأقنوم الثاني.
0: حسبت أننا انتهينا من البحث فيه.
1: ابن هذه نطلقها على الكثيرين، على القديسين.
4: هذا لقب نلقب الصالح المؤمن بأنه ابن الله
3: والمسيح، أليس ذلك لقبه؟
4: بل اسمه اسم لا لقب، ابن الله المعلن لذات الله.
0: وهل هناك فرق بين اللقب والاسم؟
2: طبعا يا مي، اللقب إعلان صفة من الصفات أو تعبير عن علاقة من العلاقات، لكن الاسم هنا تعبير عن الشخصية، عن الشخص المسيح ابن الله.
1: تقول أن دور الابن هو الإعلان عن الآب، وذلك لأن الله لا يتصل بالإنسان مباشرة بل يتصل به بواسطة الابن.
3: هذا يجعل الابن هو الوسيط بين الله والناس.
4: نعم، المسيح هو الوسيط الوحيد بين الله والناس،
1: وهو الذي ينقل ما يريده الله للناس،
0: وهو الذي ينقل ما يريده الإنسان إلى الله.
4: هو الوسيط عن ذاته للناس، ليس طرفا ثالثا.
3: ليس طرفا ثالثا؟ ألم يقل المسيح نفسه أن الله لم يره أحد قط؟ الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر؟
2: نعم، المسيح قال ذلك.
3: فهو هنا وهو في حضن الآب يأخذ منه ويخبر الإنسان؟
4: هو يأخذ من نفسه ويخبر الإنسان،
0: لكنه يقول أنه في حضن الآب.
4: ليس لله حضن بالمعنى المادي، المعنى الروحي لذلك هو أن هناك تآلفا وحبا واتحادا.
2: المسيح يعرف أسرار الله ومشيئته لأنه متحد معه.
0: هذا كان في البدء، في الماضي،
4: وما يزال في الحاضر، الذي هو في حضن، أي القائم حاليا.
3: وأين كان وهو هنا على الأرض؟ هل كان في حضن الآب أيضا؟
4: نعم، كان في حضن الآب. حضن الآب هو مركز وجود الابن قبل مجيئه إلى العالم، وأثناء وجوده في العالم، وبعد انتقاله من العالم إلى السماء.
1: أفهم أنه كان هناك قبل مجيئه إلى العالم وبعد انتقاله إلى السماء، لكن وهو على الأرض لا.
2: الله روح لا يحده زمان ولا مكان، كان في السماء واحد وكان أيضا على الأرض.
4: لم يكن وجوده مرتبطا بتجسده على الأرض.
0: حسبت أن وجود الابن اقتصر على وجوده وهو هنا وسط الناس.
2: الله لا يحدد نفسه في زمان أو مكان.
0: أنا أتحدث عن الابن لا عن
2: الابن. هو الله.
0: صحيح،
4: الله ظهر في الجسد لنراه ونعرفه، يؤكد ذلك بولس الرسول في تيموثاوس الأولى 3:16.
2: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد.
1: في الجسد، في المسيح، الله نفسه
3: أصبح الله إنسانا
4: بكل لاهوته وكل ناسوته.
1: بكل ناسوته مفهوم، فالمسيح كان إنسانا كاملا.
4: وبكل لاهوته، المسيح إله كامل. مريم، اقرأي يا ابنتي ما كتبه بولس الرسول إلى أهل كلوسي 2:9.
2: فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا.
4: فحلول الله في المسيح لم يكن حلولا رمزيا لفترة خاصة، كما حل الله قديما في العليقة ليتحدث إلى موسى مثلا.
3: فعلا ظهر الله لموسى وكلمه.
4: في ذلك كان حلول الله سبحانه رمزيا ولفترة معينة ليتمم قصده، لكن في المسيح كان حلوله فعليا، أخذ جسدا إنسانيا وظهر وعاش على الأرض
1: فترة زمنية أيضا، وهي فترة حياته على الأرض.
2: ليس وقت حياته فقط بل إلى الأبد.

0: ولماذا كل ذلك؟ لماذا يتعب الله نفسه ويظهر في الجسد؟
1: يا سبحان الله يا ياسر، وكل ما قلناه عن إعلانه ذاته للناس
2: ليرى الإنسان الله غير المنظور يا ياسر.
3: وليعرف الإنسان الله غير المعروف، إعلان الله لذاته.
0: وبدون الإبن ألم يكن الله سبحانه قادرا على إعلان ذاته؟
4: الله بأقانيمه الثلاثة واحد يقوم بكل أعماله، لكن لأن كل أقنوم متميز عن الآخر، فكل أقنوم يقوم بعمل خاص يتناسب مع أقنوميته.
1: وأقنوم الإبن عمله إبراز وإعلام الله للإنسان.
2: هذا هو عمله، كلامك صحيح يا مي.
3: نعم، عمله أن يبرز خواص الله وقصده من غير المنظور إلى المنظور.
4: لذلك يقول الكتاب المقدس أن فيه تم الخلق، ليعلن الخليقة ويحققها.
0: وما علاقة الخليقة بالإبن؟
3: الخلق عمل الله، الإبن يعلن عمل الله للإنسان.
4: فيقول الوحي المقدس فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، الكل به وله قد خلق، وأعلن لنا الله ومحبته.
3: كما يقول بولس الرسول: وتعرفون محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله.
4: وهو الذي يظهر لنا عناية الله ورعايته، وهو الذي يعلن لنا مكافأة الله للأبرار ودينونة الأشرار.
2: فالابن هو الذي يظهر كل أعمال الله للإنسان،
1: لهذا هو الوسيط بين الله والإنسان.
4: نعم، هو الوسيط بين الله والإنسان. كل أعمال الله المتصلة بالإنسان هي عمل الأقنوم الثاني، الإبن.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: متى وجد الابن؟ وما هي مدة وجوده؟ متى وجد الابن؟ وما هي مدة وجوده؟

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبداً. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

رقم الحلقة رقم 25، رجوع المسيح كاللص في الليل. عسلام أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ معاكم من الكتاب المقدس، من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. باش نقرأ من رسالة بطرس الثانية والإصحاح 3 من آية 8 حتى الآية 10. بطرس هذا واحد من الرسل أيضا بتاع السيد المسيح، وكتب رسائل كبيرة في الإنجيل.

يقول: ولكن أيها الأحباء، عليكم أن لا تنسوا هذه الحقيقة، أن يوما واحدا في نظر الرب هو كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. فالرب إذن لا يبطئ في إتمام وعده كما يظن بعض الناس، ولكن يتأنى عليكم، فهو لا يريد لأحد من الناس أن يهلك، بل يريد لجميع الناس أن يرجعوا إليه تائبين. إلا أن يوم الرب سيأتي كما يأتي اللص في الليل. في ذلك اليوم تزول السماوات محدثة دويا هائلا، وتنحل العناصر المحترقة بنار شديدة، وتحترق الأرض وما فيها من منجزات. يوم عظيم، يوم رجوع الرب يسوع المسيح إلى الأرض ثانيا. هو في الواقع كي نقرأ الإنجيل نلقوا أن السيد المسيح تكلم على رجوع الثاني قبل ما يصعد إلى السماء. نعرف أن المسيح عاش على الأرض 33 سنة كإنسان، بالرغم أنه كان موجود منذ البداية، منذ الأزل، ككلمة الله التي خلقت كل شيء حي والمخلوقات الكل. لكن جاء الوقت المعين، الله أنزل المسيح في شبه إنسان وعاش على الأرض 33 سنة في أرض فلسطين، وتصلب من أجل خطية الناس، ومن بعد ما تصلب تدفن 3 أيام في القبر، وفي اليوم الثالث وقت مشاو باش يزوروا القبر القوه فرغان، يعني المسيح صعد إلى الآب، إلى الله من حيث أتى. لكن قعد يظهر للتلاميذ متاعه وللرسل متاعه وقال لهم: كما شفتوني طالع إلى السماء، باش تشوفوني مرة أخرى نازل من السماء راجع مرة أخرى. وهذا علاش يتكلم الرسول بطرس على رجوع المسيح الثاني. الرجوع الثاني متاع يسوع المسيح مهم كبير في إيماننا، في إيماننا المسيح، لأنه هو اللي يضمننا الرجاء في الحياة الأبدية. احنا اللي آمنا بيسوع المسيح وآمنا بخلاصه وقبلناه كرب ومخلص في حياتنا، قاعدين ننتظر فيه باش يرجع مرة ثانية ويحملنا معه إلى المجد، إلى السماء. في السماء ما عادش فيه لا مرض ولا حرب ولا قتل ولا حسد ولا شيء، نكون كالملائكة، نعيش في محبة الله وفي سلام الله. هذا اللي قاعدين ننتظر فيه نحن المؤمنين بالمسيح. أنت أخوي المشاهد وأختي المشاهد، هل عندك هذا الرجاء؟ أو أنت خايف من عذاب القبر؟ أو أنت خايف من الحياة اللي بعد القبر؟ لأن ما عندكش ضمان، ممكن ما تحسش في قلبك أنك عندك ضمان. نحب نبشرك أخي المشاهد وأختي المشاهد أن فما رجاء عندما تؤمن بيسوع المسيح، وتخلي دم يسوع المسيح يطهر قلبك من كل خطيئة، وروح القدس يجي ويعلمك تعاليم المسيح ويخليك قلبك يتمس بمحبة الله، باش يتولد فيك هذا الرجاء، وتصبح أنت من أولاد الله المنتظرين رجوع المسيح ثانية. أمين. افتح قلبك للرب يسوع المسيح. ونحب نقول لك أختي المشاهدة وأخويا المشاهد، اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت نشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا رب أنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن من الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لنا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم شك نعمة. معكم أنا زينب على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم على الغفران. شنو هو الغفران؟ وعلاش أنا محتاج أني نغفر؟ شنو ندير إلا ما كنتش قادر أني نغفر لشي واحد؟ شنو هي تبعات عدم الغفران؟ كيفاش نتعامل مع هاد المواقف؟ هاد الأسئلة وغيرها غادي نشوفوها في حلقتنا اليوم. خليكم معنا وراجعي لكم من بعد الفاصل.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

رجعنا لكم من بعد الفاصل وحلقتنا على الغفران. بغيت نبدأ معكم هذه الحلقة بقصة من الكتاب المقدس اللي بغى يقراها كاينة في إنجيل متى والإصحاح 18. القصة كتقول: لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا مالكا أراد أن يحاسب عبيده، فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفى الدين. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له بمئة دينار، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا: أوفني مالي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا: تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان حزنوا جدا، وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه سيده حينئذ وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي؟ أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. القصة كتقول أنه كان واحد السيد عنده عبيد. واحد من هاد العبيد هو كان كيتسالو 10,000 وزنة. الوزنة كانت هي العملة ديال ذاك الوقت، يعني تقدر تقول دينار. كان كيتسالو 10,000 دينار. قال له: واش غادي ترجع لي فلوسي ولا ما ترجعهم ليش؟ السيد ترجاه وطاح له على رجليه وقال له: عافاك ما تسجنيش، عطيني الفرصة أني نمشي نجمع لك فلوسك ونرجعهم لك. السيد فاش شاف العبد ديالو في هاد الحالة قال له: ماشي مشكل، سمح له وغفر له وقال له: سير حتى تجمع الفلوس وجيبهم لي. هاد العبد وهو خارج من عند السيد ديالو شاف واحد العبد واحد آخر كيتسالو 100 دينار، شنق عليه وقجو قال له: أنا ما غاديش نطلقك حتى ترجع لي الفلوس ديالي دابا. السيد كيقول له: صبر عليا ما عنديش كندير. قال له: والو دابا غادي ترجع لي فلوسي. الناس مني شافوا هذه القضية هذه رجعوا عند السيد الأول وقالوا له: شوف انت سمحتي له فقد وقد ديال الفلوس، وهو على قبل 100 دينار مشى شنق على صاحبه وبغى يدابز معه. السيد ديال هذا العبد مني سمع الخبار ما عجبوش الحال وصفت مر العبد وجابوا لعنده. قال له: ما حشمتيش، انا كنت سالك 10,000 وزنة وسمحت لك وغفرت لك عليهم وقلت لك ماشي مشكل، وانت مشيتي شنقتي على صاحبك على ود 100 وزنة. لانك ما قدرتيش انك تسامح له وتغفر له وتعامله كيف ما انا عاملتك وكيف ما انت قررتي انك تعاقبه، انا غادي نعاقبك. السيد هز العبد وداه للحبس باش ينال العقاب ديالو. بزاف ديال المرات كنكونوا حنا نفسنا في البلاصة ديال هاد العبد. بزاف ديال المرات كنطلبوا من الله انه يرحمنا، كنطلبوا من الله انه يغفر لنا، وحنا ما قادرينش نرحموا غيرنا وما قادرينش نغفروا لغيرنا. الحق الكتابي والكلمه ديال الله في الكتاب المقدس كتقول: كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا. ولكن كيفاش؟ بعض المرات كيكون بزاف علينا، كنكونوا حنا ما قادرينش نغفروا، واخا كنحاولوا ولكن ما كنقدروش، كيفاش ندير نغفر اللي قدامي؟ عزيزي المستمع، كلنا كندوزو بمواقف مؤلمة، كندوزو بمواقف صعيبة لدرجة أننا كنولي وما قادرينش حتى نفكروا في هذا الشخص هذا، ما قادرينش ماشي غير نفكروا أننا نغفروا له، لكن ما قادرينش حتى نفكروا فيه وفي الحاجة اللي هو دارها فينا. نقدروا بعض المرات نقولوا الغفران ماشي شي حاجة ضرورية، يعني صافي قدرت نغفر له غفر له، ما قدرتش ما غاديش نغفر له، ما كاينش سبب أنك تغفر له، صح؟ لا، كاين سبب. كاين سبب في أنك تغفر. كلنا عارفين أنه حنا تولدنا بالخطية، المسيح بوحده هو اللي تولد بلا خطية، مات باش يفدي كل البشرية فداء للذين أخطأوا منهم أنت وأنا. الكتاب كيقول: لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. واش أنت أو أنا كنا كنستحقوا أنه يغفر لنا؟ حنا ما طلبناش منه حتى المغفرة، ما طلبناش، ما قلنا لهش غفرنا، لكن هو وبدافع الحب غفر ليك وغفر ليا وغفر لكل البشرية اللي غلطات بلا ما يتسنى منهم مقابل.
لا، هو غفر لك وغفر لي، وهو عارف انه احنا غادي نغلطوا مره واحده اخرى. اذا خليني نعاود نسولك، واش حنا كنا مستحقين هذا الغفران؟ انا كنقول لا، لكن فاش انت تكون فاهم وعارف ومشبع بمحبه الله ليك اللي خلاته انه يهز عليك كل الخطيه ديالك ويغفر لك ويقبلك، هذه هي المحبه اللي كتعمرك وكتشبعك وكتخليك قادر انك تغفر لواحد اخرين. ونزيدك، انت فاش غادي تغفر ما غاديش تنسى اللي دار فيك نهائيا. الغفران ما كيخليكش تنسى الفعل اللي دار فيك، لكن كيخليك فاش تفكره ما تحسش بنفس المراره وما تحسش بنفس البغض. الغفران كيخليك ماشي غير تصلي انك تقدر تشفى من جراحك، لكن كيخليك تصلي اللي جرحك واللي اساء ليك. واعظم مثال ممكن يعلمنا على هذا الشيء هو السيد المسيح، لما كان على الصليب وهو متعلق ويديه ورجليه كانت مضروبة فيها المسامر، وعلى راسه كان تاج ديال الشوك، وجنبه كان مجروح، كان كله كينزف كله دم. وفي وسط هذا الألم كله صرخ لله وقال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. خلونا ناخذ فاصل ونرجع لكم، تسناونا.

يا رب يسوع، من الجنب الطعين خرج دم وماء، فحتى بعد الموت قلبك المحب كان مستعد للبذل والعطاء. صحيح أن شخصك الحبيب على الصليب كان قد مات، لكن حبك العجيب عمره ما مات. فالدم ينسكب من الجنب المجروح، ومعاه الحب ينسكب فيشفيني من كل الجروح. نعم يا رب، من فوق الصليب انسكبت الدماء من قلبك لكي تغسل بيها قلبنا، ومن السماء انسكبت المحبة لكي تملأ بيها قلبنا. عشان كده نقدر نرد الحب بحب، فنقول لك مع يوحنا الحبيب: نحن نحبك لأنك أنت أحببتنا أولاً.

أهلا وسهلا مستمعينا الأعزاء مرة أخرى، ورجعنا لكم من بعد الفاصل وحلقتنا اليوم على الغفران. في الصلاة الربانية كنقولوا اغفر لنا كما نحن نغفر أيضا للذين يسيئون إلينا. هنا كاين واحد الكلمة جوهرية خاصنا نوقفوا عندها. الصلاة كتقول اغفر لنا كما نحن أيضا نغفر، وما كتقولش اغفر لنا كما نحن أيضا غفرنا. لا، الصلاة كتقول كما نحن أيضا نغفر. نغفر يعني فعل متكرر، فعل متجدد، فعل غير محدود. واش حنا أخطأنا ومن بعد ما المسيح غفر لنا توقفنا على الخطية؟ لا، حنا مازال كنخطئوا وهو مازال كيغفر. وعلى قبل هذا الشيء خاص تكون صلاتنا دائما أن الله يعطينا فيض ديال الغفران. فيض ديال الغفران يعني أنه يعمرني، يعني أني تكون عندي مقدرة على الغفران غير محدودة. ما نقولش لا أنا كنت قادر نسمح ودابا ما بقيتش قادر، أنا كنت قادر أني نغفر ولكن ما بقيتش قادر، فلان دار لي هاد الحاجة قدرت نسمح له فيها ولكن دار لي حاجة واحدة أخرى ما قدرتش. لا، لازم تكون صلاتنا أن الله يعطينا فايد من الغفران، لأنك صدقني عزيزي المستمع عدم الغفران شي حاجة خايبة ليك أنت ماشي للشخص اللي ما غفرتيلوش. عدم الغفران شي حاجة خايبة ليك انت لأنه كيولد عندك مرارة، وهي ماشي تعبير مجازي، لا، هو كيولد عندك فعليا مرارة. بزاف نتاع الناس كنسمعوا في المجتمع ديالنا، بزاف نتاع الناس كيموتوا من الفقصة، بزاف ديال الناس كتجي لها الجلطة، كيجي لها الضغط، كيجي لها السكر، كيجي لها القلب، وكتلقاهم مازال صغار. مني كتمشي تشوف كتلقى أنه الموضوع ماشي وراثي ولكن كيكون بسبب مرارات عدم الغفران. دونك انا فاش كنكون حاط عيني على الهي وشايف الاله ديالي كيفاش قادر يغفر لي، وشايف كيفاش هو غفر حتى للناس اللي ما طلبوش المغفره، وكيفاش عرف يغفر للناس اللي صلبوه، ملي كنشوف هادشي كله كنولي انا قادر ان نغفر للناس اللي ضروني. الكلمه ديال الله كتقول محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا ان كان لاحد على احد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا انتم ايضا. غادي ناخذ فاصل صغير ونرجع لكم، بقاو معنا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ومكملين معكم في الحلقة ديال اليوم، وهي حلقة على الغفران. الغفران كيعلمك كيفاش تطلق. تخيل معي عزيزي المستمع أنه كل واحد ضرك، كل واحد أداك، كل واحد ظلمك، أنت كاتب سميته في ورقة وشادها في يديك وماشي بيها، ماشي بيها حياتك باش في الأخير تحطه قدام الله وتطالب الله بالعدل دياله. تخيل معايا رحلة سنين عرفتي فيها بزاف ديال الناس، وطبعا ضريتي فيها بزاف ديال الناس، وبزاف ديال الناس ضروك، وانت ماشي طول الرحلة مادي يديك هز فيها الوراق كاتب فيها السميات ديال الناس اللي جرحوك، وما ردش بالك من كمية التعب وكمية المجهود اللي كتكلفوا لك هاد الحركة. يعني تخيل انك ماشي مادي يديك وغادي سنين وسنين وسنين. شوف هاد الحركة شحال غادي تكلفك ديال المجهود، شوف عدم الغفران شحال غادي يكلفك ديال المجهود. ما ردش بالك انك طول الرحلة وانت ماشي مادي يديك، يديك مربوطين، ما عارفش تطلق لانك تو سامبلومون ما قدرتيش تغفر. لا قادر تطلق الناس ولا قادر تطلق يديك، في نفس الوقت اللي انت رابط فيه الناس اللي ضرك انت رابط فيه راسك. ما عارفش تحرك يديك الحاجة التانية، ما عارفش تحرك يديك لخدمتك، ما عارفش تحرك يديك للناس اللي كيبغيوك، ما عارفش تحرك يديك للناس اللي محتاجينك، ما عارفش تحرك يديك ناحية الله وتصلي، لأنك مربوط، فعليا مربوط من عدم الغفران. مستنزفة طاقتك وواهب حياتك، الغلطة فاتت شحال هادي وكان ممكن تنسى، وكتلقى راسك عييتي فاش كتبغي تحاول ما كتقدرش. انا شخصيا ممكن نشارك معاك تجربتي. انا لي بارون ديالي تلقوا فاش كان في عمري 6 سنين، وعشت مع بابا ومرتو، لكن حياتي كلها ما كنت عارفه حتى شي حاجه على ماما، وما شفتهاش ملي كان عندي 6 سنين حتى درت 18 عام. فاش تلاقيتها انا كنت متخيله انها غادي تسلم عليا، ما عرفتش كيفاش نقول لكم، يعني كنت متخيله انها غادي تكون متحمسه، انها غادي تكون فرحانه، لكن هي ما بينات حتى ايموسيون. حلات لي باب ديال الدار وسلمت عليا عادي. دوزت بزاف ديال الاعوام وهي ما كايناش، وانا كنتسائل علاش دارت هكذا، علاش مشات، علاش خلاتني، علاش ما عمرها ما سولات، علاش ما بغاتنيش. ومن بعد ما تلاقيتها ورجعت حتى حاجه ما تبدلات، بقات كيف ما هي، بقات ما كتسولش، وبقات كيف ما كنقولوا ما مسوقاش. كنت انا في كل مره كنصلي كنلقى انه عدم الغفران كيوقف حاجز بيني وبين الله. كنت كان بغي اني نغفر لها لكن ما كان قدرش. ومع مرور سنوات وسنوات لقيت انه حتى واحد ما خاسر في هاد القصة الا انا. هي عايشة حياتها وانا ما قدرش نعيش، لاني بكل بساطة كان فكر فيها طول الوقت. علاش؟ لاني ربطاها معايا بعدم الغفران. عزيزي المستمع، كلنا عندنا ناس ضارينا، كلنا عندنا ناس مازال رابطينهم من سنين وما عارفينش نطلقوهم، كلنا عندنا ناس مازال كنجيبوهم قدام الله وكنقولوا له يا رب شفتي يا رب شنو داروا فينا، شفتي يا رب شحال ضرونا، شفتي يا رب شحال ظلمونا، بحال الا حنا ما كنغلطوا في حق حتى واحد. لا، والغريب انه حنا فاش كنغلطوا في حق الناس كنطالبوا الله بالرحمه ديالو، وفاش الناس كيغلطوا في حقنا كنطالبوه بالعدل ديالو. انا كنقول لك عزيزي المستمع، رد بالك، طلق الناس اللي مازال شدها في حياتك، طلق الناس اللي مازال رابطها في حياتك. انا كنقول لك الى عندك شي حد اداك، شي حد جرحك، سرقك، شي حد كتسالو، شي حد احرجك حدا الناس وحشمك، لو شي حد خدا من عندك الفرحه، لو شي حد خانك، لو شي حد غدر بيك، لو شي حد خلاك في ظروف صعيبه، قل له يا رب انا اطلقه، قل له يا رب انا كنحرر نفسي منه، قل له يا رب انا اليوم كنحرر يدي من اسر عدم الغفران، قل له يا رب حيت انت غفرتي لي انا اليوم كنغفر له. اطلقه باش تطلق راسك، اطلقه باش ترتاح، اطلقه بغفران. اختبر عدم الغفران مع الله، اختبر عدم الغفران فاش تحس انه الله كيشيل منك المرارة اللي لداخل وكيبدلها باحشاء رحمة. عافاك لو عندك شي حد مازال رابطه في حياتك على ود خطية، انا كنقول لك من فضلك اطلقه.
اغفر له، خليك واقف على عتبة الرحمة ماشي على عتبة الدينونة. اغفر له، صلي له، باركه، خلي الغفران بالنسبة ليك ماشي هدية استحقاق تعطيها انت لمن ما بغيتي، لا، خليها وسيلة ليك باش تحرر انت يديك، باش تحرر نفسك، باش انت تطلق من كل شعور ألم ومن كل شعور مرارة. خليونا ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم، تسناونا.

رجعنا لكم من بعد الفاصل في حلقتنا على الغفران ووصلنا لنهايتها. عزيزي المستمع، نبغي نعرف الرأي ديالك فيها، ونبغي نعرف واش كاين شي حد في حياتك أنت اليوم من بعد هاد الحلقة قررتي أنك تغفر له وقررتي أنك تطلقه. كنتسناكم تواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو، سيت ويب www.radio.clv.org، أو الإيميل cn@radio.clv.org. أنا موجودة حتى عبر الواتساب أو الفايبر في الرقم 0020 12 12 11 16 14. نشوفكم في الحلقة الجاية. ربي معاكم.

أهلا بيكي وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. شعر المرأة هو تاجها، ويوم بس ما يتقصف شوية أو ينزل أو يحصل له أي حاجة تبتدي على طول تدور على شامبوهات تقوي وزيوت وحمام كريم، وتبقى نفسها تعمل أي حاجة علشان شعرها يرجع يبقى كويس. وكل ما تشوف إعلان عن شامبو أو كريم أو زيت أو بديل الزيت أو وتلاقي الموديل اللي في الإعلان شعرها طويل وجميل، تشتري المنتج ده منتظرة إنه شعرها يبقى زي شعر الموديل اللي بتشوفها في الإعلان. وأنا بفكر في الوقت اللي بنقضيه علشان نهتم بشعرنا، افتكرت الآية اللي في متى أصحاح 10 وعدد 30 واللي بتقول: وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة. يا رب، يعني أنت عارف عدد شعري؟ جميعها محصاة يعني عارف شعرة، ده مهما وصل درجة اهتمامي أنا بشعري مش ممكن أوصل لمرحلة أني أعرف عدده. يعني مهما كان درجة اهتمامي بيه وبشكله الجميل، في اللي بيهتم بيا واللي بيهتم أكتر وأكتر بشعري بالوحدة، حتى مش مجمل شعري، يعني عارف صفاتي وعارف عيوبي وعارف مميزاتي وعارف ظروفي، وكل ده بين إيديه. وده يخليك تشعري بالأمان وما تشليش هم بكرة، لأنه عارف كل حاجة عنك مهما كانت صغيرة وبسيطة. وعشان كده هو لوحده اللي يقدر يديك سلام، فما فيش داعي إنك تشيل الهم، لكن خلي الفرح يملى حياتك، الفرح الحقيقي اللي من عند الله. واللي مذكور في رسالة فيلبي أصحاح 4 من 5 ل 7 بيقول كده: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. وتكملة الآية: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. لو في عندك مشكلة أو ضغط مادي، أو مشكلة في تربية أولادك، أو مشكلة مع جوزك، أو مشكلة مع أهل جوزك، اطمني، أنت معاكي إله السلام. ومش أي سلام، ده سلام بيفوق العقل. بس السلام اللي من النوع ده علشان تاخديه لازم تكوني بتقضي وقت كل يوم في الصلاة، يعني زي ما الشاهد اللي أنا قريته كده بيقول: بالصلاة والدعاء مع الشكر. وهو ده اللي هيمنحك السلام والفرح الحقيقي واللي يفوق كل عقل. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. للأسف كتير بيمر بينا الوقت والمشغوليات وننسى نقعد مع ربنا. وعلى فكرة عدم الاهتمام بالصلاة صفة تقريبا سايدة بين المؤمنين، يعني ممكن تكوني مؤمنة وسلمتي حياتك للمسيح وبتعملي خدمة في الكنيسة، لكن أهملتي وقت الصلاة واللي هو أهم من أي وقت تاني، لأنه فيه بتتكلمي مع الله. أو للأسف حتى لما بتقضي وقت الصلاة بيكون كله طلبات، يا رب أنا عايزة، يا رب أنا عايزة، يا رب اعمل لي، يا رب أنا محتاجة. ومش هو ده وقت الصلاة المطلوب مننا. لكن الصلاة برضو زي الشاهد ما قال كده، فيها شكر وفيها أنك تطلبي من أجل الآخرين، من أجل أخوكي، من أجل أختك، من أجل جارتك، من أجل حماتك، من أجل جوزك، من أجل أولادك، من أجل كل الناس اللي حواليك اللي تعرفيهم. كمان فيها أنك بتطلبي منه أنه يعلمك إزاي تعيشي في رضاه. وأخيرا بترمي عند رجليه الضغوط والمشاكل، وتأكدي أنه بعد وقت الصلاة الله هيملاكي بالسلام، مش لأنه حل المشكلة، لكن بيكفي أنه شال عنك الحمل. كتير ما بنكون محتاجين ده، حد يشيل الحمل بس شوية عني. وممكن كمان وانتي بتصلي وبتطلبي أنه يا رب أنا فعلا تعبانة، يوضح ليكي أثناء الصلاة إرادته إيه في الضغط اللي انتي بتمر بيه، إرادته إيه في المشكلة اللي انتي بتمر بيها. وعلى فكرة الكتاب المقدس مليان بشخصيات كانت فعلا بعد الصلاة بتختبر وبتسمع كلام الله ليه هي بتمر بالمشكلة دي. منها بولس الرسول اللي فضل يصلي علشان الله يزيل عنه الألم، كان عنده شوكة في الجسد وبيقوله يا رب أنا تعبت من الشوكة دي، لكن رد الله عليه كان إيه؟ تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. الله كان سامح أنه يكون عنده ألم وعنده ضعف علشان كان عايز يقوله أن أنت قوي بس بي أنا مش بيك أنت. ساعات الله بيسمح بالألم وبالتجربة عشان عايز يعلمك حاجة معينة، فياريت تكوني بتسلمي الأمر ده بين إيدين الله وما تزمريش على المشكلة، لكن شوفي هو عايز يعلمك إيه. وياريت زي ما بتقضي وقت طويل علشان جمال شعرك قضي كمان وقت أطول في الصلاة، والنتيجة هتكون ربح ليكي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، وهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

0: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14.
1: اذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصا على البيئة وتقليلا للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديدا أعادوا استخدام المناشف حفاظا على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

0: كل اللي ما سألوش خسروا كتير. اسأل، اسأل على اللي مش فاهمه، اسأل على اللي محتاجه، اسأل على اللي مش لاقيه، اسأل على الغامض، اسأل على اللي نفسك فيه، اسأل على اللي بتشوفه، اسأل على اللي مش شايفه، اسأل على اللي مش متعود عليه. لو اكتفيت بالواضح بس هتخسر حبة حاجات مش هتعرفها أبدا غير لو سألت. اسأل.
1: وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخار وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخار وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخار، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخار أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ هو ذا كالطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا في برنامج كلام من القلب وحلقة جديدة. أنا معرفش كم مرة فكرت في فرق ما بين التعبيرين دول، اللي يمكن تكون سمعت مثلا واحد فيهم على اعتبار أنه عنوان مسلسل أو فيلم. إيه رأيك لما أقولك مليونير شحات ولما أقول شحات مليونير؟ هل في فرق ما بين التعبيرين؟ هل المليونير الشحات يختلف عن الشحات؟

0: نجاحات المليونير؟ أعتقد هو ده الموضوع بتاع حلقتنا النهاردة في برنامج كلام من القلب. بس خلينا في الأول نسمع كلمة ربنا وهنقراها النهاردة من إنجيل مرقس أصحاح 10 وبالتحديد من آية 46 لآخر الأصحاح وهو آية 52.
1: وجاءوا إلى أريحة، وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير، كان برتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن ينادى. فنادوا الأعمى قائلين له: ثق، قم، هو ذا يناديك. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق.
0: ورجعنا تاني عزيزي المستمع علشان نحكي النهاردة قصة أشهر متسول في التاريخ. إيه ده، هو المتسولين فيه مشاهير برضو؟ الشهرة بصراحة ما بتفرقش ما بين متسول ورئيس جمهورية، عشان كده مرات تشوف مثلا لاعب رياضي أشهر من رئيس الدولة بتاعته في الزمن بتاعه، فالناس كلها تعرف فلان لكن ما تعرفش الرئيس بتاع دولته كان اسمه إيه في الوقت ده. وبالتالي كمان حتى الشحاتين ليهم نصيبه من الشهرة. الراجل ده مشهور لأنه يستحق بصراحة في نظري، يعني اسمه بارتيماوس، ويمكن الشهرة مش جاية من اسمه، لأن اسمه كمان اسم حاجة محترمة قوي. كلمة بارتيماوس هي اسم مكون من مقطعين، بار وتيماوس. بار يعني ابن، وتيماوس يعني المعتبر، يعني معنى اسمه ابن المعتبر. قعدت في مرة تخيل وأنا بضحك، لو واحدة خطبة مثلا راحت تخطب لبارتيماوس ده المتسول الغلبان المسكين الأعمى ده، واحدة مثلا من من من من بنات العيلة أو من بنات البلد، وقالوا لها اسمه إيه العريس، هتقول لهم ده اسمه ابن المعتبر، اسم حاجة كده فخمة، حاجة كده محترمة. لكن للأسف الشديد زي ما بنقول بالبلدي، اللي بره هلا هلا واللي جوه يعلم الله. ده مش بس كان جوه، ده بره وجوه الاتنين يعلم الله. ليه؟ لأن بارتيماوس الراجل ده ما نعرفش اديله كام سنة بيمارس مهنة التسول، إذا كانت مهنة كمان، لكن عارف مكانه على جنب الطريق، كل يوم بيروح عند الحتة دي وبالجي بي اس اللي في دماغه عارف موقعه على الطريق ويقعد عند المكان ده هناك كل يوم. الفترة دي كانت فترة عيد، وكانت ناس كتير طالعة من أريحة لأورشليم علشان تعيد، وبارتيماوس كان زي كل يوم بيمد إيده وبيطلب حسنة وبيطلب أي صدقة من الناس اللي رايحة تعيد. ولأنه ده كان عيد، فده كان موسم للتسول والمتسولين، والطريق كان بيبقى على الجنبين مليان بالمتسولين، كل واحد بيستعرض العاهة اللي عنده وبيطلب حسنة من اللي طالع واللي نازل. بس اليوم ده ما كانش يوم عادي من أيام العيد، مش مجرد يوم زحمة، لكن غالبا كان يوم مختلف، لأنه كانت ناس كتير جدا بتنادي وبتزعق وبتكلم بصوت عالي وبتنطق اسم متكرر جدا. الاسم ده بسرعة جاء في ودن بارتيماوس اللي كان بيستخدمها علشان يشوف بيها ويسمع بيها مع بعض. الاسم ده كان يسوع الناصري. وأول ما الاسم وصل ودان بارتيماوس أتهيأ لي حاول يمسك في أي حد من المشين بإيده ويسأله: إيه يسوع؟ ماله يسوع؟ قال له: ده معدي من هنا. معدي من هنا؟ يسوع الناصري؟ يسوع المعلم اليهودي اللي فتح عينين الرجل المولود أعمى؟ يسوع الناصري اللي قوم الناس من الموت؟ يسوع الناصري معدي؟ طب هو على بعد قد إيه؟ قال له: هو بيقرب. فابتدى من بعيد وهو بيحاول يشوف بودانه الصخب والضوضاء، ومناخيره مش طايلة غير ريحة التراب والعفار اللي طالع من رجلين الناس الكتير اللي ماشية في الشارع أو على الطريق في الوقت ده. وبدأ بارتيماوس يصرخ: قال: أنا قلت يسوع الناصري زي ما هما بيقولوله، ما عملتش حاجة، ده مش يسوع الناصري، ده يسوع ابن داود. وبدأ بارتيماوس يصرخ ويقول له: يا يسوع ابن داود ارحمني. الناس حست ان الراجل ده جسور زيادة عن اللزوم، مش بس بيطلب حسنة زي كل يوم، مش عاوز صدقة، مش عاوز اللي طالع ولا اللي نازل يديله في ايده اي حاجة ياكلها او يعيش عليها، يحطها في الرداء الضخم بتاعه اللي كان مليان بحاجات الحجاج اللي طالعين يعيدوا في أورشليم. لكن الراجل ده بينادي على يسوع النصيري بالاسم، وكمان بيقول له يسوع ابن داود، ايه الجراءة دي؟ فناس كتير حاولوا يسكتوه. بارتيماوس كان بيصرخ اكتر وبإصرار اعنف، الى ان في لحظة زي ما يكون في حالة من الصمت المفاجئ حصلت في المكان وشلت بارتيماوس ومعرفش ايه اللي بيحصل، لانه لقى اتنين بياخدوه من ايديه وبيقوموه بيقولوا له يسوع بينادي عليك عايزك. جي قوم كان الرداء بتاعه تقيل عليه اللي حاطط فيه الحاجات اللي بياكلها والحاجات اللي الناس بتتصدق عليها بيه. خلع الرداء بسرعة وراح في خطوات متعثرة وهو مش عارف رايح فين، بس هو رايح ليسوع اللي كان بينادي عليه من شوية. وجات صدمة عجيبة جدا جدا، المسيح بيسأله انت عاوز اعمل معاك ايه؟ سؤال صادم مش كده؟ سؤال بيقول انه ممكن ده ما يكونش يسوع، لانه لو ده يسوع مش هيسألني السؤال ده، لانه اكيد شايف ان انا اعمى واكيد شايف ان انا شحات. الله بيسألني ليه كده؟ ماذا تريد ان اصنع بك عزيزي المستمع؟ ثلاث معجزات حصلوا في معجزة واحدة. يا ترى ايه هما الثلاث معجزات دول اللي حصلوا مع بارتيماوس الاعمى؟ خلينا نتقابل بعد الفاصل علشان نشوف اول معجزة عملها المسيح مع بارتيماوس وهو بينقل حياة واحد اعمى شحات من الظلمة للنور. خليك معي.

ورجعنا عزيزي المستمع علشان نحكي في أول معجزة عملها الرب يسوع المسيح مع بارتيماوس المتسول الأعمى الأشهر في التاريخ. أنا بتوقع أو حاسس أنه أول معجزة حب السيد المسيح يعملها مع الراجل ده أنه ينقله من مكانه. يعني إيه ينقله من مكانه؟ بارتيماوس مكانه كان معروف على جنب الطريق، وإحنا لغاية النهاردة معروف أن اللي على جنب الطريق ده بيبقى حاجة من اتنين: إما حجر لقيته في نص الطريق حبيت تشيله من سكة الناس رميته على جنب الطريق، وإما اسمح لي يمكن بعض المهملات والزبالة اللي ممكن تكون في إيدك وإنت مش عارف توديها فين، فللأسف الشديد في ناس ما بترميهاش في باسكت الزبالة المتخصص لكده، وأكيد في أيام المسيح ما كانش فيه باسكت على جنب الطريق، فكانوا بيرموا المهملات بتاعتهم واللي حب يتخلص من حاجة على جانب الطريق. يعني تخيل معايا مكان بارتيماوس كان وسط الحجارة والزبالة، تخيل معايا واحد عايش حياته وسط الحجارة وسط الزبالة، لما يمد إيده علشان يتسند على حاجة على الأرض هيلقى إيه؟ هيلقى حجر أو هيلقى بعض الزبالة أو بعض النفاية اللي المسافرين أو اللي رايحين وجايين بيرموها على جانب الطريق. مع مرور الزمن اللي بيفضل عايش وسط الحجارة بيتحجر، بيبقى قاسي قوي لأنه حياته ما فيهاش حاجة طرية، حاجة ناعمة، حياته بتكتسب تحجر وقساوة من الحجارة اللي جنب الطريق. أنا بتخيل ده، طبعا الكلام ده مش موجود في الكتاب المقدس، ده مجرد تخيل تصويري للمشهد اللي احنا فيه، لكن كمان أكيد اللي جنب الطريق مش حاجة حلوة، أكيد مش بضاعة فاخرة، أكيد مش مثلا فواكه وخضار، لا أكيد كمان حاجات ريحتها مش حلوة. بس الرب يسوع المسيح كان عاوز يقول لبارتيماوس: عايز انقلك من الحتة دي، لو عاوز تتعامل معايا سيب المكان ده، سيب الموقع ده، سيب الحتة دي. يمكن النهاردة انت مش قاعد وسط زبالة او حجارة، يمكن بيتك فخم جدا ويمكن عندك عربية على اعلى مستوى، لكن يمكن الحجارة بتاعتك مش حجارة حرفية، يمكن الحجارة بتاعتك هي ناس قلبها زي الحجر، ويمكن مع كتر ما عشت وسط الحجارة قلبك بقى زي الحجر، ويمكن مع كتر ما عشت وسط النفاية والزبالة اللي يمكن ما تكونش اكتر من ازازة خمرة، ازازة بيرة، سهرة حمراء، مكان بتحاول تروح عشان تروح عن نفسك فيه، بس عايز أقولك أنت بتطلع من المكان ده كل مرة ومناخيرك مزكومة بريحة مش نظيفة، بريحة مش حلوة، أنت حاسس أنك وسط الزبالة. ربنا عاوز النهاردة يديلك بصيرة، بس في الأول بيقولك سيب مكانك. كان ينفع المسيح يروح لغاية بارتيماوس قدام وش بارتيماوس على طول ويتكلم معاه، بس ربنا كان بيقول لبارتيماوس في أدبيات معينة مش هينفع أوصل لك وانت فيها، سيب المكان بتاعك. عزيزي المستمع، ياما كتير طلبت ربنا وانت في وسط الزبالة وانت على جانب الطريق، ياما حسيت انك عاوز ربنا بس ما خدتش ولا خطوة حرفية او عملية تطلعك من المحيط اللي انت قاعد فيه وتجيبك ناحية ربنا، ما روحتش ولا مرة تصلي في كنيسة، ما حضرتش ولا مرة قداس او نهضة في اجتماع انت عشية في مكان، وكنت عاوز ربنا يوصلك وانت مصر تفضل في مكانك. ربنا بيقول النهاردة: أنا جيت من السماء للأرض، مش كتير عليا إنك تتحرك خطوتين ثلاثة من الحتة دي. في ناس هتسمعني النهاردة وتقول: بس أنا معذور، أنا معرفش أروح لربنا إزاي، أنا معرفش أغير المكان ده. لو قلبك بيصرخ وبينادي على ربنا ما تقلقش، ربنا هيبعت لك اللي ياخدوك من المكان ده. ليه؟ يمكن يبعت لك ظروف تغير مكانك أو موقعك أو شغلك أو البيئة اللي انت عايش فيها أو الجيرة اللي انت تعبان بسببها، يمكن ربنا يبعت لك بشر، يمكن ربنا يبعت لك رسالة في التلفزيون أو في الراديو زي ما احنا بنتكلم معاك دلوقتي ويقول لك تسيب المكان ده. عندك كتاب مقدس اتملى تراب وتحط عليه أكوان من التراب لأنك ما بتقراهوش، امسك الكتاب وقراه، خلي ربنا يشوف حركة، حركة في حياتك عايزة ربنا، بتطلب ربنا. ايه اخر حركة خدتها ناحية ربنا؟ ربنا النهاردة بيقول: انا تاني جيت من السماء للأرض، انا مش كتير عليا انك تسيب مكانك، يمكن تسيب الترابيزة اللي بتاخد من عليها الضرائب زي زكة او زي متى، يمكن تطلع على شجرة عالية زي زكة، يمكن تدخل بيت الفريسي زي المرأة الخطية، يمكن تروح عند البير زي السامرية، بس خد خطوة، خد خطوة. المعجزة الاولى اللي ربنا عملها مع الرجل ده انه ساب جانب الطريق، واخر القصة زي ما سمعنا في القراية مكتوب: وتبع يسوع في الطريق، فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق، ما رجعش تاني الحتة الأولى لكن كمل في الطريق. ربنا النهاردة بيقول لك في طريق، ما تكتفيش انك تكون مع الحجارة والزبالة، ما
ما تكتفيش أن تكون متفرج اللي رايح رايح واللي راجع راجع وانت قاعد بس تبص على ده وعلى ده وانت حياتك مليانة بالموت والسكون، لكن سيب المكان ده وتحرك وتعالى وانا منتظرك. خلونا مع بعض بعد الفاصل هنسمع ايه المعجزة التانية اللي ربنا عملها مع بارتيماوس في الفكرة دي.

ورجعنا عزيزي المستمع مرة تاني علشان نعرف ايه تاني معجزة جوه المعجزة الكبيرة بتاعت تفتيح عينين الأعمى بارتيماوس، أشهر شحات في التاريخ عملها السيد المسيح معاه. احنا قلنا في الوقت اللي قبل الفاصل ان الرب يسوع المسيح أخذ بارتيماوس من مكانه على الطريق، لكن الرب يسوع المسيح كمان عمل حاجة تاني انت لازم تاخد بالك منها، انه حرك الأعمى من ردائه، مش بس من مكانه لكن من ردائه. ايه رداءه ده؟ الرداء ده عبارة عن جلابية كبيرة جدا واسعة فضفاضة مفتوحة من قدام بالكامل، بيحطها على جسمه علشان يحط فيها الحسنة اللي ربنا بيبعتها له. طبعا مش يحط فيها فلوس، مفيش فلوس محتاجة كل الجلابية الكبيرة دي، كان يحط اكيد فيها اكل او كسرة عيش او اي حاجة الناس بتديها له وهي ماشية رايحة تحج في اورشليم. كمان الرداء ده لما بارتيماوس كان بيحس بالتعب حابب يحط راسه وينام، يمكن كان بيطبقه ويحطه تحت دماغه. الرداء ده من الاخر هو البيت الصغير جدا الضعيف جدا الفقير جدا اللي كان بارتيماوس بيحس فيه بالدفى والامان. وانا عايز اقولك النهاردة كل واحد فينا عنده رداء زي رداء بارتيماوس، كل واحد فينا عنده حاجة كده مدفياء محوطاء بيحس فيها بالامان، يمكن علاقات، يمكن صداقة، يمكن تليفونه اللي ما بيسيبوش طول اليوم وهو قاعد يدخل فيه على الفيس ويطلع منه ويدخل على التويتر، يمكن شغلة معينة بيحاول يحس فيها انه بيحقق نفسه، يمكن علاقة عاطفية، وكتير ناس بتدخل في علاقات عاطفية بحثا عن الهوية والامان والدفء. انا ما اعرفش ايه الرداء بتاعك النهاردة، بس اكيد انت عندك رداء، اكيد انت عندك رداء يمكن مرات بتستريح انك تحط راسك عليه وتنام، ويمكن مرات كتير لما يتقال لك انه ربنا عاوز يغير حياتك الحاجة الوحيدة اللي بتقف قدام ده انك مش عاوز تسيب ردائك، وانك عاوز تفضل تجرجر في الرداء بتاعك لغاية ما توصل مكان المسيح. بس انا متأسف، يمكن فرصة التوبة تكون راحت عليك وانت بتدور على انك تفضل ماسك في الرداء. يمكن مرات الرداء بتاعك يبقى مليان حاجات تقيلة قوي قوي قوي تمنعك انك توصل للمسيح في المكان اللي هو بيدعيك فيه. هتيجي للمسيح ازاي بصداقات السوء اللي معاك؟ هتيجي للمسيح ازاي بالعلاقات النجسة اللي في حياتك؟ هتيجي للمسيح ازاي بالفلوس اللي انت بتدور عليها عمرك كله وما صدقت انك بديت تحصد بعض الزرع اللي انت زرعته ليها؟ في ناس كتير جدا بتقول لا مش قادر اجي، مش قادر اتحرك، مش هينفع اسيب العلاقه الفلانيه، مش هينفع اسيب الصداقه الفلانيه، مش هينفع اسيب الحلم ده الطموح ده، مش هينفع ابطل افكر في الشغل بالشكل الفلاني عشان اروح اصلي واسيب كل حاجه واروح لربنا. بس عايز اقول لك حاجه، لو عملت كده انت لا تخسر. هل تتخيل ان دي كانت المرة الاخيرة اللي الرب يسوع المسيح كان معدي فيها من قدام بارتيماوس؟ تعرف بارتيماوس لما كانش ساب الرداء بتاعه كان المسيح ساب بارتيماوس ومشي. تعرف النهاردة ربنا بيقدم لك فرصة للرجوع والتوبة وتغيير الحياة، لو خدتش بالك منها المسيح ممكن بعد كده ما يبقاش عندك فرصة تاني، ممكن زي ما كان هيحصل حرفيا مع بارتيماوس في الاصحاح ده يحصل معايا ومعاك. ربنا لما يدينا فرصة نقابله ربنا عاوز يكون الأولوية الأولى. تقول بس أنا أخسر كتير، صدقني مش هتخسر حاجة. اللي كرمك ومديلك الرداء باللي فيه وانت بعيد عنه أكيد أكيد هيديلك أكتر منه بكتير وانت معاه. لما وانت بعيد عنه وبتكرهه وسايبه ومش عاوزه ومش شايفه ومش حاسس بيه، ربنا ما سبكش وربنا أكرمك وسطر عليك. أمال يعمل إيه لما تسيب كل حاجة عشان خاطره؟ أكيد مش هيعوزك لحاجة، أكيد مش هيبطل يكرمك. الله بيقولك هل عشان خاطر رداء، عشان خاطر حاجة تقيلة على حياتك تسيبني؟ هل عشان خاطر الشغلانة دي تخسر الأبدية؟ هل عشان خاطر لقمة العيش تخسر العيش نفسه؟ احنا للأسف الشديد مرات بنحسبها غلط، مرات المعادلة بتتقلب معانا للعكس. ربنا النهاردة بيقول لناس كتير مش هتخسر أي حاجة إطلاقاً لما تبيع اللي تقدر تخسره عشان تكسب اللي مش ممكن تعوضه. مش هتخسر أي حاجة تاني لما تسيب اللي ممكن هتخسره في يوم من الأيام كده كده علشان تكسب اللي مش ممكن في يوم من الأيام تقدر تعوضه لو خسرته. علاقتك بربنا خليها الأولوية الأولى، خليها الأولوية الأولى على حساب أي رداء، على حساب أي ممتلكات، على حساب أي مكاسب، ويوم من الأيام هتكسب ربنا وكل حاجة. حط جنب المسيح حرف أو، ما تحطش جنب المسيح حرف واه.
حط المسيح أو الفلوس، المسيح أو الشهرة، المسيح أو الصحة، المسيح أو المستقبل، ساعتها هتكسب المسيح وكل حاجة. لكن ما تحاولش تحط المسيح وكل ده، لأنك ساعتها ممكن تخسر المسيح وكل ده كمان معاه في وقت واحد. اختار ربنا، اختار ربنا، وأوعدك زي ما حصل في حياتي وحياة ملايين من البشر عبر التاريخ، مش هتخسر أي حاجة. العلاقة اللي تبدأ مع ربنا وانت بتخسر هتنتهي مع ربنا وانت بتكسب، والعلاقة اللي عشان تسيب عشان تكسب اللي معاك بتسيب ربنا هي نفس العلاقة اللي هتخسر معاك وتخسر ربنا في وقت واحد. لكن يا عزيزي المستمع، في طرف ثالث للمعجزة حصل في حياة بارتيماوس. خلينا بعد الفاصل نسمع ايه هو.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل علشان نعرف ايه اعظم لحظة حصلت في المعجزة. تخيل ايه اعظم لحظة حصلت في المعجزة؟ هي لما المسيح ليه كل المجد سأل الراجل المتسول ده وقال له: ماذا تريد أن أصنع بك؟ ماذا تريد أن أفعل بك؟ عاوز أعمل لك إيه؟ إيه طلباتك؟ طلباتي؟ أنا بيتهيألي أنا لو متسول هتصدم. مش بس هتصدم لأنه هو شايف أن أنا أعمى وعارف أن أنا محتاج أفتح، لكن هتصدم لأن دي أول مرة حد في الدنيا يسألني السؤال ده. حد يقول لي: أنت عاوز إيه؟ أنا مش عاوز حاجة، اللي عندك هاته. أنا طول عمري ما تشرطت على حد، أنا طول عمري ما شاورت بصباعي على حاجة وقلت أنا عاوز دي. أنا مش من حقي أختار إلا اللي في إيدك، اللي أنت تحب تديهوني. المسيح قال لبرتيماوس: أنا مش عايز أتعامل معاك كشحات، أنا لازم أفهمك إنك عشان تقرب مني أنت مش بتشحت، أنت مش بتتسول، أنت من حقك تطلب. وعايز أقول لك، على قد ما هتطلب على قد ما هتاخد. أزمة ناس كتير مع ربنا النهاردة: أنت عاوز إيه؟ لا أنا مش عاوز حاجة، أي حاجة يا رب تدينيها لي زي الفل، هشكرك على أي حاجة، كله فضل ونعمة. أيوة كويس، ربنا مش بيقولك أنا عايزك تشكر، ربنا بيقولك إيه طلباتك. مرات كتير لو مش عارف أنت عاوز إيه مش هتاخد أي حاجة. زي بالظبط اللي طالع ماشي في الشارع ومش عارف رايح فين، هيروح في أي حتة، هتخبطه أي عربية أو هيركب أي قطر، هيروح لأي مصير. ماذا تريد أن أفعل بك؟ عملت صرخ وتعبان وزعلان ومتضايق، طب أنت عاوز إيه؟ عندنا في التراث العربي قصة علاء الدين، وأنا بتوقع أن أنا مش عايز يعني أسخر من الموقف وأقول لك لو طلع لك مصباح علاء الدين وقعدت تحك فيه كده وطلع لك المارد وقال لك: شو بيت له بيك، عاوز إيه؟ هتقول له إيه؟ أنا مرة من المرات سألت واحد من أصحابي السؤال ده في حالة من السخرية، قلت له: لو طلع لك المارد بتاع علاء الدين الجني بتاع زمان وقال لك: عاوز إيه؟ تقول له إيه؟ قال لي: مش عارف. قال لي: مش عارف، مش عارف أنا عاوز إيه. فكرك لو أنت مش عارف أنت عاوز إيه هتاخد حاجة؟ لو رايح تصلي وأنت مش عارف عاوز تصلي تقول إيه؟ ربنا هيسمع إيه؟ ربنا كان عاوز يطلع برتيماوس من حالة التسول والسلبية لحالة الإرادة والإيجابية. في مرة من المرات الله ظهر لسليمان الحكيم في حلمه، كان لسه أول الملك بتاعه، كان لسه صغير جدا، وقال له: ماذا أنت طالب؟ أنت عاوز إيه؟ برتيماوس كان عارف هو عاوز إيه، سليمان الحكيم كان عارف هو عاوز إيه، وكان عارف هو عاوز إيه بالتحديد. وقال ربنا: أنا عاوزك تديني قلب حكيم وقلب فهيم يميز الأمور، أنا لسه سني صغير، أنا عاوزك تكبر فكري وعقلي، تديني حكمة. عشان كده ربنا قال لسليمان: كان قدامك تطلب الغنى وكان قدامك تطلب الشهرة، بس انت اخترت الحكمة، عشان كده محدش هيبقى اغنى منك في كل ملوك الارض، ولا حد هياخد الشهرة بتاعتك. ربنا النهاردة بيقولك: طلباتك ايه؟ انت تعبان وجيت لي من اخر الدنيا، انت سبت جانب الطريق، انت سبت السلبية والركنة اللي انت كنت عايش فيها، انت سبت كمان الرداء بتاعك، طلباتك ايه؟ انت ضحيت عشان خاطر تعيش معايا وتفضل مسيحي وما تسيبنيش وما تنكرنيش، عاوز مني ايه؟ برتيماوس الاعمى كان ممكن يقول لربنا: انا عاوز واحد يجرني كل يوم يجيبني على جنب الطريق. اعتقد الرب يسوع المسيح كان كلف حد يعمل كده. برتيماوس الاعمى كان ممكن يقول للمسيح: انا مش عايز اجي هنا تسول كل يوم، انا عاوزك تحطي لي رصيد في البنك او تديني فلوس كتير اعيش بيها ملك وانا اعمى. برتيماوس كان عارف ان مشكلته مش في الفلوس اللي هو بيشحتها كل يوم، ومش مشكلته خالص انه عاوز حد يجيبه في نفس الحتة دي كل يوم ويقعده في المكان ده. برتيماوس كان عارف ان مشكلته الحقيقية انه محتاج يشوف، انه محتاج يفتح، انه محتاج البصيرة المقفولة بتاعته تتفتح. على اجمل حاجة تتفتح عليها العين لما يبقى وش المسيح هو اول حاجة عينين برتيماوس تشوفها. انا مش عارف النهاردة طلباتك ايه. في ناس هتقول: يا رب خليلي عيالي. في ناس هتقول: يا رب أنا عاوز أنجح في الشهادة اللي بذاكر فيها من سنين. في ناس هتقول: يا رب أنا عاوز شوية فلوس زيادة أعيش بيهم حياة كريمة. وأنا عايز أقول لك كل دي طلبات، وطلبات حلوة مش وحشة، بس إيه اللي هتعمله لك الفلوس لما تفضل أعمى مش شايف ربنا وتنتهي حياتك وانت أعمى عشان تروح للظلمة الأبدية؟ هتعمل لك إيه الفلوس؟ هتعمل لك إيه الصحة اللي في يوم من الأيام هتفضل ماشية معاك شويتين ثلاثة لغاية ما جسمك ده يموت في يوم من الأيام يأكل الدود؟ هتعمل لك إيه الصحة في الأبدية؟ هتعمل لك إيه الأولاد مع أنهم مهمين وكلنا بنصلي إن ربنا يبارك لنا فيهم؟ هيعمل لك إيه النسل لو ما عندكش نسل؟ لما في يوم من الأيام تفاجأ بإنك لوحدك والنسل ده سابك وتواجهت بمصيرك الأبدي. يا رب فتح عيني، يا رب عاوز أشوفك، يا رب عاوز أعرف الحقيقة فين، يا رب عاوز الجوهر مش القشور، يا رب عاوز السكة مش الركنة، يا رب عاوز الغنى مش الرداء، يا رب عاوز الرحمة مش بس الغفران، يا رب عاوز نعمة مش بس لقمة، يا رب عاوز الحقيقة. بارتيماوس عارف السكة، بارتيماوس طلب الطلب الحقيقي اللي المسيح اتبسط انه يديهوله. المسيح النهارده بيقول لك عاوز ايه؟ تقول ما هو عارف انا عاوز ايه. لا، عاوز يسمعها منك، انت عاوز ايه؟ انت عاوز ايه في اللحظه اللي انت فيها دلوقتي؟ وربنا بيقول ان اللي ساب مكانه عشان يجيني واللي ساب رداءه علشان يكتفي بيا انا هكفي كويس. بس اخر حاجه عايز اقولها لك، انت وانت بتتعامل مع ربنا مش شحات، انت اغلى من كده بكتير. ده إجابة للسؤال اللي سألناه أول حلقة، إيه الفرق بين شحات مليونير ومليونير شحات؟ في ناس شحاتة وهي مليونيرات، متسول وبيطلب حبة حنان وحبة اهتمام وحبة كرامة وهو عنده كتير قوي ومش حاسس. وفي ناس عايشة بالكذب، مليونيرات وهم متسولين، بيحاول يحسس اللي حواليه إنه معاه وإنه غني وإنه يقدر وإنه يعرف وإنه ليه اتصالات وهو في الواقع متسول. النهاردة ربنا اللي عايزك تعيش شحات وإنت مليونير، ولا عاوزك تعيش مليونير على أساس إنك ولا حاجة أصلا. لكن ربنا عاوز النهاردة يقولك أنا عاوز أنقلك لحالة حقيقية فيها تعيش غني لأنك غني، مش تتظاهر بالغنى. طب أجيب ده منين؟ اعمل الثلاث حاجات اللي قلنا عليهم، سيب المكان اللي على جنب الطريق، ادخل في معترك الأحداث، ادخل وانت ماشي ناحية ربنا، ولو مش عارف الطريق ولا عارف العنوان ربنا يبعت لك اللي يجيبك ليه عشان تمشي صح. وأي حاجة مكلكعة في حياتك مخليك حاسس انك مش قادر تتحرك، اركنها بالراحة ومن غير ما تخاف انك هتخسرها في يوم من الأيام، لأن ربنا يقدر يعوضك عن أي حاجة. ثلاثة، اعرف انت عاوز ايه، اعرف انت عاوز ايه من ربنا، بص عليه وقول له أريد أن أبصر، وهو يقول لك إيمانك قد شفاك، عشان تعرف تمشي ورايا وانت شايف وانت ماسك وانت بتمتلك وانت بتتعوض عن كل حاجة خسرتها في حياتك الوقت اللي فات. عزيزي المستمع، اتبسطت جدا ان كنت معاك الوقت اللي فات، وبصلي من كل قلبي ان كلماتنا البسيطة تكون ثابت في حياتك تأثير كويس، تقودك للصلاة وتقودك انك تطلب من ربنا انه يديلك بصيرة يوم ورا يوم. شكرا ليك، وإلى أن نتقابل في حلقة قادمة برنامج كلام من القلب، ليك مني أغلى تحية.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
1: عزيزي المستمع أهلا وسهلا بك
0: معنا. أيها الآب السماوي
1: كلام من القلب
0: الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد
1: أنا ما أعرفش كم مرة فقط
0: الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة وطرد الشيطان المارد وسائر ملائكته
1: الأشرار. هل في فرق ما بين التعبيرين؟
0: من علو السماء إلى عمق الأرض.
1: هل المليونير الشحات؟
0: يا رب اشفني.
1: الشحات
0: أنا خليقتك.
1: أعتقد
0: من
1: هو
0: كل وجع النفس
1: الموضوع بتاع حلقتنا النهاردة في برنامج
0: من كل فعل شيطاني.
1: بس خلينا في الأول
0: بنعمة يسوع ابنك الحبيب.
1: وهنقراها النهاردة.
0: نجني واحفظني. من كل سقم.
1: وبالتحديد من آية 46
0: بصليبك المقدس.
1: وهو آية
0: وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي. ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين أمين.
2: ووقف يسوع وأمر أن ينادى فنادوا الأعمى قائلين له ثق قم هوذا يناديك فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع فأجاب يسوع وقال له ماذا تريد أن أفعل بك فقال له الأعمى يا سيدي أن أبصر فقال له يسوع اذهب إيمانك قد شفاك فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق.
1: ورجعنا تاني عزيزي المستمع علشان نحكي النهاردة قصة أشهر متسول في التاريخ. ايه ده هو المتسولين فيه مشاهير برضو؟ الشهرة بصراحة ما بتفرقش ما بين متسول ورئيس جمهورية عشان كده مرات تشوف مثلا لاعب رياضي أشهر من رئيس الدولة بتاعته في الزمن بتاعه فالناس كلها تعرف فلان لكن ما تعرفش الرئيس بتاع دولته كان اسمه ايه في الوقت ده وبالتالي كمان حتى الشحاتين ليهم نصيبه من الشهرة الراجل ده مشهور لأنه يستحقه بصراحة في نظري يعني اسمه بارتي ماوس ويمكن الشهرة مش جاية من اسمه لأن اسمه كمان اسمه حاجة محترم قوي بارتي ماوس هي اسم مكون من بارتي ماوس بار يعني ابن بارتي ماوس يعني معتبر يعني معنى اسمه ابن المعتبر عارف ما أتخيل وأنا بتبقى لو واحدة خطبة مثلا راحوا تخطب بارتي ماوس ده المتسول الغلبان المسكين الأعمى ده واحدة مثلا من جنات العيلة أو من جنات البلد وقالوا لها اسم إيه العريس هتقولون ده اسمه ابن المعتبر اسم حاجة كده فخمة حاجة كده محترمة لكن للأسف الشديد زي ما بيقول بالبلدي اللي بره على الله واللي جوه يعلم الله ده مش بس كان جوه ده بره وجوه الاثنين يعلمون ليه؟ لأن بارتي ماوس الراجل ده ما نعرفش ليه كام سنة بيمارس مهنة التسول إذا كانت مهنة كمان لكن عارف مكانه على جنب التاريخ كل يوم بيروح على الحتة دي وبالجي بي اس اللي في دماغه عارف موقعه على الطريق ويقعد عند

جاف ودن بارتيماوس اللي كان بيستخدمها علشان يشوف بيها ويسمع بيها مع بعض. الاسم ده كان يسوع الناصري. وأول ما الاسم وصل ودان بارتيماوس أتهيأ لي حاول يمسك في أي حد من المشين بإيده ويسأله إيه يسوع؟ ماله يسوع؟ قال له ده معدي من هنا. معدي من هنا؟ يسوع الناصري؟ يسوع المعلم اليهودي اللي فتح عينين الرجل المولود أعمى؟ يسوع الناصري اللي قوم الناس من الموت؟ يسوع الناصري معدي؟ طب هو على بعد قد إيه؟ قال له هو بيقرب. فابتدى من بعيد وهو بيحاول يشوف بودانه الصخب والضوضاء ومناخيره مش طايلة غير ريحة التراب والعفار اللي طالع من رجلين الناس الكتير اللي ماشية في الشارع أو على الطريق في الوقت ده. وبدأ بارتيماوس يصرخ، قال أنا قلت يسوع الناصري زي ما هما بيقولوله ما عملتش حاجة، ده مش يسوع الناصري، ده يسوع ابن داود. وبدأ بارتيماوس يصرخ ويقول له يا يسوع ابن داود ارحمني. الناس حست إن الراجل ده جسور زيادة عن اللزوم، مش بس بيطلب حسنة زي كل يوم، مش عاوز صدقة، مش عاوز اللي طالع ولا اللي نازل يديله في ايده اي حاجة ياكلها او يعيش عليها يحطها في الرداء الضخم بتاعه اللي كان مليان بحاجات الحجاج اللي طالعين يعيدوا في اورشليم. لكن الراجل ده بينادي على يسوع الناصري بالاسم وكمان بيقوله يسوع ابن داود، ايه الجراءة دي؟ فناس كتير حاولوا يسكتوه. بارتيماوس كان بيصرخ اكتر وبإصرار اعنف، الى ان في لحظة زي ما يكون في حالة من الصمت المفاجئ حصلت في المكان وشلت بارتيماوس ومعرفش ايه اللي بيحصل، لانه لقى اتنين بياخدوه من ايديه وبيقوموه بيقولوا له يسوع بينادي عليك عايزك. جي قوم كان الرداء بتاعه تقيل عليه اللي حاطط فيه الحاجات اللي بياكلها والحاجات اللي الناس بتتصدق عليها بيه. خلع الرداء بسرعة وراح في خطوات متعثرة وهو مش عارف رايح فين، بس هو رايح ليسوع اللي كان بينادي عليه من شوية. وجات صدمة عجيبة جدا جدا، المسيح بيسأله انت عاوز اعمل معاك ايه؟ سؤال صادم مش كده؟ سؤال بيقول انه ممكن ده ما يكونش يسوع، لانه لو ده يسوع مش هيسالني السؤال ده، لانه اكيد شايف ان انا اعمى واكيد شايف ان انا شحات. الله بيسالني ليه كده؟ ماذا تريد ان اصنع بك عزيزي المستمع؟ ثلاث معجزات حصلوا في معجزه واحده، يا ترى ايه هما الثلاث معجزات دول اللي حصلوا مع بارتيماوس الاعمى؟ خلينا نتقابل بعد الفاصل علشان نشوف اول معجزه عملها المسيح مع بارتيماوس وهو بينقل حياة واحد أعمى شحات من الظلمة للنور. خليك معي.

ورجعنا عزيزي المستمع علشان نحكي في أول معجزة عملها الرب يسوع المسيح مع بارتيماوس المتسول الأعمى الأشهر في التاريخ. أنا بتوقع أو حاسس أنه أول معجزة حب السيد المسيح يعملها مع الراجل ده أنه ينقله من مكانه. يعني إيه ينقله من مكانه؟ بارتيماوس مكانه كان معروف على جنب الطريق، وإحنا لغاية النهاردة معروف أن اللي على جنب الطريق ده بيبقى حاجة من اتنين، إما حجر لقيته في نص الطريق حبيت تشيله من سكة الناس رميته على جنب الطريق، وإما اسمح لي يمكن بعض المهملات والزبالة اللي ممكن تكون في إيدك وإنت مش عارف توديها فين، فللأسف الشديد في ناس ما بترميهاش في باسكت الزبالة المتخصص لكده، وأكيد في أيام المسيح ما كانش فيه باسكت على جنب الطريق، فكانوا بيرموا المهملات بتاعتهم واللي حب يتخلص من حاجة على جانب الطريق. يعني تخيل معايا مكان بارتيماوس كان وسط الحجارة والزبالة، تخيل معايا واحد عايش حياته وسط الحجارة وسط الزبالة، لما يمد ايده علشان يتسند على حاجة على الارض هيلقى ايه؟ هيلقى حجر او هيلقى بعض الزبالة او بعض النفاية اللي المسافرين او اللي رايحين وجايين بيرموها على جانب الطريق. مع مرور الزمن اللي بيفضل عايش وسط الحجارة بيتحجر، بيبقى قاسي قوي لانه حياته ما فيهاش حاجة طرية، حاجة ناعمة، حياته بتكتسب تحجر وقساوة من الحجارة اللي جنب الطريق. أنا بتخيل ده، طبعا الكلام ده مش موجود في الكتاب المقدس، ده مجرد تخيل تصويري للمشهد اللي احنا فيه. لكن كمان أكيد اللي جنب الطريق مش حاجة حلوة، أكيد مش بضاعة فاخرة، أكيد مش مثلا فواكه وخضار، لا أكيد كمان حاجات ريحتها مش حلوة. بس الرب يسوع المسيح كان عاوز يقول لبارتيماوس عايز انقلك من الحتة دي، لو عاوز تتعامل معايا سيب المكان ده، سيب الموقع ده، سيب الحتة دي. يمكن النهاردة انت مش قاعد وسط زبالة او حجارة، يمكن بيتك فخم جدا ويمكن عندك عربية على اعلى مستوى، لكن يمكن الحجارة بتاعتك مش حجارة حرفية، يمكن الحجارة بتاعتك هي ناس قلبها زي الحجر، ويمكن مع كتر ما عشت وسط الحجارة قلبك بقى زي الحجر، ويمكن مع كتر ما عشت وسط النفاية والزبالة اللي يمكن ما تكونش أكتر من إزازة خمرة، إزازة بيرة، سهرة حمراء، مكان بتحاول تروح عشان تروح عن نفسك فيه، بس عايز أقولك أنت بتطلع من المكان ده كل مرة ومناخيرك مزكومة بريحة مش نظيفة، بريحة مش حلوة، أنت حاسس أنك وسط الزبالة. ربنا عاوز النهاردة يديلك بصيرة، بس في الأول بيقولك سيب مكانك. كان ينفع المسيح يروح لغاية بارتيماوس قدام وش بارتيماوس على طول ويتكلم معاه، بس ربنا كان بيقول لبارتيماوس في أدبيات معينة مش هينفع أوصل لك وانت فيها، سيب المكان بتاعك. عزيزي المستمع، ياما كتير طلبت ربنا وانت في وسط الزبالة وانت على جانب الطريق، ياما حسيت انك عاوز ربنا بس ما خدتش ولا خطوة حرفية أو عملية تطلعك من المحيط اللي انت قاعد فيه وتجيبك ناحية ربنا، ما روحتش ولا مرة تصلي في كنيسة، ما حضرتش ولا مرة قداس أو نهضة في اجتماع انت عشية في مكان، وكنت عاوز ربنا يوصلك وانت مصر تفضل في مكانك. ربنا بيقول النهاردة أنا جيت من السماء للأرض، مش كتير عليا انك تتحرك خطوتين تلاتة من الحتة دي. في ناس هتسمعني النهاردة وتقول بس أنا معذور، أنا معرفش أروح لربنا إزاي، أنا معرفش أغير المكان ده. لو قلبك بيصرخ وبينادي على ربنا ما تقلقش، ربنا هيبعتلك اللي ياخدوك من المكان ده. ليه؟ يمكن يبعتلك ظروف تغير مكانك أو موقعك أو شغلك أو البيئة اللي انت عايش فيها أو الجيرة اللي انت تعبان بسببها، يمكن ربنا يبعتلك بشر، يمكن ربنا يبعتلك رسالة في التلفزيون أو في الراديو زي ما احنا بنتكلم معاك دلوقتي ويقولك تسيب المكان ده. عندك كتاب مقدس اتملى تراب وتحط عليه أكوان من التراب لأنك ما بتقراهوش، امسك الكتاب وقراه، خلي ربنا يشوف حركة، حركة في حياتك عايزة ربنا، بتطلب ربنا. ايه اخر حركة خدتها ناحية ربنا؟ ربنا النهاردة بيقول انا تاني جيت من السماء للأرض، انا مش كتير عليا انك تسيب مكانك، يمكن تسيب الترابيزة اللي بتاخد من عليها الضرائب زي زكة او زي متى، يمكن تطلع على شجرة عالية زي زكة، يمكن تدخل بيت الفريسي زي المرأة الخطية، يمكن تروح عند البير زي السامرية، بس خد خطوة، خد خطوة. المعجزة الاولى اللي ربنا عملها مع الرجل ده انه ساب جانب الطريق، وآخر القصة زي ما سمعنا في القراية مكتوب وتبع يسوع في الطريق، فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق، ما رجعش تاني الحتة الأولى لكن كمل في الطريق. ربنا النهاردة بيقول لك في طريق، ما تكتفيش إنك تكون مع الحجارة والزبالة،
ما تكتفيش أن تكون متفرج، اللي رايح رايح واللي راجع راجع، وانت قاعد بس تبص على ده وعلى ده، وانت حياتك مليانة بالموت والسكون. لكن سيب المكان ده وتحرك وتعالى، وانا منتظرك. خلونا مع بعض بعد الفاصل هنسمع ايه المعجزة التانية اللي ربنا عملها مع بارتيماوس في الفكرة دي.

ورجعنا عزيزي المستمع مرة تاني علشان نعرف ايه تاني معجزة جوه المعجزة الكبيرة بتاعت تفتيح عينين الأعمى بارتيماوس، أشهر شحات في التاريخ عملها السيد المسيح معاه. احنا قلنا في الوقت اللي قبل الفاصل ان الرب يسوع المسيح أخذ بارتيماوس من مكانه على الطريق، لكن الرب يسوع المسيح كمان عمل حاجة تاني انت لازم تاخد بالك منها، انه حرك الأعمى من ردائه، مش بس من مكانه لكن من ردائه. ايه رداءه ده؟ الرداء ده عباره عن جلابيه كبيره جدا واسعه فضفاضه مفتوحه من قدام بالكامل، بيحطها على جسمه علشان يحط فيها الحسنه اللي ربنا بيبعتها له. طبعا مش يحط فيها فلوس، مفيش فلوس محتاجه كل الجلابيه الكبيره دي، كان يحط اكيد فيها اكل او كسره عيش او اي حاجه الناس بتديها له وهي ماشيه رايحه تحج في اورشليم. كمان الرداء ده لما بارتيماوس كان بيحس بالتعب حابب يحط راسه وينام، يمكن كان بيطبقه ويحطه تحت دماغه. الرداء ده من الآخر هو البيت الصغير جدا الضعيف جدا الفقير جدا اللي كان بارتيماوس بيحس فيه بالدفى والأمان. وانا عايز أقولك النهاردة كل واحد فينا عنده رداء زي رداء بارتيماوس، كل واحد فينا عنده حاجة كده مدفياء محوطاء بيحس فيها بالأمان، يمكن علاقات، يمكن صداقة، يمكن تليفونه اللي ما بيسيبوش طول اليوم وهو قاعد يدخل فيه على الفيس ويطلع منه ويدخل على التويتر، يمكن شغلة معينة بيحاول يحس فيها انه بيحقق نفسه، يمكن علاقة عاطفية، وكتير ناس بتدخل في علاقات عاطفية بحثا عن الهوية والأمان والدفء. انا معرفش ايه الرداء بتاعك النهاردة، بس اكيد انت عندك رداء، اكيد انت عندك رداء يمكن مرات بتستريح انك تحط راسك عليه وتنام، ويمكن مرات كتير لما يتقال لك انه ربنا عاوز يغير حياتك الحاجة الوحيدة اللي بتقف قدام ده انك مش عاوز تسيب ردائك، وانك عاوز تفضل تجرجر في الرداء بتاعك لغاية ما توصل مكان المسيح. بس انا متأسف، يمكن فرصة التوبة تكون راحت عليك وانت بتدور على انك تفضل ماسك في الرداء. يمكن مرات الرداء بتاعك يبقى مليان حاجات تقيلة قوي قوي قوي تمنعك انك توصل للمسيح في المكان اللي هو بيدعيك فيه. هتيجي للمسيح ازاي بصداقات السوء اللي معاك؟ هتيجي للمسيح ازاي بالعلاقات النجسة اللي في حياتك؟ هتيجي للمسيح ازاي بالفلوس اللي انت بتدور عليها عمرك كله وما صدقت انك بديت تحصد بعض الزرع اللي انت زرعته ليها؟ في ناس كتير جدا بتقول لا مش قادر اجي، مش قادر اتحرك، مش هينفع اسيب العلاقة الفلانية، مش هينفع اسيب الصداقة الفلانية، مش هينفع اسيب الحلم ده الطموح ده، مش هينفع ابطل افكر في الشغل بالشكل الفلاني عشان اروح اصلي واسيب كل حاجة واروح لربنا. بس عايز اقولك حاجة، لو عملت كده انت لا تخسر. هل تتخيل ان دي كانت المرة الاخيرة اللي الرب يسوع المسيح كان معدي فيها من قدام بارتيماوس؟ تعرف بارتيماوس لما كانش ساب الرداء بتاعه كان المسيح ساب بارتيماوس ومشي. تعرف النهاردة ربنا بيقدم لك فرصة للرجوع والتوبة وتغيير الحياة، لو خدتش بالك منها المسيح ممكن بعد كده ما يبقاش عندك فرصة تاني، ممكن زي ما كان هيحصل حرفيا مع بارتيماوس في الاصحاح ده يحصل معايا ومعاك. ربنا لما يدينا فرصة نقابله ربنا عاوز يكون الأولوية الأولى. تقول بس أنا أخسر كتير، صدقني مش هتخسر حاجة. اللي كرمك ومديلك الرداء باللي فيه وانت بعيد عنه أكيد أكيد هيديلك أكتر منه بكتير وانت معاه. لما وانت بعيد عنه وبتكرهه وسايبه ومش عاوزه ومش شايفه ومش حاسس بيه، ربنا ما سابكش وربنا أكرمك وسطر عليك. أمال يعمل إيه لما تسيب كل حاجة عشان خاطره؟ أكيد مش هيعوزك لحاجة، أكيد مش هيبطل يكرمك. الله بيقولك هل عشان خاطر رداء، عشان خاطر حاجة تقيلة على حياتك تسيبني؟ هل عشان خاطر الشغلانة دي تخسر الأبدية؟ هل عشان خاطر لقمة العيش تخسر العيش نفسه؟ احنا للأسف الشديد مرات بنحسبها غلط، مرات المعادلة بتتقلب معانا للعكس. ربنا النهاردة بيقول لناس كتير مش هتخسر أي حاجة إطلاقاً لما تبيع اللي تقدر تخسره عشان تكسر.

من البشر عبر التاريخ، مش هتخسر أي حاجة. العلاقة اللي تبدأ مع ربنا وانت بتخسر هتنتهي مع ربنا وانت بتكسب، والعلاقة اللي عشان تسيب عشان تكسب اللي معاك بتسيب ربنا هي نفس العلاقة اللي هتخسر معاك وتخسر ربنا في وقت واحد. لكن يا عزيزي المستمع، في طرف ثالث للمعجزة حصل في حياة بارتيماوس. خلينا بعد الفاصل نسمع ايه هو.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل علشان نعرف ايه اعظم لحظة حصلت في المعجزة. تخيل ايه اعظم لحظة حصلت في المعجزة؟ هي لما المسيح ليه كل المجد سأل الراجل المتسول ده وقال له ماذا تريد أن أصنع بك؟ ماذا تريد أن أفعل بك؟ عاوز أعمل لك إيه؟ إيه طلباتك؟ طلباتي؟ أنا بيتهيألي أنا لو متسول هتصدم. مش بس هتصدم لأنه هو شايف أن أنا أعمى وعارف أن أنا محتاج أفتح، لكن هتصدم لأن دي أول مرة حد في الدنيا يسألني السؤال ده. حد يقول لي أنت عاوز إيه؟ أنا مش عاوز حاجة، اللي عندك هاته. أنا طول عمري ما تشرطت على حد، أنا طول عمري ما شاورت بصباعي على حاجة وقلت أنا عاوز دي. أنا مش من حقي أختار إلا اللي في إيدك اللي أنت تحب تديهوني. المسيح قال لبرتيماوس أنا مش عايز أتعامل معاك يا شحات، أنا لازم أفهمك إنك عشان تقرب مني أنت مش بتشحت، أنت مش بتتسول، أنت من حقك تطلب، وعايز أقولك على قد ما هتطلب على قد ما هتاخد. أزمة ناس كتير مع ربنا النهاردة، أنت عاوز إيه؟ لا أنا مش عاوز حاجة، أي حاجة يا رب تديها لي زي الفل، أشكرك على أي حاجة، كله فضل ونعمة. أيوة كويس، ربنا مش بيقولك أنا عايزك تشكر، ربنا بيقولك إيه طلباتك. مرات كتير لو مش عارف أنت عاوز إيه مش هتاخد أي حاجة، زي بالظبط اللي طالع ماشي في الشارع ومش عارف رايح فين، هيروح في أي حتة، هتخبطه أي عربية أو هيركب أي قطر، هيروح لأي مصير. ماذا تريد أن أفعل بك؟ عملت صرخ وتعبان وزعلان ومتضايق، طب أنت عاوز إيه؟ عندنا في التراث العربي قصة علاء الدين، وأنا بتوقع أن أنا مش عايز يعني أسخر من الموقف وأقول لك لو طلع لك مصباح علاء الدين وقعدت تحك فيه كده وطلع لك المارد وقال لك شو بيك لو بيك عاوز إيه؟ هتقول له إيه؟ أنا مرة من المرات سألت واحد من أصحابي السؤال ده في حالة من السخرية، قلت له لو طلع لك المارد بتاع علاء الدين الجني بتاع زمان وقال لك عاوز إيه تقول له إيه؟ قال لي مش عارف، قال لي مش عارف أنا عاوز إيه. فكرك لو أنت مش عارف أنت عاوز إيه هتاخد حاجة؟ لو رايح تصلي وأنت مش عارف عاوز تصلي تقول إيه؟ ربنا هيسمع إيه؟ ربنا كان عاوز يطلع برتيماوس من حالة التسول والسلبية لحالة الإرادة والإيجابية. في مرة من المرات الله ظهر لسليمان الحكيم في حلمه، كان لسه أول الملك بتاعه، كان لسه صغير جدا، وقال له ماذا أنت طالب؟ أنت عاوز إيه؟ برتيماوس كان عارف هو عاوز إيه، سليمان الحكيم كان عارف هو عاوز إيه، وكان عارف هو عاوز إيه بالتحديد، وقال لربنا أنا عاوزك تديني قلب حكيم وقلب فهيم يميز الأمور، أنا لسه سني صغير، أنا عاوزك تكبر فكري وعقلي، تديني حكمة. عشان كده ربنا قال لسليمان كان قدامك تطلب الغنى وكان قدامك تطلب الشهرة، بس انت اخترت الحكمة، عشان كده محدش هيبقى اغنى منك في كل ملوك الارض ولا حد هياخد الشهرة بتاعتك. ربنا النهاردة بيقولك طلباتك ايه؟ انت تعبان وجيت لي من اخر الدنيا، انت سبت جانب الطريق، انت سبت السلبية والركنة اللي انت كنت عايش فيها، انت سبت كمان الرداء بتاعك، طلباتك ايه؟ انت ضحيت عشان خاطر تعيش معايا وتفضل مسيحي وما تسيبنيش وما تنكرنيش، عاوز مني ايه؟ برتيماوس الاعمى كان ممكن يقول لربنا

عاوز واحد يجرني كل يوم يجيبني على جنب الطريق. اعتقد الرب يسوع المسيح كان كلف حد يعمل كده. بارتيماوس الاعمى كان ممكن يقول للمسيح انا مش عايز اجي هنا تسول كل يوم، انا عاوزك تحطي لي رصيد في البنك او تديني فلوس كتير اعيش بيها ملك وانا اعمى. بارتيماوس كان عارف ان مشكلته مش في الفلوس اللي هو بيشحتها كل يوم، ومش مشكلته خالص انه عاوز حد يجيبه في نفس الحته دي كل يوم ويقعده في المكان ده. بارتيماوس كان عارف ان مشكلته الحقيقيه انه محتاج يشوف، انه محتاج يفتح، انه محتاج البصيره المقفوله بتاعته تتفتح. على اجمل حاجه تتفتح عليها العين لما يبقى وش المسيح هو اول حاجه عينين بارتيماوس تشوفها. انا مش عارف النهارده طلباتك ايه. في ناس هتقول يا رب خلي لي عيالي، في ناس هتقول يا رب انا عاوز انجح في الشهاده اللي بذاكر فيها من سنين، في ناس هتقول يا رب انا عاوزه شويه فلوس زياده اعيش بيهم حياه كريمه. وانا عايز اقول لك كل دي طلبات، وطلبات حلوه مش وحشه، بس ايه اللي هتعمله لك الفلوس لما تفضل اعمى مش شايف ربنا وتنتهي حياتك وانت اعمى عشان تروح للظلمه الابديه؟ هتعمل لك ايه الفلوس؟ هتعمل لك ايه الصحه اللي في يوم من الايام هتفضل ماشيه معاك شويتين ثلاثه لغايه ما جسمك ده يموت في يوم من الايام ياكله الدود؟ هتعمل لك ايه الصحه في الابديه؟ هتعمل لك ايه الاولاد مع انهم مهمين وكلنا بنصلي ان ربنا يبارك لنا فيهم؟ هيعمل لك ايه النسل لو ما عندكش نسل، لما في يوم من الايام تفاجأ بانك لوحدك والنسل ده سابك وتواجهت بمصيرك الابدي؟ يا رب فتح عيني، يا رب عاوز اشوفك، يا رب عاوز اعرف الحقيقه فين، يا رب عاوز الجوهر مش القشور، يا رب عاوز السكه مش الركنه، يا رب عاوز الغنى مش الرداء، يا رب عاوز الرحمه مش بس الغفران، يا رب عاوز نعمه مش بس لقمه، يا رب عاوز الحقيقه. بارتيماوس عارف السكه، بارتيماوس طلب الطلب الحقيقي اللي المسيح اتبسط انه يديهوله. المسيح النهارده بيقول لك عاوز ايه؟ تقول ما هو عارف انا عاوز ايه. لا، عاوز يسمعها منك، انت عاوز ايه؟ انت عاوز ايه في اللحظه اللي انت فيها دلوقتي؟ وربنا بيقول ان اللي ساب مكانه عشان يجيني، واللي ساب رداءه علشان يكتفي بيا، انا هكفي كويس. بس اخر حاجه عايز اقولها لك، انت وانت بتتعامل مع ربنا مش شحات، انت اغنى من كده بكتير. ده اجابه للسؤال اللي سالناه اول حلقه، ايه الفرق بين شحات مليونير ومليونير شحات؟ في ناس شحاته وهي مليونيرات، متسول وبيطلب حبة حنان وحبة اهتمام وحبة كرامة وهو عنده كتير قوي ومش حاسس. وفي ناس عايشة بالكذب، مليونيرات وهم متسولين، بيحاول يحسس اللي حواليه انه معاه وانه غني وانه يقدر وانه يعرف وانه ليه اتصالات، وهو في الواقع متسول. النهاردة ربنا اللي عايزك تعيش شحات وانت مليونير، ولا عاوزك تعيش مليونير على أساس انك ولا حاجة أصلا. لكن ربنا عاوز النهاردة يقولك أنا عاوز أنقلك لحالة حقيقية فيها تعيش غني لأنك غني، مش تتظاهر بالغنى. طب أجيب ده منين؟ اعمل الثلاث حاجات اللي قلنا عليهم، سيب المكان اللي على جنب الطريق، ادخل في معترك الأحداث، ادخل وانت ماشي ناحية ربنا، ولو مش عارف الطريق ولا عارف العنوان ربنا يبعت لك اللي يجيبك ليه عشان تمشي صح. وأي حاجة مكلكعة في حياتك مخليك حاسس إنك مش قادر تتحرك، اركنها بالراحة ومن غير ما تخاف إنك هتخسرها في يوم من الأيام، لأن ربنا يقدر يعوضك عن أي حاجة. تلاتة، اعرف أنت عاوز إيه، اعرف أنت عاوز إيه من ربنا، بص عليه وقول له أريد أن أبصر، وهو يقول لك إيمانك قد شفاك، عشان تعرف تمشي ورايا وإنت شايف وإنت ماسك وإنت بتمتلك وإنت بتتعوض عن كل حاجة خسرتها في حياتك الوقت اللي فات. عزيزي المستمع، اتبسطت جدا ان كنت معاك الوقت اللي فات، وبصلي من كل قلبي ان كلماتنا البسيطه تكون ثابت في حياتك تاثير كويس، تقودك للصلاه وتقودك انك تطلب من ربنا انه يديلك بصيره يوم ورا يوم. شكرا ليك، والى ان نتقابل في حلقه قادمه برنامج كلام من القلب، ليك مني اغلى تحيه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: برنامج أنوار كاشفة، أمثال المسيح، الحلقة التاسعة.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح، واللي كان فيه قارن المثل بين شيء مألوف للناس وآخر ما هوش مألوف عندهم، وهذا بسبب أو يحب يوضح حقائق يبي يوصلها لهم. واستخدم المسيح أمثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عليه خاطره علشان للعالم تاعنا. وكنا تكلمنا في اللقاء السابق على مثل الشبكة المطروحة في البحر والجامعة لكل نوع، وهي تمثل كل أنواع البشر طبعا، وفي نهاية العالم لما تصير دينونة الله يتم فرز الأشرار على الناس الأبرار. وعرفنا أن باش يصبح الإنسان من جماعة الأبرار عليه أن يؤمن بالمخلص المسيح والعمل الكفاري اللي دار على الصليب لأن الله، ومن كثرة محبته لنا نحن البشر الخاطئين قرر أن يدز المخلص المسيح الكلمة الأزلية للعالم متاعنا، وأن يقدم كفارة على الصليب باش يبرر كل من يؤمن به. تكلم واحد من الكتاب عليه كارما في ميدان هامبتون في بريطانيا، وقال ان خيبت الامل متاع المزارع والبستاني، لان الكارما هذه كانت من نوع جيد لكن المحصول متاعها كان شوية بشكل غير طبيعي. ولكن صار في وحدة من السنوات ان الكارما هذه او العنبة امتلت عنب واجد كما نقوله نحن، ولدت عنب واجد، فاستغرب البستاني وحب انه يعرف شنو السبب، فبدا ينقب ويدور حول العنبة هذه ويتبع فيها حتى عرف انها كبرت وماشي في طريقها لنهر تايمز. هذا العروق يتبع في العروق طبعا تاع العنبة، والعروق بدأ يمصن في المية الحلوة من النهر تاع التايمز، وهذا هو سبب لقوات العنبة وتجددت قوتها وحياتها وبدأت تجيب في ثمر واجد. وشبه المخلص المسيح ملكوت الله بمثل يشبه القصة الواقعية هذه اللي صارت في بريطانيا، فتكلم عليه مثل المزارع اللي ما كانش يزرع لأن في نوع من الزرع ينمو بروحه وينهض وحدة كما نقوله. فقال في إنجيل مرقس الإصحاح 4 من آية 26 لآية 29، لما ركزوا على الآيات نشوفوا المسيح يقول هكذا ملكوت الله كأن إنسانا يلقي البذار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا. طبعا المزارع كان يعزق في البذور على الوطاء ويمشي يرقد، ما كانش يزرع فيها بيده، يعني كان يرمي فيها رمي على الأرض. طبعا وينام ويقوم ليلا ونهارا والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، أولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبل، وأما متى أدرك الثمر فللوقت يرسل المنجل لأن الحصاد قد حصر. يعني المثل واضح أخوت المستمعين أن في أنواع معينة من البذور مجرد أنك تعزق على الأرض تنمو بروحها بسرعة. هذا اللي صار في المثل. ننتقلوا أخوة المستمعين لاستراحة قصيرة بعدين نرجع نكملوا موضوعنا. أنا عارف إنك بتحبني.

أخوتي المستمعين، كيف ما تكلمنا قبل الفصل الموسيقي على المثل اللي ورد في إنجيل مرقس في الإصحاح الرابع، المخلص المسيح شبه ملكوت الله في المثل هذا بإنسان يعزق في البذور في كل مكان هنا وغادي، مع أنه ما يديرش في شيء، لكن كان يلقى في البذور تكبر وهو ما يعرفش كيف. طبعا تبين أن السبب يرجع أن الأرض تعطي الثمر من ذاتها، أولا نبات بعدها سنابل بعدها قمح، ولما يجي وقت الحصاد يكون في ثمر وفير، في ثمر واجد. فشن قصد المسيح بالمثل هذا يا ترى؟ المسيح حب أن يأكد أن ملكوت الله اللي هي بشارة الإنجيل المفرحة لابد أن تنتشر وتعم في العالم كله، مش هيك بس، لكن حتجيب ثمر واجد، فناس واجدين حيقبلوا البشارة هذه وحيؤمنوا بها، بالرغم أن في غرات لهم أرضية أو دنيوية يعني، أو أسباب واضحة تجذبهم للعالم هذا الشرير. إذا تفحصنا في كلام المسيح أخوتي المستمعين، نلقوا هنا في كلام المسيح ثقة كبيرة أو كاملة بالمستقبل بتاع ملكوت الله، ويرجع السبب أن ملكوت الله ينتشر بواسطة عمل الله نفسه وروحه القدوس. طبعا اللي يرعى في انتشار كلمة الله أو في بشارة بالإنجيل على الأرض هو الله نفسه، وهذا عمل من أعمال الروح القدس. طبعا أمر النجاح هذا ما يتعلقش بالجهود البشرية، لكن يرجع لله وحده كيف ما قلنا اللي ينمي ملكوته ويخلي بشارة الإنجيل طبعا تتمدد وتنتقل من نجاح النجاح وتكبر بسرعة غير طبيعية. والنبي إشعياء تكلم في الكتاب المقدس في العهد القديم على الشيء هذا، ونلقاه في كتابه اللي هو إشعياء في الإصحاح 25 من الآية 10 و11، يقول لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للأكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما استرسلتها له. إذا شفنا أخوت المستمعين الكلام اللي يقول فيه إشعياء أو النبي إشعياء، حنعرف أن بشارة الإنجيل المفرحة اللي تنزرع يعلن عليها ويبشر بها في كل مكان، لازم أو لابد أنها تجيب ثمار، لأن الله نفسه هو اللي ينمي فيها ويرعى فيها ويخليها تثمر في قلوب الناس. وعشان هيك قال النبي إشعياء لسان الله، لا ترجعوا إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما استرسلتها له. والتاريخ أو وقائع التاريخ أثبتت أن صحة الكلام هذا، فالمسيحية انتشرت وعمت يعني أغلب بلدان العالم وأماكن ما كانش حد يتوقعها، وخذوا الناس أو بدوا يقبلوا في خلاص الله وتغير حياتهم بشكل عجيب ورهيب، وبدأ واضح عمل الله روحه القدوس في تبديل حياتهم. والله بروحه القدوس هو كيف المية اللي يروي النبات فيخليه يثمر. أخوتي المستمعين، ننتقلوا إلى استراحة قصيرة ونرجع نكمل موضوعنا.

0: أخوتي المستمعين، هل تعرفوا أن الله هو اللي يعمل بالروح القدس في قلوب الناس؟ أو بمعنى آخر، الله هو اللي يحرك في قلوب الناس بالروح القدس بالهداية، كما نقول إحنا في العامية، الله يهديك، يعني الله نفسه يهديك. فالروح القدس لما تعمل في قلب الإنسان فتلومه على الخطايا اللي يدير فيهن، ويتحرك قلبه لما يسمع بشارة الخلاص بيش يتوب ويؤمن. ولما يؤمنوا أو لما يؤمن الإنسان يحل الروح القدس فيه ويجدد حياته، وهذا اللي احنا نسمو فيه الولادة من جديد، ويملاها بفرح الله العجيب والسلام متاع الله. لهذا ما كانش غريب أنه يقول المخلص المسيح في المثل هذا أن البذار يطلع وينمو، وأن الذي ألقى البذار لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بالثمر. والمقصود هنا هو روح الله القدوس اللي يعمل في قلوب الناس لما يسمعوا بشارة الخلاص المفرحة. ومن جهة أخرى، عليكم أن تعرفوا أخوتي المستمعين أن التوبة والإيمان ما يحتاجنش منكم أي جهد والله مجهود، لكن العكس، مجرد أنكم عندكم رغبة بأنكم تتوبوا وتؤمنوا يجي الروح القدس أو يحل في قلوبكم لنجدتكم ويساعدكم باش تخطوا الخطوة الهامة هذه في حياتكم. الخلاص المجاني الكامل هو هبة أو هدية من الله لنا. يقولنا ويخبرنا سفر أعمال الرسل أو كتاب أعمال الرسل اللي هو موجود في العهد الجديد، أن الرسول بولس اللي كان رسول من الرسل المسيحية الأوائل ونشر المسيحية في أجزاء كبيرة من العالم، كان يبشر في مدينة فيليبي بمقدونية، وكانت تسمع مراء اسمها ليدية، كانت بياعة أرجوان، يعني نوع من أنواع العطور حاجة تذينة. فالرب فتح قلبها بيش تسمع اللي كان يقول فيه الرسول بولس، وآمنت بالمخلص المسيح. بعدها تعمدت في المية هي وهالبيتها، يعني هي وزوجها وخوتها وخواتها وبناتها وعيالها، يعني وهالبيتها. والكلام هذا موجود في كتاب أعمال الرسل الإصحاح 16 من الآية 14 وإلى 16. معناها أخوت المستمعين، الرب فتح قلب ليدية بيش تسمع اللي كان يقول فيه الرسول بولس. الروح القدس هنا حلت في قلبها وخلتها تسمع في كلام بولس وتفهم فيه، وهيك صاروا ان آمنت بالمخلص المسيح. وهذا يؤكد ان او الحادة هذه تأكد ان الله هو اللي يعمل بالروح القدس بيش يخلي بشارة الخلاص تثمر في قلوب الناس والبشر، ولما يؤمنوا يعطيهم الله كل بركات الخلاص، ومن ضمنها أو واحدة من البركات اللي هي غفران الخطايا والحياة الأبدية. السؤال هنا أخوتي المستمعين، عليك منتو شن موقعكم من الجملة هذه اللي هي جملة الخلاص أو بشارة الخلاص؟ ممكنكم سمعتوا بشارة الخلاص عن طريق المخلص المسيح، يعني مرات واجدة وصلتكم، لكن حتى تو يعني ما درتوش خطوة إيجابية في طريق التوبة والإيمان. الأمر هذا أو الخطوة هذه ما تكلفكم الشيء، لأن الله هو اللي حي بدل حياتكم من جوا أو من الداخل، ويعطيكم الغفران ويعطيكم الفرحة الدائمة وسلامة العجيب. فهل يعني حتجاوب مع نداء الروح القدس؟ هذه فرصة لكم إنكم تفتحوا قلوبكم للروح القدس بيش يغيركم من الداخل. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم أو الحلقات الماضية،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر في برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، ولسه مكملة معاكم في موضوع ميك اب الوش. النهاردة عايزة اشرح لكم حاجة مهمة قوي اسمها الكونتورينج والهايلايتينج، او بيسموها نحت الوش او 3D ميك اب، وده الترند في الميك اب الايام دي، هو الموضة. والكونتورينج ببساطة هو باني بستعمل كريم اساس لونه غامق شوية وبفرشة برسم خط من بداية الودن من فوق وبمده تحت العظمة كأني هوصل بالشفايف، لكن بقف عند نص العينين وبعمل الخط ده يمين وشمال، بغمق كمان عند القورة قريب من خط الشعر، وبغمق عند عظمة فكي من تحت، ولو عايز المناخير تبان أصغر برسم خطين على جنب عظمة المناخير، وكل ما الخطين دول قربوا من بعض كل ما المناخير بانت أرفع أو أكنز، وبجيب سفنجة طرية قوي أو بنفس الفرشة اللي أنا حطيت بيها اللون وبدمج اللون الغامق ده، بحيث أن أنا بشوف اللون لكن مش بشوف له حدود أو مش بشوف خط واضح وصريح. ده الكونتورينج. أما الهايلايتينج أو الكونسيلر فهشرح لكم بيتحط إزاي، استنوني ورجع لكم بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وحلقة النهاردة بنتكلم فيها عن الكونتورينج والهايلايتينج. وكنت بشرح لكم قبل الفاصل يعني ايه كونتورينج، وهو ببساطة ان انا بحدد الوش بلون فاونديشن غامق، وان انا بعمل خطوط بسيطة تحت عظمة الخد عند القورة عند فك الوش وخطين جنبين عظمة المناخير علشان اغمق الحتة دي فكأني بنحت الوش وبين حلاوته. دلوقتي هشرح لكم يعني ايه هايلايتينج او اني استعمل الكونسيلر او اللون الفاتح. زي ما شرحت لكم في الحلقة اللي فاتت، الكونسيلر بيتحط تحت العين على شكل مثلث، وكمان بحط الكونسيلر أو اللون الفاتح بتاعي على عظمة المناخير، ولو عايزة أحدد الشفة بتاعتي بحط خط رفيع فوق الشفة، وده بيخليها تبان أملى وأكبر ومتحددة أكتر. ونفس الطريقة تاني برجع أدمج اللون ده بسفنجة ناعمة أو بفرشة، والمفروض كل الألوان دي تبقى مدموجة كويس قوي ومحسش بأي فرق أو أي خطوط واضحة. والطريقة دي ممتازة علشان أجسم الوش وأدير العيوب، يعني مثلا أصغر قورة كبيرة أو أصغر مناخير أو أبين عظمة الخد، ودي ممتازة لميك اب العرايس وبتبقى حلوة قوي في التصوير. الحلقات اللي جاية جايبة لكم معلومات مفيدة قوي ومهمة عن ميك اب العيون والآي شادو. استنوني في حلقات جديدة من زي الأمر.
2: يا رب رح تبقى انت.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي. الماضي، لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي، أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة ستصبح قريبا من الماضي، ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا في

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعطية.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم، واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل اسمه الوحش في سفر الرؤيا إصحاح 13، وهو اسمه مناسب لراجل بيقول على نفسه إنه إله. هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يواجه يسوع الحقيقي اللي هيجي الأرض. النهاردة هنتكلم عن الدروس اللي نقدر نستفاد بيها من دراستنا لضد المسيح. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. أنا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني أديلكوا 3 دروس منهم. هقول لكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة أن الأرض هتكون مستعدة أنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق، أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقوله الواعظ واللي بيؤمن بيه. لكن إحنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده أي تمييز روحي، مش عارفين مثلا إنك لو رحت جلسة تحضير أرواح أو لو سألت ساحر وتكلمت مع الموتى فأنت مش بتتكلم مع الموتى، أنت في الحقيقة بتتكلم مع أرواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى، أرواح عرافة. هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا أوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة. عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانيين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله. ممكن تقولي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله. انا هقولك، انت عارف ايه اللي مكتوب في تسالونيكي الثانية اصحاح 2؟ اقراها لوحدك، لكن خد كلامي دلوقتي وبعدين اقراها لوحدك. مكتوب انه لما ضد المسيح يدخل الهيكل ولما يسوع يجي، يسوع هيقتله بنفخة من فمه. يسوع هينفخ فيه نفخة تطيره وكل حاجة هتخلص، علشان يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب وإله كل الآلهة، دي ما فيهاش نقاش. بالمناسبة انت تعرف ان الجحيم عدل؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده. بالنسبة لنا مش هتكون بالطريقة دي، لكن أكيد بالنسبة لهم الجحيم عدل، وهي دي النقمة. مكتوب برضو في سفر الرؤيا إن في قديسين بيصلوا بيقولوا حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض، علشان هم اتقتلوا. هم اتقتلوا والله يقول لهم لسه شوية. الجحيم عدل، سيادة الله نفخة من فمه، دي ما فيهاش نقاش. لكن أنا عايز أعلق على مجد القديسين، وعشان كده إحنا لازم نرجع لسفر الرؤيا وإصحاح 13 وعدد 8. فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض، ده الوحش الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. طبعا أنت بتسأل كل أنواع الأسئلة عن الآية دي. أولا أنا عايز أأكد على حاجة. تفتكر انك لو كنت عايش في الفترة الزمنية دي هتكون عندك الجرأة انك تستحمل الضغط الثقافي والروحي فما تكونش تابع لضد المسيح وقواته؟ طريقة تانية في اننا نشير لسيادة الله في آية 10، ان كان احد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وان كان احد يقتل بالسيف فينبغي ان يقتل بالسيف. هتلر قال إنك لو دخلت التجمع فيه 100,000 واحد كلهم بيهتفوا بنفس الهتافات وإنت مش مؤمن بالهتاف، هتعمل حاجة من الاتنين، إما إنك تؤمن أو على الأقل هتقفل فمك، علشان هيكون فيه تيار ثقافي وهيكون قوي جدا لدرجة إن مفيش حد هيقدر يقف ضده. وحتى المخلصين في اليوم ده مش هيقدروا يقفوا ضده إلا إذا الله أعطى ليهم القدرة إنهم يقفوا ضده. لكن دلوقتي بالنسبة للآية، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر الحياة. ممكن تقول لي أنت تقصد أن في ناس اتولدوا أسماءهم كانت مكتوبة أصلا في سفر الحياة؟ ده اللي بتقوله الآية. في ناس كانوا عايزين يقولوا حاجة تاني. في ترجمات بتقول أن الخروف مذبوح من قبل تأسيس العالم، ده برضو بيظهر سيادة الله. لكن أحسن ترجمة للآية هي الترجمة اللي قريتها دلوقتي. لو أنت مؤمن النهاردة فاسمك كان في سفر الحياة من الأزل. حد هيقول أمين ولا أنا لوحدي؟ الله مش بيتعلم أي حاجة جديدة، هو مش بياخد أبدا قرارات وهو عارف أنه هيغيرها. الله كان عارف اسمك من الأزل. في الحقيقة بولس قال كده، بولس قال النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ممكن تقول لي أيوة لكن أنا عارف اللي بتفكر فيه، أنا أقدر أشوف عقلك اللي بيشتغل زي تروس الساعة. أنت بتقول لكن إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ مش هو ده السؤال اللي لازم تسأله؟ إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ اللي منكم اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص، السؤال هو إزاي أعرف إذا كان اسمي مكتوب في سفر الحياة ولا لأ؟ في حد بيقول كده؟ اسمع الأخبار الحلوة. الأخبار الحلوة هي إنك تقدر تكتشف إذا كنت موجود في سفر الحياة ولا لأ. مش دي حاجة مشجعة؟ أنت تقدر تنتقد سيادة الله وكل حاجة، لكن لو تقدر تعرف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، ما ينفعش تجادل الله في النص ده. ما افتكرش أنه ينفع يكون فيه جدال. اسمع الطريقة اللي تعرف بيها إذا كان اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لأ. اللي تعمله إنك تيجي ليسوع المسيح في تواضع وتعترف بخطاياك وتقبله كمخلص ليك وتؤمن بيه، ولما تعمل كده تعرف إن اسمك موجود في سفر حياة الخروف من قبل تأسيس العالم. دي حاجة مش وحشة، مش كده؟ أنا وصلت ليقين الإيمان وأنا عندي 14 سنة. في منكم اللي ممكن يكون وصلوا ليقين الإيمان في أوقات مختلفة، وفي منكم اللي ما عندوش يقين الإيمان، والسبب في إنك ما عندكش علشان لسه ما قبلتش الخلاص. عشان كده أنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ. أنا سافرت طيران كتير، وأوقات كنت بسافر بطريقة قوائم الانتظار. جربت قبل كده الطريقة دي؟ إنك تسافر بالطيارة بطريقة قوائم الانتظار، يعني مش عارف إذا كنت هتركب الطيارة ولا لأ، وتفضل تبص على اللوحة، ودلوقتي هم عندهم قائمة انتظار وانت رقم 4، وتشوف كل الناس دي بيركبوا الطيارة وانت بتتمنى إنك تركب، تصلي إنك تركب الطيارة، لكن مش عارف إذا كان اسمك هيتقال ولا لأ. وبعدين في النهاية ممكن يقولوا اسمك وممكن ما يقولوش، لكن انت مش مبسوط بالوقت اللي بتقضيه في صالة السفر. لكن أغلب الوقت أنا بسافر بتذكرة وبص عليها وأقول أنا في 10B، أنا عارف إن فيه كرسي محجوز لي، أنا معايا التذكرة في جيبي، أنا أقدر أطلع كتاب من شنطتي وأقراه وأكون هادي جدا. النهاردة أنا عايزك تعرف إن معاك تذكرة مؤكدة برقم كرسي ليك في المجد. ما تقومش الروح القدس. لو الله اتكلم معاك وإنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، اكتشف، تعال ليسوع، اعترف بخطاياك، اعترف باحتياجك وقول له يا يسوع أنا خاطي، أنت مخلص، أنا هكون مؤمن بيسوع. ده مش الكذاب اللي هيجي ويمشي اللي هيتدمر بنفخة من فم يسوع الحقيقي. أنا مش عايز أؤمن بيه، أنا عايز أؤمن بالمخلص اللي فعلا بيخلص. وفي واحد بس بيعمل كده، وانت عارف مين هو، مش كده؟ هو يسوع. ممكن تكون في البلكونة، ممكن تكون بتسمعنا عن طريق الراديو أو بأي طريقة تانية، ممكن تكون بتسمعنا على الإنترنت. أي طريقة بتسمع بيها الكلام ده، أنا بنادي ضميرك وبطلب نعمة الله. تعال للمسيح، اقبله، اتخلى عن عنادك، ولما تعمل كده هو هيقبلك. دي حاجة مضمونة، هيقبلك وهتقول أنا معايا تذكرة مؤكدة، أنا دلوقتي عارف إن اسمي مكتوب في سفر الحياة من قبل تأسيس العالم. هو في أي سؤال أهم من السؤال ده؟ أنا ما افتكرش. ده أهم من كل المشاكل اللي بنقابلها. الأبدية طويلة والوقت قصير. تعال نصلي مع بعض. يا أبونا السماوي، خلص اللي محتاجين الخلاص، ولو الناس مخدوعين في خلاصهم علشان هم ناس كويسين وتعمدوا أو عملوا حاجات، احنا بنطلب يا ابونا السماوي من فضلك وريهم ان في حاجة اسمها الخلاص بالإيمان، الإيمان اللي بيخلص فعلا. كلمتك بتقول اننا لازم نتأكد اذا كنا في الإيمان ولا لا. ساعدنا كلنا علشان نعمل كده دلوقتي، كل اللي حاسين بعمل الروح القدس في حياتهم ما يقفلوش ودانهم عن الصوت ده. احنا بنصلي ليهم، وكل اللي مننا اللي عارفين المسيح ساعدنا اننا نحبه ونثق فيه. ودلوقتي وانا بختم الصلاة دي، لو عمرك ما قبلته تقدر تقبله في اي مكان انت قاعد فيه او بتسمع منه الصلوة دي. خد الوقت علشان تقول يا يسوع النهاردة انا بثق فيك وبأؤمن بيك. احنا بنطلب ده في اسم يسوع، امين.
0: واحنا بنختم النهاردة عايزين نفكرك بكلمات يسوع: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وبعدين ابتدى يتكلم عن المساكن الكتير وفي مكان في السماء محجوز لنا. لو أنت مؤمن امشي النهاردة وانت حاسس بفرح كبير وشاكر لنعمة الله في يسوع المسيح. نتمنى نشوفك المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، بيقدمها دكتور إيروين لوتسر. مع نهاية تاريخ العالم هتكون في فترة جاية اسمها الضيقة العظيمة، لما هتنزل دينونة الله زي المطر على الأرض. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن تفاصيل الحدث ده.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل التزام. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. يأسك وصبرك بين إيديك وانت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر. أنا دقت من ده ومن ده، عجبي لقيت الصبر مر وبرضك اليأس مر. عجبي حاسب من الأحزان وحاسب لها، حاسب على رجبيك من حبلها. راح تنتهي ولابد راح تنتهي، مش انتهت أحزان من قبلها. عجبي ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح. ونهب فيك عفريت قتيل اسأله، ما دفعش ليه عن نفسه يوم ما اندبح. عجبي

إليك بدل البالون 100 بالون، أنفخ وطرقع فيه على كل لون، عساك تشوف بعينك مصير الرجال المنفخين في السترة والبنطلون. عجبي. كنتم مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. تقديم أمير كيني.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معكم الدكتور القس إكرام لمعي. كان في ولد مشاكس وعصبي جدا، ووالده حب يعالجه من العصبية بتاعته، فقال له: إيه رأيك إذا كنت أنت حابب أنك تتحكم في أعصابك، كل ما بتضايق حد أو كل ما بتفقد أعصابك دق مسمار في سور الحديقة الخشبي. فابتدى الولد في أول أسبوع كل ما يتعصب على حد ويقول له كلام صعب يدق مسمار. أول أسبوع دق 37 مسمار، تاني أسبوع دق عدد أقل، فضل يقل أسبوع بعد أسبوع بعد أسبوع لغاية ما توقف نهائيا من دق المسامير. رجع لباباه وهو فرحان قوي وقال له: أنا خلاص بطلت أدق المسامير. بابا خده من إيده وراح الحديقة وقال له: طيب كل مرة تتحكم في أعصابك اخلع مسمار من اللي انت دقيته. فابتدى كل يوم يتحكم في أعصابه في مشكلة أو في حاجة يخلع المسمار، فضل يخلع في المسامير اللي هو دقها كلها من غير عدد، يعني عدد كبير قوي كان دقه. بعد ما خلص راح لباباه وقال له: أنا خلعت كل المسامير وأنا دلوقتي بقيت إنسان تقريبا قادر أن أنا أتعامل مع الناس بطريقة ظريفة ولطيفة. فوالده خده برفق كده وراح بيه على سور الحديقة وقال له: بص في أماكن المسامير إزاي أنت دلوقتي ما تقدرش تصحح مكان المسمار، لأن كل مسمار عمل جرح غائر في الخشب. فأنت رغم أنك أنت صفحت ورغم أنك أنت قبلت الناس ورغم أنك أنت تحكمت في نفسك، لكن أنت زي ما تكون ضربت واحد بسكين وبعد كده عالجته، لكن هيبقى الجرح غائر في رقبة الراجل اللي أنت ضربته. فالولد اتأثر قوي بهذه الكلمات وقال: أنا كنت عمري ما هقدر أوصل لفكرة أن أنا أتعصب على الناس أو أهين الناس. النظرة الجديدة اللي عايز أسيبها معاكو النهاردة أنه إزاي تكون تعاملاتنا مع البشر الآخرين زي ما كان الرب يسوع بيتعامل مع الآخرين وطلب مننا أن احنا نحب أعدائنا، ان احنا نحسن لمبغضينا، ان احنا نصلي لاجل الذين يسوؤون الينا. ولما نحقق هذا الكلام بتاع الرب يسوع هنقدر قوي نتحكم في انفسنا ونحب الناس، حتى الناس اللي بتسيء لينا كل يوم. كان معكم اكرام لمعي وبرنامج نظره جديده.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: هذا الذي قلته يا عم قاسم؟
0: ما له يا ياسر ما له؟
7: هذا الذي قلته.
8: ما الذي قاله؟
9: أي شيء مما قاله تعترض عليه؟
7: كله، كل شيء، كل ما قاله، كل ما سمعته. ألم تسمعوه؟
10: سمعنا، لكن أي جزء فيه؟
7: كله، كله، كل شيء.
0: انتظر واصبروا علي ياسر يا ابني.
7: نعم يا عم قاسم، نعم.
0: أراك غاضباً.
7: لست غاضبا،
0: بل أنت ثائر.
9: الكلمات تتصارع داخلك،
10: تتخبط وتتصادم على لسانك.
7: لست غاضبا، بل أنا غاضب.
8: ها أنت تقولها.
7: وثائر أيضا. نعم ثائر.
0: غاضب علي أنا؟
7: بل على نفسي، على نفسي يا عم قاسم.
9: لماذا يا ياسر؟
7: يبدو أني غبي، غبي. عقلي لا يفهم، لا يفهم ولا يستطيع أن يفهم ما تقولونه. تجمد وجف وهزل، لا أفهم.
8: وهل هذا يغضبك؟
7: طبعا يغضبني، أنا عاجز، عاجز عن الفهم.
10: كلنا كذلك، أنا نفسي أجد صعوبة في الفهم.
9: وأنا ألهث وأنا أحاول المتابعة.
8: وأنا أيضا.
0: كلنا كذلك، أنا أقف أحيانا لا أدرك شيئا.
7: عم قاسم، لماذا يصعب علينا الفهم والمعرفة؟
0: لأننا بشر، لأني وأنتم مجرد بشر. أنا إنسان محدود الفهم.
9: لم يعد الإنسان محدود الفهم يا عم قاسم.
10: هو أحكم المخلوقات
8: وأعلمها. الحضارة والعلم كشفا له كل الأسرار.
7: وصل إلى القمر وسيصل إلى الزهرة والشمس، ولا يصعب عليه شيء.
0: بل يصعب. ما نتناوله يا جماعة حديث وتفكير في الله ذاته. من هو الإنسان ليفهمه تعالى؟
9: فلا نفكر فيه، نكتفي بما نعرفه ونسكت.
0: بل نسعى لمعرفته. كلما زادت معرفتنا به كلما زاد إيماننا به. يقول الرسول بولس الفيلسوف العالم الحكيم أحكم وأعلم الرسل.
10: ماذا يقول الرسول بولس يا قاسم؟
0: يقول إننا ننظر الآن في مرآة في لغز.
9: ها هو العالم الحكيم يقول ننظر في مرآة في لغز،
0: لكنه يعطينا رجاء في المعرفة فيقول لكن حينئذ وجها لوجه.
8: الآن أعرف بعض المعرفة، ولكن حينئذ سأعرف كما عرفت.
7: ومتى يكون ذلك؟ متى يا عم قاسم؟
10: نعم متى؟ قلوبنا مشتاقة لتعرف متى يكون ذلك.
0: متى جاء الكامل؟ حين نرى الله ونعاينه جل جلاله.
9: في القيامة؟ في آخر الأيام والأزمنة؟
0: نعم، لأننا كما يقول الرسول العالم الفيلسوف، لأننا نعلم بعض العلم.
7: بعض العلم فقط؟
9: كل ما وصلنا إليه من علم مجرد بعض علم. سبحان الله.
8: ولكن متى جاء الكامل؟ فحينئذ يبطل ما هو بعض
10: ونعرف كل العلم. أهذا ما تقصده يا قاسم؟
0: نعم يا ياسين، سنعرف كما عرفنا، كما يعرفنا الله سنعرف.

0: أما زلت غاضبا ثائرا يا ياسر؟
1: حسبت نفسي أنا وحدي الذي لا يفهم.
2: فلست غاضبا؟
1: حائر، أنا حائر يا مريم.
3: كلنا حيارة لكننا نسعى لنفهم.
4: فيما أنت حائر يا ياسر؟
1: في الأقنوم الثاني.
0: حسبت أننا انتهينا من البحث فيه.
1: ابن هذه نطلقها على الكثيرين، على القديسين.
4: هذا لقب نلقب الصالح المؤمن بأنه ابن الله
3: والمسيح، أليس ذلك لقبه؟
4: بل اسمه اسم لا لقب، ابن الله المعلن لذات الله.
0: وهل هناك فرق بين اللقب والاسم؟
2: طبعا يا مي، اللقب إعلان صفة من الصفات أو تعبير عن علاقة من العلاقات، لكن الاسم هنا تعبير عن الشخصية، عن الشخص المسيح ابن الله.
1: تقول أن دور الابن هو الإعلان عن الآب، وذلك لأن الله لا يتصل بالإنسان مباشرة بل يتصل به بواسطة الابن.
3: هذا يجعل الابن هو الوسيط بين الله والناس.
4: نعم، المسيح هو الوسيط الوحيد بين الله والناس،
1: وهو الذي ينقل ما يريده الله للناس،
0: وهو الذي ينقل ما يريده الإنسان إلى الله.
4: هو الوسيط عن ذاته للناس، ليس طرفا ثالثا.
3: ليس طرفا ثالثا؟ ألم يقل المسيح نفسه أن الله لم يره أحد قط؟ الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر؟
2: نعم، المسيح قال ذلك.
3: فهو هنا وهو في حضن الآب يأخذ منه ويخبر الإنسان؟
4: هو يأخذ من نفسه ويخبر الإنسان،
0: لكنه يقول أنه في حضن الآب.
4: ليس لله حضن بالمعنى المادي، المعنى الروحي لذلك هو أن هناك تآلفا وحبا واتحادا.
2: المسيح يعرف أسرار الله ومشيئته لأنه متحد معه.
0: هذا كان في البدء، في الماضي،
4: وما يزال في الحاضر، الذي هو في حضن، أي القائم حاليا.
3: وأين كان وهو هنا على الأرض؟ هل كان في حضن الآب أيضا؟
4: نعم، كان في حضن الآب. حضن الآب هو مركز وجود الابن قبل مجيئه إلى العالم، وأثناء وجوده في العالم، وبعد انتقاله من العالم إلى السماء.
1: أفهم أنه كان هناك قبل مجيئه إلى العالم وبعد انتقاله إلى السماء، لكن وهو على الأرض لا.
2: الله روح لا يحده زمان ولا مكان، كان في السماء واحد وكان أيضا على الأرض.
4: لم يكن وجوده مرتبطا بتجسده على الأرض.
0: حسبت أن وجود الابن اقتصر على وجوده وهو هنا وسط الناس.
2: الله لا يحدد نفسه في زمان أو مكان.
0: أنا أتحدث عن الابن لا عن
2: الابن. هو الله.
0: صحيح،
4: الله ظهر في الجسد لنراه ونعرفه، يؤكد ذلك بولس الرسول في تيموثاوس الأولى 3:16.
2: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد.
1: في الجسد، في المسيح، الله نفسه
3: أصبح الله إنسانا
4: بكل لاهوته وكل ناسوته.
1: بكل ناسوته مفهوم، فالمسيح كان إنسانا كاملا.
4: وبكل لاهوته، المسيح إله كامل. مريم، اقرأي يا ابنتي ما كتبه بولس الرسول إلى أهل كلوسي 2:9.
2: فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا.
4: فحلول الله في المسيح لم يكن حلولا رمزيا لفترة خاصة، كما حل الله قديما في العليقة ليتحدث إلى موسى مثلا.
3: فعلا ظهر الله لموسى وكلمه.
4: في ذلك كان حلول الله سبحانه رمزيا ولفترة معينة ليتمم قصده، لكن في المسيح كان حلوله فعليا، أخذ جسدا إنسانيا وظهر وعاش على الأرض
1: فترة زمنية أيضا، وهي فترة حياته على الأرض.
2: ليس وقت حياته فقط بل إلى الأبد.

0: ولماذا كل ذلك؟ لماذا يتعب الله نفسه ويظهر في الجسد؟
1: يا سبحان الله يا ياسر، وكل ما قلناه عن إعلانه ذاته للناس
2: ليرى الإنسان الله غير المنظور يا ياسر.
3: وليعرف الإنسان الله غير المعروف، إعلان الله لذاته.
0: وبدون الإبن ألم يكن الله سبحانه قادرا على إعلان ذاته؟
4: الله بأقانيمه الثلاثة واحد يقوم بكل أعماله، لكن لأن كل أقنوم متميز عن الآخر، فكل أقنوم يقوم بعمل خاص يتناسب مع أقنوميته.
1: وأقنوم الابن عمله إبراز وإعلام الله للإنسان.
2: هذا هو عمله، كلامك صحيح يا مي.
3: نعم، عمله أن يبرز خواص الله وقصده من غير المنظور إلى المنظور.
4: لذلك يقول الكتاب المقدس أن فيه تم الخلق، ليعلن الخليقة ويحققها.
0: وما علاقة الخليقة بالابن؟
3: الخلق عمل الله، الابن يعلن عمل الله للإنسان.
4: فيقول الوحي المقدس فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، الكل به وله قد خلق، وأعلن لنا الله ومحبته.
3: كما يقول بولس الرسول: وتعرفون محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله.
4: وهو الذي يظهر لنا عناية الله ورعايته، وهو الذي يعلن لنا مكافأة الله للأبرار ودينونة الأشرار.
2: فالابن هو الذي يظهر كل أعمال الله للإنسان.
1: لهذا هو الوسيط بين الله والإنسان.
4: نعم، هو الوسيط بين الله والإنسان. كل أعمال الله المتصلة بالإنسان هي عمل الأقنوم الثاني الابن.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: متى وجد الابن؟ وما هي مدة وجوده؟ متى وجد الابن؟ وما هي مدة وجوده؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني

رقم الحلقة رقم 25، رجوع المسيح كاللص في الليل. عسلام أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ معاكم من الكتاب المقدس، من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. باش نقرأ من رسالة بطرس الثانية والإصحاح 3 من الآية 8 حتى الآية 10. بطرس هذا واحد من الرسل أيضا بتاع السيد المسيح، وكتب رسائل كبيرة في الإنجيل.

يقول: ولكن أيها الأحباء، عليكم أن لا تنسوا هذه الحقيقة، أن يوما واحدا في نظر الرب هو كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. فالرب إذن لا يبطئ في إتمام وعده كما يظن بعض الناس، ولكن يتأنى عليكم، فهو لا يريد لأحد من الناس أن يهلك، بل يريد لجميع الناس أن يرجعوا إليه تائبين. إلا أن يوم الرب سيأتي كما يأتي اللص في الليل. في ذلك اليوم تزول السماوات محدثة دويا هائلا، وتنحل العناصر المحترقة بنار شديدة، وتحترق الأرض وما فيها من منجزات. يوم عظيم، يوم رجوع الرب يسوع المسيح إلى الأرض ثانيا. هو في الواقع كي نقرأ الإنجيل نلقوا أن السيد المسيح تكلم على رجوع الثاني قبل ما يصعد إلى السماء. نعرف أن المسيح عاش على الأرض 33 سنة كإنسان، بالرغم أنه كان موجود منذ البداية، منذ الأزل، ككلمة الله التي خلقت كل شيء حي والمخلوقات الكل. لكن جاء الوقت المعين، الله أنزل المسيح في شبه إنسان وعاش على الأرض 33 سنة في أرض فلسطين، وتصلب من أجل خطية الناس، ومن بعد ما تصلب تدفن 3 أيام في القبر، وفي اليوم الثالث وقت مشاو باش يزوروا القبر القوه فرغان، يعني المسيح صعد إلى الآب، إلى الله من حيث أتى. لكن قعد يظهر للتلاميذ متاعه وللرسل متاعه وقال لهم: كما شفتوني طالع إلى السماء، باش تشوفوني مرة أخرى نازل من السماء راجع مرة أخرى. وهذا علاش يتكلم الرسول بطرس على رجوع المسيح الثاني. الرجوع الثاني متاع يسوع المسيح مهم كبير في إيماننا، في إيماننا المسيح، لأنه هو اللي يضمننا الرجاء في الحياة الأبدية. احنا آمنا بيسوع المسيح وآمنا بخلاصه وقبلناه كرب ومخلص في حياتنا، قاعدين ننتظر فيه باش يرجع مرة ثانية ويحملنا معه إلى المجد، إلى السماء. في السماء ما عادش فيه لا مرض ولا حرب ولا قتل ولا حسد ولا شيء، نكون كالملائكة، نعيش في محبة الله وفي سلام الله. هذا اللي قاعدين ننتظر فيه نحن المؤمنين بالمسيح. أنت أخوي المشاهد وأختي المشاهد، هل عندك هذا الرجاء؟ أو أنت خايف من عذاب القبر؟ أو أنت خايف من الحياة اللي بعد القبر؟ لأن ما عندكش ضمان، ممكن ما تحسش في قلبك أنك عندك ضمان. نحب نبشرك أخي المشاهد وأختي المشاهد أن فما رجاء عندما تؤمن بيسوع المسيح، وتخلي دم يسوع المسيح يطهر قلبك من كل خطيئة، وروح القدس يجي ويعلمك تعاليم المسيح ويخليك قلبك يتمس بمحبة الله، باش يتولد فيك هذا الرجاء، وتصبح أنت من أولاد الله المنتظرين رجوع المسيح ثانية. أمين. افتح قلبك للرب يسوع المسيح. ونحب نقول لك أختي المشاهدة وأخويا المشاهد، اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب، نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين،

everyone, welcome back to the Middle East Praise Hour. This is Judy Michael and I will be your host for today. اهلا بكم كلكم, انا جودي مايكل متعتكم النهاردة في Middle East Praise Hour. لو دي اول مرة تسمعنا فاهلا بيك, احنا موجودين كل اسبوع في نفس الميعاد. كان زمان عندنا اعلان, كان تقريبا اعلان تنظيف جل كلود حاجة كده, كانوا بيجوا في اخر الاعلان يقولوا عشان يوضحوا how washing is, كانوا بيجوا يقولوا لنا في الاخر خالص كده جملة, بيبقى معاهم كوتن باد قطنة ويقوموا معدينها كده على سكرين ويقولوا والقطنة ما بتكدبش. ودي لغاية النهاردة اكتر جملة ممكن تبقى بتتقال علشان نشوف قد ايه الحاجة فعلا فعلا نظيفة ان احنا نقارنها بالقطنه.

I mean, you were listening a little light. And for today's verse, احنا مكملين في الآية اللي كنا عليها الأسابيع اللي فاتت, وهي Philippians 4 verse 8, and it says, Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. وبالعربي بتقول, أخيرا أيها الإخوة, كل ما هو حق, كل ما هو جليل, كل ما هو عادل, كل ما هو طاهر, كل ما هو مسر, كل ما صيته حسن, إن كانت فضيلة وإن كان مدح, ففي هذه افتكروا. And زي ما قال إن إحنا دي الآية مكملة معنا كذا أسبوع, اتكلمنا الأسابيع اللي فاتت عن الحق والجليل والعادل, والنهاردة هنتكلم عن الطاهر. هنروح نسمع ترنيمة ونرجع نتكلم عنها.

You were listening to Good God Almighty. ولو انتوا بتسمعونا دلوقتي انتوا تقدروا تسمعونا في اي وقت via الموبايل اب باسم Passion Radio Network Player وخدونا معاكم في اي حتة بتروحوها. ولو تحبوا تقدروا join our Facebook page باسم Passion Radio Network تبعتوا لنا your prayer requests وتقدروا تسمعونا recorded في اي وقت من على الويب سايت radioclv.org او passionradio.org.

وزي الأسابيع اللي فاتت لغاية ما الآية تخلص إحنا كنا بنقرأ فليبيانز 4 فيرس 8، والنهاردة إحنا هنتكلم عن بيور أو كل حاجات الطاهر اللي هي الحاجات النظيفة أو القلبها نقي أو فكرها نقي، مش شرط تبقى حاجات مادية، ممكن يبقوا بني آدمين أو أفكار بعيدة عن الخطية، things that are morally clean and unstained by sin. يعني تخيل كده ان انت بتkeep your thoughts focused دايما على الهوليس، مقدسة ونظيفة طول الوقت. قد ايه الموضوع صعب، لكن حقيقي حقيقي يستحق ان احنا نجربه ونعمله كل يوم زي فلتر كده. لو حد بيشرب امريكان كوفي، القهوة بتعدي على كذا فلتر لغاية ما توصل لأنقى حاجة او تقرب لأنقى حاجة.

as we come to the end of our program, للأسف النهاردة الساعة بتاعتنا كده خلاص بتخلص. أحب أفكركم إن إحنا ماشيين في كذا أسبوع في آية Philippians 4 verse 8. كل أسبوع بناخد حاجة، والنهاردة إحنا كنا بنتكلم عن كل ما هو الطاهر، والأسبوع اللي جاي هنبقى بنتكلم عن كل ما هو مصر أو lovely. خليكم معنا، اسمعونا كل يوم في نفس الميعاد، كل يوم بتوقيت مصر الساعة 12 الظهر، والتوقيت AMT الساعة M. ما تروحوش في أي حتة، مستنيكم الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. باي باي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: البرنامج الإذاعي جمالك في كلمة.

أهلا بيك وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. شعر المرأة هو تاجها، ويوم بس ما يتقصف شوية أو ينزل أو يحصل له أي حاجة تبتدي على طول تدور على شامبوهات تقوي وزيوت وحمام كريم، وتبقى نفسها تعمل أي حاجة علشان شعرها يرجع يبقى كويس. وكل ما تشوف إعلان عن شامبو أو كريم أو زيت أو بديل الزيت أو وتلاقي الموديل اللي في الإعلان شعرها طويل وجميل، تشتري المنتج ده منتظرة إنه شعرها يبقى زي شعر الموديل اللي بتشوفها في الإعلان. وأنا بفكر في الوقت اللي بنقضيه علشان نهتم بشعرنا، افتكرت الآية اللي في متى أصحاح 10 وعدد 30 واللي بتقول: وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة. يا رب، يعني أنت عارف عدد شعري؟ جميعها محصاة، يعني عارف شعرة ده. مهما وصل درجة اهتمامي أنا بشعري، مش ممكن أوصل لمرحلة أني أعرف عدده. يعني مهما كان درجة اهتمامي بيه وبشكله الجميل، في اللي بيهتم بيا واللي بيهتم أكتر وأكتر بشعري بالوحدة، حتى مش مجمل شعري، يعني عارف صفاتي وعارف عيوبي وعارف مميزاتي وعارف ظروفي، وكل ده بين إيديه. وده يخليك تشعري بالأمان وما تشليش هم بكرة، لأنه عارف كل حاجة عنك مهما كانت صغيرة وبسيطة. وعشان كده هو الوحده اللي يقدر يديك سلام، فما فيش داعي أنك تشيل الهم، لكن خلي الفرح يملى حياتك، الفرح الحقيقي اللي من عند الله. واللي مذكور في رسالة فيلبي أصحاح 4 من 5 ل 7 بيقول كده: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. وتكملة الآية: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. لو في عندك مشكلة أو ضغط مادي، أو مشكلة في تربية أولادك، أو مشكلة مع جوزك، أو مشكلة مع أهل جوزك، اطمني، أنت معاكي إله السلام. ومش أي سلام، ده سلام بيفوق العقل. بس السلام اللي من النوع ده علشان تاخديه لازم تكوني بتقضي وقت كل يوم في الصلاة. يعني زي ما الشاهد اللي أنا قريته كده بيقول: بالصلاة والدعاء مع الشكر. وهو ده اللي هيمنحك السلام والفرح الحقيقي واللي يفوق كل عقل. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. للأسف كتير بيمر بينا الوقت والمشغوليات وننسى نقعد مع ربنا. وعلى فكرة عدم الاهتمام بالصلاة صفة تقريبا سايدة بين المؤمنين، يعني ممكن تكوني مؤمنة وسلمتي حياتك للمسيح وبتعملي خدمة في الكنيسة لكن أهملتي وقت الصلاة، واللي هو أهم من أي وقت تاني لأنه فيه بتتكلمي مع الله. أو للأسف حتى لما بتقضي وقت الصلاة بيكون كله طلبات، يا رب أنا عايزة، يا رب أنا عايزة، يا رب اعمل لي، يا رب أنا محتاجة. ومش هو ده وقت الصلاة المطلوب مننا. لكن الصلاة برضو زي الشاهد ما قال كده فيها شكر، وفيها أنك تطلبي من أجل الآخرين، من أجل أخوكي، من أجل أختك، من أجل جارتك، من أجل حماتك، من أجل جوزك، من أجل أولادك، من أجل كل الناس اللي حواليك اللي تعرفيهم. كمان فيها أنك بتطلبي منه أنه يعلمك إزاي تعيشي في رضاه. وأخيراً بترمي عند رجليه الضغوط والمشاكل، وتأكدي أنه بعد وقت الصلاة الله هيملاكي بالسلام، مش لأنه حل المشكلة لكن بيكفي أنه شال عنك الحمل. كتير ما بنكون محتاجين ده، حد يشيل الحمل بس شوية عني. وممكن كمان وانت بتصلي وبتطلبي انه يا رب انا فعلا تعبانة، يوضح ليكي اثناء الصلاة ارادته ايه في الضغط اللي انت بتمر بيه، ارادته ايه في المشكلة اللي انت بتمر بيها. وعلى فكرة الكتاب المقدس مليان بشخصيات كانت فعلا بعد الصلاة بتختبر وبتسمع كلام الله ليه هي بتمر بالمشكلة دي. منها بولس الرسول اللي فضل يصلي علشان الله يزيل عنه الألم، كان عنده شوكة في الجسد وبيقوله يا رب أنا تعبت من الشوكة دي، لكن رد الله عليه كان إيه؟ تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. الله كان سامح أنه يكون عنده ألم وعنده ضعف علشان كان عايز يقوله أن أنت قوي بس بي أنا مش بيك أنت. ساعات الله بيسمح بالألم وبالتجربة عشان عايز يعلمك حاجة معينة، فياريت تكوني بتسلمي الأمر ده بين إيدين الله وما تزمريش على المشكلة، لكن شوفي هو عايز يعلمك إيه. وياريت زي ما بتقضي وقت طويل علشان جمال شعرك قضي كمان وقت أطول في الصلاة، والنتيجة هتكون ربح ليكي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، وهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
2: الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور. ليس مثل الله يا يشورون، يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته. الإله القديم ملجأ والأذرع الأبدية من تحت.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: برنامج أنوار كاشفة، أمثال المسيح، الحلقة التاسعة.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح، واللي كان فيه قارن المثل بين شيء مألوف للناس وآخر ما هوش مألوف عندهم، وهذا بسبب أو يحب يوضح حقائق يبي يوصلها لهم. واستخدم المسيح أمثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء على خاطره علشان للعالم تاعنا. وكنا تكلمنا في اللقاء السابق على مثل الشبكة المطروحة في البحر والجامعة لكل نوع، وهي تمثل كل أنواع البشر طبعا، وفي نهاية العالم لما تصير دينونة الله يتم فرز الأشرار على الناس الأبرار. وعرفنا أن باش يصبح الإنسان من جماعة الأبرار عليه أن يؤمن بالمخلص المسيح والعمل الكفاري اللي دار على الصليب لأن الله، ومن كثرة محبته لنا نحن البشر الخاطئين قرر أن يدز المخلص المسيح الكلمة الأزلية للعالم متاعنا، وأن يقدم كفارة على الصليب باش يبر كل من يؤمن به. تكلم واحد من الكتاب عليه كارما في ميدان هامبتون في بريطانيا، وقال إن خيبت الأمل متاع المزارع والبستاني، لأن الكارما هذه كانت من نوع جيد لكن المحصول متاعها كان شوية بشكل غير طبيعي. ولكن صار في واحدة من السنوات إن الكارما هذه أو العنبة امتلت عنب واجد كما نقوله نحن، ولدت عنب واجد، فاستغرب البستاني وحب أن يعرف شن السبب، فبدأ ينقب ويدور حول العنبة هذه ويتبع فيها حتى عرف أنها كبرت وماشي في طريقها لنهر تايمز. هذا العروق يتبع في العروق طبعا متاع العنبة، والعروق بدأ يمصن في المية الحلوة من النهر تاع التايمز، وهذا هو السبب لقوات العنبة وتجددت قوتها وحياتها وبدأت تجيب في ثمر واجد. وشبه المخلص المسيح ملكوت الله بمثل يشبه القصة الواقعية هذه اللي صارت في بريطانيا، فتكلم عليه مثل المزارع اللي ما كانش يزرع لأن في نوع من الزرع ينمو بروحه وينهض وحده كما نقوله. فقال في إنجيل مرقس الإصحاح 4 من آية 26 لآية 29، لما ركزوا على الآيات نشوفوا المسيح يقول: هكذا ملكوت الله كأن إنسانا يلقي البذار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا. طبعا المزارع كان يعزق في البذور على الوطاء ويمشي يرقد، ما كانش يزرع فيها بيد يعني، كان يرمي فيها رمي على الأرض طبعا، وينام ويقوم ليلا ونهارا والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، أولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبل، وأما متى أدرك الثمر فللوقت يرسل المنجل لأن الحصاد قد حصر. يعني المثل واضح أخوة المستمعين أن في أنواع معينة من البذور مجرد أنك تعزق على الأرض تنمو بروحها بسرعة. هذا اللي صار في المثل. ننتقل أخوة المستمعين لاستراحة قصيرة بعدين نرجع نكمل موضوعنا. أنا عارف إنك بتحبني.

أخوتي المستمعين، كيف ما تكلمنا قبل الفصل الموسيقي على المثل اللي ورد في إنجيل مرقس في الإصحاح الرابع، المخلص المسيح شبه ملكوت الله في المثل هذا بإنسان يعزك في البذور في كل مكان هنا وغادي، مع أنه ما يدير في شيء، لكن كان يلقى في البذور تكبر وهو ما يعرفش كيف. طبعا تبين أن السبب يرجع أن الأرض تعطي الثمر من ذاتها، أولا نبات، بعد سنابل، بعدها قمح، ولما يجي وقت الحصاد يكون في ثمر وفير، في ثمر واجد. فشن قصد المسيح بالمثل هذا يا ترى؟ المسيح حب أن يأكد أن ملكوت الله اللي هي بشارة الإنجيل مفرحة لابد أن تنتشر وتعم في العالم كله، مش هيك بس، لكن حتجيب ثمر واجد. فناس واجدين حيقبلوا البشارة هذه وحيؤمنوا بها، بالرغم أن في غراتهم أرضية أو دنيوية يعني، أو أسباب واضحة تجذبهم للعالم هذا الشرير. إذا تفحصنا في كلام المسيح أخوتي المستمعين، نلقوا هنا في كلام المسيح ثقة كبيرة أو كاملة بالمستقبل بتاع ملكوت الله. ويرجع السبب أن ملكوت الله ينتشر بواسطة عمل الله نفسه وروحه القدوس. طبعا اللي يرعى في انتشار كلمة الله أو في بشارة بالإنجيل على الأرض هو الله نفسه، وهذا عمل من أعمال الروح القدس. طبعا أمر النجاح هذا ما يتعلقش بالجهود البشرية، لكن يرجع لله وحده كيف ما قلنا، اللي ينمي ملكوته ويخلي بشارة الإنجيل طبعا تتمدد وتنتقل من نجاح النجاح وتكبر بسرعة غير طبيعية. والنبي إشعياء تكلم في الكتاب المقدس في العهد القديم على الشيء هذا، ونلقاه في كتابه اللي هو إشعياء في الإصحاح 25 من الآية 10 و11، يقول: لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للأكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما استرسلتها له. إذا شفنا أخوة المستمعين الكلام اللي يقول فيه إشعية أو النبي إشعية، حنعرف أن بشارة الإنجيل المفرحة اللي تنزرع يعلن عليها ويبشر بها في كل مكان، لازم أو لابد أنها تجيب ثمار، لأن الله نفسه هو اللي ينمي فيها ويرعى فيها ويخليها تثمر في قلوب الناس. وعشان هيك قال النبي إشعياء لسان الله: لا ترجعوا إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما استرسلتها له. والتاريخ أو وقائع التاريخ أثبتت أن صحة الكلام هذا، فالمسيحية انتشرت وعمت يعني أغلب بلدان العالم وأماكن ما كانش حد يتوقعها، وخذوا الناس أو بدوا يقبلوا في خلاص الله وتغير حياتهم بشكل عجيب ورهيب، وبدأ واضح عمل الله روحه القدوس في تبديل حياتهم. والله بروحه القدوس هو كيف المية اللي يروي النبات فيخليه يثمر. أخوتي المستمعين، ننتقلوا إلى استراحة قصيرة ونرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، هل تعرفوا أن الله هو اللي يعمل بالروح القدس في قلوب الناس؟ أو بمعنى آخر، الله هو اللي يحرك في قلوب الناس بالروح القدس بالهداية، كما نقول إحنا في العامية الله يهديك، يعني الله نفسه يهديك. فالروح القدس لما تعمل في قلب الإنسان فتلومه على الخطايا اللي يدير فيهن، ويتحرك قلبه لما يسمع بشارة الخلاص بيش يتوب ويؤمن. ولما يؤمنوا أو لما يؤمن الإنسان يحل الروح القدس فيه ويجدد حياته، وهذا اللي احنا نسموه فيه الولادة من جديد، ويملاها بفرح الله العجيب والسلام متاع الله. لهذا ما كانش غريب أنه يقول المخلص المسيح في المثل هذا أن البذار يطلع وينمو، وأن الذي ألقى البذار لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بالثمر. والمقصود هنا هو روح الله القدوس اللي يعمل في قلوب الناس لما يسمعوا بشارة الخلاص المفرحة. ومن جهة أخرى، عليكم أن تعرفوا أخوت المستمعين أن التوبة والإيمان ما يحتاجنش منكم أي جهد ولا مجهود، لكن العكس، مجرد أنكم عندكم رغبة بأنكم تتوبوا وتؤمنوا يجي الروح القدس أو يحل في قلوبكم لنجدتكم ويساعدكم باش تخطوا الخطوة الهامة هذه في حياتكم. الخلاص المجاني الكامل هو هبة أو هدية من الله لنا. يقولنا ويخبرنا سفر أعمال الرسل أو كتاب أعمال الرسل اللي هو موجود في العهد الجديد، أن الرسول بولس اللي كان رسول من رسل المسيحية الأوائل ونشر المسيحية في أجزاء كبيرة من العالم، كان يبشر في مدينة فيليبي بمقدونية، وكانت تسمع مراء اسمها ليدية، كانت بياعة أرجوان، يعني نوع من أنواع العطور حاجة تذينة. فالرب فتح قلبها بيش تسمع اللي كان يقول فيه الرسول بولس، وآمنت بالمخلص المسيح. بعد تعمدت في المية هي وهالبيتها، يعني هي وزوجها وخوتها وخواتها وبناتها وعيالها، يعني وهالبيتها. والكلام هذا موجود في كتاب أعمال الرسل الإصحاح 16 من الآية 14 وإلى 16. معناها أخوت المستمعين، الرب فتح قلب ليدية بيش تسمع اللي كان يقول فيه الرسول بولس. الروح القدس هنا حلت في قلبها وخلتها تسمع في كلام بولس وتفهم فيه، وهكي صاروا ان آمنت بالمخلص المسيح. وهذا يؤكد ان او الحادة هذه تأكد ان الله هو اللي يعمل بالروح القدس بيش يخلي بشارة الخلاص تثمر في قلوب الناس والبشر، ولما يؤمنوا يعطيهم الله كل بركات الخلاص، ومن ضمنها أو واحدة من البركات اللي هي غفران الخطايا والحياة الأبدية. السؤال هنا أخوتي المستمعين، عليكم أنتو شن موقعكم من الجملة هذه اللي هي جملة الخلاص أو بشارة الخلاص؟ ممكنكم سمعتوا بشارة الخلاص عن طريق المخلص المسيح، يعني مرات واجدة وصلتكم، لكن حتى تو يعني ما درتوش خطوة إيجابية في طريق التوبة والإيمان. الأمر هذا أو الخطوة هذه ما تكلفكم الشيء، لأن الله هو اللي حي بدل حياتكم من جوا أو من الداخل، ويعطيكم الغفران ويعطيكم الفرحة الدائمة وسلامة العجيب. فهل يعني حتجاوب مع نداء الروح القدس؟ هذه فرصة لكم إنكم تفتحوا قلوبكم للروح القدس بيش يغيركم من الداخل. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم أو الحلقات الماضية،

0: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
1: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 30.
2: اتخاذ القرار بقبول يسوع. الجزء الأول، متى 7:13-27. في هذه الحلقة نصل إلى خاتمة دراستنا لهذا التعليم العظيم الذي يسمى الموعظة على الجبل، ولقد وصلنا إلى نهاية هذا التعليم، وستكون هذه النهاية بشكل دعوة. ولقد رأينا منذ أن بدأنا الإصحاح السابع أنه في هذا الإصحاح السابع يصل يسوع بالأمور إلى الحكم النهائي، ولكن ابتداء من العدد 13 سوف يعمل هذا بتقديم دعوة. تذكروا عندما قدمنا حلقتنا الأولى عن هذا التعليم العظيم، أشرنا في تلك الحلقة الأولى إلى كيف سينتهي هذا التعليم. ولقد بدأ التعليم مع يسوع وهو يتحدى بعض الناس الذين كانوا جزءا من الجموع بكل ما لديهم من مشاكل، والذين كان يخدمهم يسوع. ولقد دعا يسوع من بين هذه الجموع بعض من الرجال ليلتقوا معه على رأس الجبل حيث أعطى تعليمه. قلنا أنه عندما عقد يسوع هذه الخلوة على رأس الجبل قسم الجمع إلى مجموعتين، فعند أسفل الجبل كان يوجد الناس الذين كانوا ليزالون جزء من المشكلة، ولربما سيكونون دائما جزء من المشكلة، ولكن معه على رأس الجبل كان يوجد الأشخاص الذين كانوا يتعلمون منه، لأنهم أرادوا أن يعرفوا كيف يكونون جزءا من حله وجزءا من جوابه. فإطار واستراتيجية تعليم الموعظة على الجبل والتي نسميها الخلوة المسيحية الأولى واجهتنا بالسؤال التالي: هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الجواب والحل؟ هل أنتم جزء من جواب يسوع أم أنكم مجرد علامة استفهام أخرى، أي أنكم لا تزالون تبحثون ولم تجدوا أجوبة على أسئلتكم بعد؟ أين أنتم؟ هل أنتم في أسفل الجبل أم أنكم على رأس الجبل؟ لقد أعطي التعليم للأشخاص الذين كانوا على رأس الجبل، فإذا أجبت على ذلك السؤال الأول بالقول بنعمة الله أريد أن أكون على رأس الجبل مع يسوع، ولا أريد أن أكون جزءا من المشكلة، ولا أريد أن أكون مجرد علامة استفهام أخرى، بل أريد أن أكون جزءا من الحل وجزءا من الجواب، فأنا مؤمن بالمسيح علانية وأنا تابع له وأريد أن أكون جزءا من حله وجزءا من جوابه. إذا أجبت على السؤال بهذه الطريقة في البداية، عندها سيكون كل التعليم الموجود في متى 5:6-7 موجها لك. ولكن في نهاية هذا التعليم، نحن الذين نعترف بأننا نتبع يسوع وبأننا ملح الأرض ونور العالم وجزء من جواب المسيح ومن حله، سوف نواجه دعوة مهوبة. إن زخم هذه الدعوة الختامية هو: أي نوع من الحل هو أنت؟ وأي نوع من الجواب هو أنت؟ وأي نوع من التلاميذ هو أنت؟ لأن هذه دعوة معطاة للتلاميذ، وهي ليست دعوة الخلاص كما أفهمها، وليست معطاة لجمع مختلط من الناس، حيث بعض الناس مؤمنون وبعضهم غير مؤمنين، بل جميع الذين سمعوا هذه الدعوة اعترفوا بكونهم مؤمنين. وزخم هذه الدعوة ليس جوابا على السؤال هل أنت مخلص أم لا، أو هل أنت مؤمن أم غير مؤمن، ولكن غالبا ما يطرح السؤال بهذه الطريقة. ولكن برأيي زخم هذه الدعوة هو: أي نوع من الحل هو أنت؟ وأي نوع من التلاميذ هو أنت؟ لأنه توجد إمكانيتان. 3 مرات في هذه الدعوة سوف يقول يسوع بوجود نوعين من التلاميذ، فهو سيقول أنه توجد الأكثرية وتوجد الأقلية. تظن الأكثرية أنه يوجد طريق سهل لنكون حلا وجوابا وملحا ونورا، ولكن هذه الأكثرية لا تصبح لا حلا ولا جوابا ولا ملحا ولا نورا، بل يكتفون بمجرد الاعتراف بكونهم كذلك. وإذا راقبت ما يحدث مع الأكثرية التي تتبع خطوط أقل مقاومة ممكنة، والتي تظن أنه يوجد طريق سهل لسيرورتهم جزءا من حل الله ومن جوابه، أظن أنك ستقرر أن لا تكون جزءا من الأكثرية. ولكن توجد أيضا الأقلية، ويوجد نوع آخر من التلاميذ. القلة تعرف أنه لا يوجد طريق سهل، الكثرة تؤمن أن القضية تبدأ بباب واسع يتبعه طريق فسيح مستقيم، ولكنه سوف يؤدي إلى الهلاك. كثيرون يسافرون على هذا الطريق ويدعون بكونهم تلاميذ يسوع، ولكن توجد القلة التي تعرف أنه ضيق الباب وكرب الطريق الذي يتبع هذا الباب وصعب ويتطلب ضبط النفس، ولكنه يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. التحدي في الأعداد 13-14 هو التالي: هل أنت واحد من الكثيرين أم من القليلين؟ أي نوع من التلاميذ هو أنت؟ وهذه هي الدعوة، ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. الجزء الثاني من الدعوة هو في الأعداد 15-20، وجوهر هذه الفقرة هو: هل أنت مزيف أم أنت حقيقي؟ فيسوع لم يحتج أن يخبره أحد بأنه سوف يكون الكثير من الذين يدعون كونهم تلاميذه رغم عدم كونهم تلاميذ حقيقيين له. أتعجب كم من الناس يعتقدون أن مسؤوليتهم هي أن يخبرون نحن القصوص كم يوجد من المرائين والمزيفين في الكنيسة. فلقد استمعت إلى الناس كراعي كنيسة، وكثيرون منهم كانوا يقولون: يوجد الكثير من المرائين يا قصيص، وهذا هو سبب عدم اهتمامنا وعدم مجيئنا إلى الكنيسة. وهم يعترفون بإخباري بوجود المرائين في الكنيسة. أشعر بالرغبة لأقول لهكذا أشخاص: اسمعوا، أنا خبير في هذا الأمر، وليس أحد يعرف المرائين في الكنيسة أكثر مما يعرفهم الرعاة. فنحن نعرف أن ليس كل واحد يعترف بكونه تابعا ليسوع المسيح هو تابع حقيقي للمسيح. في هذا الجزء من الدعوة يقول يسوع أنه توجد إمكانيتان، فبإمكانك أن تكون تلميذا حقيقيا، وبإمكانك أن تكون تلميذا مزيفا. فالقضية تتوقف على أي نوع من التلاميذ هو أنت، والسؤال ليس موجها إلى الجموع المختلطة، بل موجه إلى الذين يعترفون بالإيمان، أي إلى الأشخاص الذين يجلسون على مقاعد الكنيسة يوم الأحد. هذا هو نوع الدعوة الموجه لهم. أصغوا إلى ما يقوله هذا المقطع: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان، ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما شجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية، ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار، فإذا من ثمارهم تعرفونهم. أليس هذا رهيبا؟ أعتقد أنه كذلك. يعطينا يسوع هنا وصفا للكنيسة، وهو لم يكن مغفلا، بل كان يعرف تماما كيف ستكون الكنيسة. إذا درست تاريخ الكنيسة، قد يكون درسك هذا تحديا لإيمانك. توجد مراحل في تاريخ الكنيسة التي تغرق في الظلمة الحالكة إلى درجة أنها تخيب آمالك. فعندما تقرأ عن أمور مثل محاكم التفتيش وعن اضطهادات الكنيسة التقصية لمعارضيها عبر تاريخ الكنيسة، سوف تتعجب بينما تقرأ كيف أمكن أن تصل بهم الحال إلى هذا المستوى المتدني، وكيف أمكن لأي جماعة أن تقوم باسم المسيح بأمور كتلك التي حدثت في تاريخ الكنيسة، وأن يدعي هؤلاء أنهم كنيسة المسيح الحقيقية. ولكن كل هذه المساوئ ليست مفاجئة ليسوع، فالمسيح الذي كان والذي يكون والذي يأتي لن يتفاجأ بهذه الصفحات السوداء من تاريخ الكنيسة. فلقد أخبرنا في بداية الرحلة عند باب المدخل أن الحالة ستكون هكذا، وقال أنه سوف يكون هناك المزيفون وسوف يكون المسيحيون الحقيقيون. والتحدي هو: اثنان جالسان على المقعد، أي منهما هو أنت؟ هل أنت الحقيقي بنعمة الله أم أنت المزيف؟ تخبرنا كلمة الله في الكثير من الأماكن مثل 2 كورنثوس 13 والعدد 5، حيث يقول بولس الرسول: جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم، عرفوا أنفسكم. ففي النهاية قد يكون بعض الناس مزيفين. تشجعنا كلمة الله على أن نمتحن أنفسنا نحن جميعا. فبنعمة الله هل نحن تلاميذ حقيقيون ليسوع المسيح؟ وبنعمة الله هل لدينا حقيقة المسيح فينا؟ أم لدينا صورة التقوى ولكننا منكرون قوتها، كما يقول بولس حرفيا في إحدى رسائله؟ هل نحن حقيقيون بنعمة الله؟ هذا هو التحدي الذي ينبغي أن يواجهه كل واحد منا. ولكون المسيح واقعيا كما كان، أعتقد أن ما قاله كان تعليما عظيما. فليس بإمكانكم أن تجنوا عنبا من الشوك ولا تينا من العلايق. هذا هو مجددا القانون الطبيعي في العالم الروحي. كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما شجرة ردية فتصنع أثمارا ردية. ثم نجد تصريحا أكثر صرامة: لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع ثمرا رديا. أليس هذا تصريحا مثيرا للاهتمام؟ فبنعمة الله إن كان المسيح الذي يحيى فيك، إن كان قد جددك وولدك ثانية، وإن كنت قد أصبحت خليقة جديدة بسبب قيام المسيح بمعجزة الولادة الجديدة في داخلك، ولهذا السبب أصبحت تلميذا حقيقيا له، وليس بسبب جهودك الذاتية أو أعمالك الصالحة، بل بسبب جهود المسيح وصلاحه، وإن كانت المعجزة قد تحققت فيك ولهذا أصبحت شجرة جيدة، عندها لن يكون بإمكانك أن تصنع ثمرا رديا. أوليس هذا وعدا رائعا؟ بهذه الطريقة نفسها لا تستطيع شجرة ردية أن تصنع ثمرا جيدا، فلا يمكن التزييف في هذا المجال. لقد سمعت أشخاصا يقترحون بالواقع هذا الشعار: زيف الأمر إلى أن تحققه فعلا. قد ينجح هذا في بعض المجالات، ولكنني لا أعتقد أنه سينجح هكذا أمر في كنيسة يسوع المسيح. أعتقد أن الكثيرين في الكنيسة تبنوا هذا الفكر اليوم: ادع الأمر أو زيفه إلى أن تحققه، ولكن يبدو أن البعض لا ينجحون أبدا بتحقيق الأمر. ولكن هذه الواقعية المجردة، فهناك إمكانيتان: الشجرة الجيدة والشجرة الردية، وعاجلا أم آجلا سنعرفها من ثمرها، وهذا هو المبدأ العظيم. الأشجار الجيدة لا تستطيع أن تحمل أثمارا رديئة، والأشجار الرديئة لا تستطيع أن تحمل أثمارا جيدة، ففي النهاية سوف تعرفون أي نوع من الأشجار أنتم وأي نوع من الأشجار هم الآخرون. ثم تجدون التعليم الذي ينسجم مع تعليم الرب في أماكن أخرى: كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. تذكروا ما قاله يسوع في يوحنا 15 حيث شجعنا لنكون مثمرين. أحد أسباب قوله لنا أن نكون مثمرين هو أنه لا يوجد ما يسمى تلميذ غير مثمر للمسيح، وقال المسيح أنه هو بمثابة الكرمة، وأن نحن تلاميذه بمثابة أغصان مثبتة في الكرمة. فقال يسوع: إن أثمر غصن ثابت في الكرمة التي أنا إياها، فإن أبي السماوي سوف ينقيه ويجعله أكثر إثمارا. ولكن إن كان يوجد غصن في لا يأتي بثمر، فسوف يقطعه أبي السماوي، ليس لكي يحسن نوع ثمره وكميته، بل سيقطعه ويطرحه على الأرض، ومن ثم سوف يجمع العمال الأغصان اليابسة ويطرحوها في النار. فعاجلا أم آجلا سيدرك الناس أنهم لم يكونوا أغصانا حقيقية حية، بل كانوا مجرد أغصان ميتة. بإمكانك مستمع الكريم أن تجد تعليما رائعا هنا: فكل شجرة لا تصنع ثمرا لا في الحاضر ولا في المستقبل سوف تقطع وتلقى في النار. يا لهذا التعليم الرهيب. والتحدي هو: بنعمة الله، هل أنت واحد من تلاميذ يسوع المسيح الحقيقيين أم أنك مزيف؟ إن كنت قد تبت عن خطاياك وقبلت الرب يسوع المسيح مخلصا وربا على حياتك، فلابد كأنك تلميذ روحي للمسيح. فلا تخف، لأنه هو يقول: خرافي لا يخطفها أحد من يدي. ولكن إن كنت في إقرارة نفسك وفي أعماق قلبك تدرك أنك لم تتب بحق ولم تؤمن بحق بموت المسيح الكفاري بدلا عنك على الصليب، عليك أن تأتي الآن إلى المسيح وتطلب منه غفران الخطايا والخلاص والحياة الأبدية. في الفقرتين الأخيرتين من الإصحاح السابع نجد التشديد التالي: هل أنت واحد من الذين يقولون أم أنك واحد من الذين يفعلون؟ لم يكن أحد على الإطلاق أكثر اهتماما بالعمل من يسوع. وأعتقد أنه بإمكانك أن تلخص هذا الجزء الثالث من هذه الدعوة العظيمة التي يقدمها يسوع المسيح لك بالطريقة التالية: ما تؤمن به بحق سوف تعمل به بجد، وكل ما تبقى فهو مجرد كلام بكلام. فهل ترى كل أولئك الناس القابعين عند أسفل الجبل؟ إنهم لا يحتاجون إلى كلام ديني، فالكلام الديني لن يحل مشاكلهم، والكلام الديني لن يجد أجوبة لأسئلتهم. فالجواب الذي أريدك أن تكونه والحل الذي أريدك أن تكونه هو ليس مجرد كلام بكلام. فهناك الكثير من الناس الذين يتكلمون عن المسيحية، ويوجد الكثيرون من الناس الذين بإمكانهم أن يعطوك محاضرات في اللاهوت وأن يفسروا لك أعدادا من الكتاب المقدس. وبالطبع يوجد أولئك الذين يستطيعون إخبارك عن أخطاء الآخرين، أما يسوع على رأس الجبل فلم يكن يجند أشخاصا يلقون محاضرات على الآخرين بمثل هذه الأمور. سمعت عن مؤتمر للتلاميذ، وكان مؤتمرا عالميا حيث كان التلاميذ يناقشون إرسالية الكنيسة أو رسالتها، وكان يوجد في ذلك المؤتمر أشخاص من شتى أنحاء العالم ومن أمم مختلفة. وبينما كانوا يناقشون استراتيجيات المتنوعة التي كانت لديهم لتبشير العالم أو المنطقة التي كانوا يوجدون فيها من العالم، وكيف يحصلون على كلمة الله ويطبعونها ويوزعونها للناس، سألوا فتاة إفريقية: ماذا يعمل المسيحي الإفريقي لتحقيق هدف التبشير والعمل الإرسالي؟ فقالت: ما نعمله هو أننا غالبا ما نعيش في قرى، وهكذا نركز على عائلتين أو ثلاث عائلات تعرف الرب معرفة حقيقية، ونرسل هذه العائلات إلى قرية جديدة ونشجعهم على أن يعيشوا في تلك القرية لسنتين وأن يعملوا ويحصلوا عيشهم ويعيشوا حياتهم اليومية في وسط هذه القرية. ثم عندما يرى سكان تلك القرية كيف يعيش أتباع المسيح الحقيقيون وما هي قيمهم، سوف يرغبون بأن يصبحوا مؤمنين حقيقيين بالمسيح مثل هؤلاء. أعتقد أن هذه استراتيجية ممتازة للتبشير، فالكثير من تبشيرنا هو مجرد دعاية وهو مجرد كلام ديني. نحن نظن أنه علينا أن نكون خبراء في اللاهوت والعقيدة والمجادلات الدينية، ولكن كما فعل نيقوديموس عندما جاء إلى يسوع ليلا قال ما معناه: لقد رأينا الأمور التي تعملها ونحن نعلم أنك معلم أتى من الله. الذي قصد نيقوديموس قوله كان: لقد رأيت الطريقة التي بها تحيا يا يسوع، والآن أريد أن أسمع أقوالك الدينية. عندما درسنا الإصحاح الثالث من إنجيل يوحنا تذكر أننا قلنا أن الأمور لا تزال على هذه الحال اليوم، فنحن نعتقد أن الناس مهتمون بحديثنا الديني، ولكن الناس سوف يهتمون بالحديث الديني فقط لشخص رأوه يسلك ويعمل بما يعلم. عليك أن تعمل بما تعلم، هذا ما كان يسوع يقوله في هذا المقطع. أصغوا الآن إلى التالي: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الأثم. فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. في هاتين الفقرتين الأعداد 21 إلى 23 ثم 24 إلى 27 يختم يسوع دعوته العظيمة: اثنان جالسان على المقعد، أي منهما هو أنت؟ هل أنت واحد من الأكثرية التي تظن أنه بإمكانك أن تكون حلا وجوابا وملح الأرض ونور العالم؟ بمجرد عبورك بابا واسعا يتبعه طريق رحب لا يصل بك إلى هدف؟ وهل أنت واحد من الكثيرين الذين يظنون أنه توجد طريقة سهلة لتكون بها حلا؟ وكل ما يتوجب عليك فعله هو أن تستسلم للطريق التي تحتوي على أقل مقاومة ممكنة، أم أنك واحد من القليلين الذين يعرفون ذلك الباب المستقيم الذي يتبعه طريق ضيق كرب وصعب بسبب شروط التلمذة الصارمة التي فيه؟ قال يسوع: قليلون فقط هم الذين يجدون هذا الطريق الذي يجعل منهم حلا، ولكن هذا هو الاحتمال الأول في دعوته. فهل أنت واحد من الكثرة أم واحد من القلة؟ ثم هل أنت مزيف أم أنت حقيقي، أي تلميذ حقيقي للمسيح؟ وأخيرا، هل أنت واحد من الذين يقولون أم واحد من الذين يفعلون؟ توجد تعاليم رهيبة فيما يتعلق بالقول وبالعمل، وهذا واحد من أكثر المقاطع صرامة في كلمة الله. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم، أي في يوم الدينونة، وكثيرون سيأتون إلي في يوم الدينونة، وسوف يلخصون حياتهم على الأرض بثلاثة كلمات فقط: أعمالي كثيرة ورائعة. ولكن عندها سأقول لأمثال هؤلاء بتقييم مجمل قيمة وجودهم على الأرض، وسوف أقول لهم ثلاثة كلمات: يا فاعلي الإثم. إن هذا لتعليم رهيب بالفعل، فسوف يقول المسيح لهؤلاء: لم أعرفكم قط، فكل الأعمال التي عملتموها والتي تحتوي على إخراج الشياطين والعجائب وكل هذه الأمور المشابهة لا علاقة لي بها، فهذا كان من اختصاصكم وأنا لم أعرفكم قط، ولم يكن مجيئكم ناجحا ولا نافعا، بل كان لديكم فقط ذهاب، وفعلتم كل هذا بقوتكم الذاتية، فعلتم كل ذلك بما دعاه بولس عمل الجسد، ولم تكن لي علاقة بكل هذا، اغربوا من أمام عيني. أليس هذا رهيبا؟ وكيف يستطيع الناس أن يشقوا طريقهم في الحياة وأن يفوتوا على أنفسهم الهدف إلى هذا الحد البعيد؟ لربما لم يصلوا أبدا إلى معرفة تعليم هذه الإصحاحات الثلاثة من موعظة يسوع على الجبل، أو لم يفهموا بعمق ما قصد يسوع قوله فيها. الطريقة الثانية التي يوضح بها الأمر لنا هنا هو إيضاح الجمع الغفير. فلو كان لكل واحد منا، نحن المتجمهرين في هذا الجمع الحاشد، إن كان لدينا ريش للرسم ولوحات زيتية ومشغولة بالخيط والإبرة، وقلت أنا للجميع أننا سنلعب لعبة تسمى تجميع كلمة، فلنفترض أننا جميعا كنا فنانين أو رسامين محترفين، وقلت أنني سوف أنطق بكلمة وأنتم سترسمونها بصورة، فلنفترض أنني نطقت بكلمة حياة، ثم طلبت منكم أن ترسموا ما تعنيه لكم كلمة حياة. فما هي الحياة؟ أعتقد أن الشبان قد يرسمون صورة لشخص يلعب في الماء على شاطئ المحيط، فالشبان لديهم ميل ليكونوا مثاليين ومتسامين، فقد يرسمون شيئا مثل هذا. ولكن قد يرسم والد هذا الشاب صورة شخص يجلس في مركب بعيدا عن الشاطئ بدون مساعدة قريبة منه، إذ يعتقد المحللون النفسيون أن المتقدمين في السن يميلون ليرسموا صورا تدل على التشاؤم. في هذا الإيضاح النهائي يخبرنا يسوع ماذا كان سيرسم ليعبر بصورة عن كلمة حياة. فالصورة التي رسمها يسوع ليست مثالية ولا متشائمة، بل هي صورة واقعية جدا. يقول يسوع: هذه هي الحياة، منزلان جنبا إلى جنب تعصف بهما العواصف والأنواء وسيول الأمطار والرياح العاتية. وهذا وصف واقعي للغاية. فالذي يقوله هنا هو أنه يوجد نوعان من الناس في هذا العالم، فهناك احتمالان، ولكنهما يظهران متشابهين تماما إلى أن تعصف بهما الرياح. ولكن المسيح كان واقعيا للغاية في الصورة التي رسمها، لأنه يقول أن العواصف تهب على الجميع، لأن جميع الناس ممثلون بهذين البيتين، وهذا واقعي تماما. فيسوع يقول أنه لا يوجد أحد معفي أو محصن ضد العواصف، بل الكل سيواجهها. أشخاص كثيرون يظنون أنك عندما تعترف بكونك تابعا ليسوع وتتبعه وتصبح واحدا من تلاميذه، يعتقد هؤلاء أنك تكتسب مناعة ضد العواصف، ولكن هذا ليس صحيحا، لأن العواصف تضرب الجميع. ولكن يسوع قال: بينما تضرب العواصف هذين البيتين يسقط واحد ويثبت الآخر، لأن أحد البيتين لديه أساس متين أما الآخر فلا. أتعلمون ما هو هذا الأساس المتين؟ الذي يسمع أقوالي ويعمل بها، يتمثلها، يستوعبها، يطبقها ويطيعها، هذا هو الأساس الذي يحفظ البيت الأول من السقوط. فكما ترون الأمر عملي للغاية. فيسوع لا يقول: أريد أشخاصا يعرفون الكثير، أريد أشخاصا يستطيعون أن يقولوا الكثير، بل يقول: أريد أشخاصا يفهمون ويطبقون ويطيعون. هؤلاء هم الذين سيكونون حلي وجوابي. فالتحدي المطروح الآن هو التالي: رجلان على المقعد، أي منهما هو أنت؟ لكي نختم كل هذا التعليم وهذه الدعوة، أود أن أقرأ شعرا قال واحد من رجالات الله السود من أفريقيا أنه غير حياته عندما كان يتصارع مع القرار بمعارضة سياسات البيض في روديسيا، عندما قرر أن يدخل المعترك السياسي. قال أن أحدهم أعطاه هذا الشعر، فحرك هذا الشعر قلبه ودفعه لكي يخاطر بكل شيء. الناس غير معقولين وأنانيون، ولكن أحبب الناس على أي حال. إذا فعلت الخير سوف يتهمك الناس بالأنانية وبالدوافع الفوقية، ولكن اعمل الخير على أي حال. إن كنت ناجحا سوف تكسب أصدقاء مزيفين وأعداء حقيقيين، ولكن انجح على أي حال. الخير الذي ستعمله اليوم سوف ينسى غدا، ولكن اعمل الخير على أي حال. الصدق والصراحة قد يجعلان منك سريع العطب ومعرضا للضرر، ولكن كن صادقا وصريحا على أي حال. الأشخاص العظام ذوو الأفكار العظيمة سوف ينتقدون من أصغر الناس، ولكن فكر بعظمة على أي حال. الذي ستقضي سنوات طويلة في بنائه قد يدمر بين ليلة وضحاها، ولكن ابني على أي حال. قد يحتاج الناس إلى مساعدة، ولكنهم قد يهاجمونك إذا ساعدتهم، ولكن ساعدهم على أي حال. أعطي العالم أفضل ما عندك وسوف تلكم على وجهك، ولكن أعطي العالم أفضل ما عندك على أي حال. بهذه الطريقة ختم يسوع تعليمه العظيم في الخلوة المسيحية الأولى. أتساءل ما إذا كان بإمكانك أن تطبق ما علمه يسوع على قلبك وحياتك، فأين أنت؟ وهل أنت جزء من الحل؟ ثم أي نوع من الحلول هو أنت؟ وهل أنت واحد من الكثرة أم واحد من القلة؟ وهل أنت واحد من المزيفين أم من التلاميذ الحقيقيين ليسوع؟ وهل أنت واحد من أولئك الذين يقولون أم واحد من أولئك الذين يفعلون؟ وهل أنت بالحقيقة وبالواقع ملح الأرض ونور العالم؟

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر في برنامج بناويت، معاكم كريستين رزقالله ميك اب ارتست، ولسه مكملة معاكم في موضوع ميك اب الوش. النهاردة عايزة اشرح لكم حاجة مهمة قوي اسمها الكونتورينج والهايلايتينج، او بيسموها نحت الوش او الثري دي ميك اب، وده الترند في الميك اب الايام دي، هو الموضة. والكونتورينج ببساطة هو باني بستعمل كريم اساس لونه غامق شوية وبفرشة برسم خط من بداية الودن من فوق وبمده تحت العظمة كأني هوصل بالشفايف، لكن بقف عند نص العينين وبعمل الخط ده يمين وشمال، بغمق كمان عند القورة قريب من خط الشعر، وبغمق عند عظمة فكي من تحت، ولو عايز المناخير تبان أصغر برسم خطين على جنب عظمة المناخير، وكل ما الخطين دول قربوا من بعض كل ما المناخير بانت أرفع أو أكنز، وبجيب سفنجة طرية قوي أو بنفس الفرشة اللي أنا حطيت بيها اللون وبدمج اللون الغامق ده، بحيث أن أنا بشوف اللون لكن مش بشوف له حدود أو مش بشوف خط واضح وصريح. ده الكونتورينج. أما الهايلايتينج أو الكونسيلر فهشرح لكم بيتحط إزاي، استنوني ورجع لكم بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وحلقة النهاردة بنتكلم فيها عن الكونتورينج والهايلايتينج. وكنت بشرح لكم قبل الفاصل يعني ايه كونتورينج، وهو ببساطة ان انا بحدد الوش بلون فاونديشن غامق، وان انا بعمل خطوط بسيطة تحت عظمة الخد عند القورة عند فك الوش وخطين جنبين عظمة المناخير علشان اغمق الحتة دي فكأني بنحت الوش وبين حلاوته. دلوقتي هشرح لكم يعني ايه هايلايتينج او اني استعمل الكونسيلر او اللون الفاتح. زي ما شرحت لكم في الحلقة اللي فاتت، الكونسيلر بيتحط تحت العين على شكل مثلث، وكمان بحط الكونسيلر أو اللون الفاتح بتاعي على عظمة المناخير، ولو عايزة أحدد الشفة بتاعتي بحط خط رفيع فوق الشفة، وده بيخليها تبان أملى وأكبر ومتحددة أكتر. ونفس الطريقة تاني برجع أدمج اللون ده بسفنجة ناعمة أو بفرشة، والمفروض كل الألوان دي تبقى مدموجة كويس قوي ومحسش بأي فرق أو أي خطوط واضحة. والطريقة دي ممتازة علشان أجسم الوش وأدير العيوب، يعني مثلاً أصغر قورة كبيرة أو أصغر مناخير أو أبين عظمة الخد، ودي ممتازة لميك اب العرايس وبتبقى حلوة قوي في التصوير. والحلقات اللي جاية جايبة لكم معلومات مفيدة قوي ومهمة عن ميك اب العيون والآي شادو. استنوني في حلقات جديدة من زي القمر.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاضع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن 19. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه مين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمر

ماتش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو أنت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك إيه. أيوة صدقني.

0: ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل اسمه الوحش في سفر الرؤيا إصحاح 13، وهو اسمه مناسب لراجل بيقول على نفسه إنه إله. هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يواجه يسوع الحقيقي اللي هيجي الأرض. النهاردة هنتكلم عن الدروس اللي نقدر نستفاد بيها من دراستنا لضد المسيح. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. أنا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني أديلكوا 3 دروس منهم. هقول لكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة أن الأرض هتكون مستعدة أنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق، أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقوله الواعظ واللي بيؤمن بيه. لكن إحنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده أي تمييز روحي، مش عارفين مثلا إنك لو رحت جلسة تحضير أرواح أو لو سألت ساحر وتكلمت مع الموتى فأنت مش بتتكلم مع الموتى، أنت في الحقيقة بتتكلم مع أرواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى، أرواح عرافة. هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا أوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة. عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله. ممكن تقولي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله. انا هقولك، انت عارف ايه اللي مكتوب في تسالونيكي الثانية اصحاح 2؟ اقراها لوحدك، لكن خد كلامي دلوقتي وبعدين اقراها لوحدك. مكتوب انه لما ضد المسيح يدخل الهيكل ولما يسوع يجي، يسوع هيقتله بنفخة من فمه. يسوع هينفخ فيه نفخة تطيره وكل حاجة هتخلص، علشان يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب وإله كل الآلهة، دي ما فيهاش نقاش. بالمناسبة انت تعرف ان الجحيم عدل؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده. بالنسبة لنا مش هتكون بالطريقة دي، لكن أكيد بالنسبة لهم الجحيم عدل، وهي دي النقمة. مكتوب برضو في سفر الرؤيا إن في قديسين بيصلوا بيقولوا حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض، علشان هم اتقتلوا. هم اتقتلوا والله يقول لهم لسه شوية. الجحيم عدل، سيادة الله نفخة من فمه، دي ما فيهاش نقاش. لكن أنا عايز أعلق على مجد القديسين، وعشان كده إحنا لازم نرجع لسفر الرؤيا وإصحاح 13 وعدد 8. فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض، ده الوحش، الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. طبعا أنت بتسأل كل أنواع الأسئلة عن الآية دي. أولا أنا عايز أأكد على حاجة. تفتكر انك لو كنت عايش في الفترة الزمنية دي هتكون عندك الجرأة انك تستحمل الضغط الثقافي والروحي فما تكونش تابع لضد المسيح وقواته؟ طريقة تانية في اننا نشير لسيادة الله في آية 10، ان كان احد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وان كان احد يقتل بالسيف فينبغي ان يقتل بالسيف. هتلر قال إنك لو دخلت التجمع فيه 100,000 واحد كلهم بيهتفوا بنفس الهتافات وإنت مش مؤمن بالهتاف، هتعمل حاجة من الاتنين، إما إنك تؤمن أو على الأقل هتقفل فمك، علشان هيكون فيه تيار ثقافي وهيكون قوي جدا لدرجة إن مفيش حد هيقدر يقف ضده. وحتى المخلصين في اليوم ده مش هيقدروا يقفوا ضده إلا إذا الله أعطى ليهم القدرة إنهم يقفوا ضده. لكن دلوقتي بالنسبة للآية، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر الحياة. ممكن تقول لي أنت تقصد أن في ناس اتولدوا أسماءهم كانت مكتوبة أصلا في سفر الحياة؟ ده اللي بتقوله الآية. في ناس كانوا عايزين يقولوا حاجة تاني. في ترجمات بتقول أن الخروف مذبوح من قبل تأسيس العالم، ده برضو بيظهر سيادة الله. لكن أحسن ترجمة للآية هي الترجمة اللي قريتها دلوقتي. لو أنت مؤمن النهاردة فاسمك كان في سفر الحياة من الأزل. حد هيقول أمين ولا أنا لوحدي؟ الله مش بيتعلم أي حاجة جديدة، هو مش بياخد أبدا قرارات وهو عارف أنه هيغيرها. الله كان عارف اسمك من الأزل. في الحقيقة بولس قال كده، بولس قال النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ممكن تقول لي أيوة لكن أنا عارف اللي بتفكر فيه، أنا أقدر أشوف عقلك اللي بيشتغل زي تروس الساعة. أنت بتقول لكن إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ مش هو ده السؤال اللي لازم تسأله؟ إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ اللي منكم اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص، السؤال هو إزاي أعرف إذا كان اسمي مكتوب في سفر الحياة ولا لأ؟ في حد بيقول كده؟ اسمع الأخبار الحلوة. الأخبار الحلوة هي إنك تقدر تكتشف إذا كنت موجود في سفر الحياة ولا لأ. مش دي حاجة مشجعة؟ أنت تقدر تنتقد سيادة الله وكل حاجة، لكن لو تقدر تعرف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، ما ينفعش تجادل الله في النص ده. ما افتكرش إنه ينفع يكون فيه جدال. اسمع الطريقة اللي تعرف بيها إذا كان اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لأ. اللي تعمله إنك تيجي ليسوع المسيح في تواضع وتعترف بخطاياك وتقبله كمخلص ليك وتؤمن بيه، ولما تعمل كده تعرف إن اسمك موجود في سفر حياة الخروف من قبل تأسيس العالم. دي حاجة مش وحشة، مش كده؟ أنا وصلت ليقين الإيمان وأنا عندي 14 سنة. في منكم اللي ممكن يكون وصلوا ليقين الإيمان في أوقات مختلفة، وفي منكم اللي ما عندوش يقين الإيمان، والسبب في إنك ما عندكش علشان لسه ما قبلتش الخلاص، عشان كده أنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ. أنا سافرت طيران كتير، وأوقات كنت بسافر بطريقة قوائم الانتظار. جربت قبل كده الطريقة دي؟ إنك تسافر بالطيارة بطريقة قوائم الانتظار، يعني مش عارف إذا كنت هتركب الطيارة ولا لأ، وتفضل تبص على اللوحة، ودلوقتي هم عندهم قائمة انتظار وانت رقم 4، وتشوف كل الناس دي بيركبوا الطيارة وانت بتتمنى إنك تركب، تصلي إنك تركب الطيارة، لكن مش عارف إذا كان اسمك هيتقال ولا لأ. وبعدين في النهاية ممكن يقولوا اسمك وممكن ما يقولوش، لكن انت مش مبسوط بالوقت اللي بتقضيه في صالة السفر. لكن أغلب الوقت أنا بسافر بتذكرة وبص عليها وأقول أنا في 10B، أنا عارف إن فيه كرسي محجوز لي، أنا معايا التذكرة في جيبي، أنا أقدر أطلع كتاب من شنطتي وأقراه وأكون هادي جدا. النهاردة أنا عايزك تعرف إن معاك تذكرة مؤكدة برقم كرسي ليك في المجد. ما تقومش الروح القدس. لو الله اتكلم معاك وإنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، اكتشف، تعال ليسوع، اعترف بخطاياك، اعترف باحتياجك وقول له يا يسوع أنا خاطي، أنت مخلص، أنا هكون مؤمن بيسوع. ده مش الكذاب اللي هيجي ويمشي اللي هيتدمر بنفخة من فم يسوع الحقيقي، أنا مش عايز أؤمن بيه، أنا عايز أؤمن بالمخلص اللي فعلا بيخلص. وفي واحد بس بيعمل كده، وانت عارف مين هو، مش كده؟ هو يسوع. ممكن تكون في البلكونة، ممكن تكون بتسمعنا عن طريق الراديو أو بأي طريقة تانية، ممكن تكون بتسمعنا على الإنترنت، أي طريقة بتسمع بيها الكلام ده، أنا بنادي ضميرك وبطلب نعمة الله، تعال للمسيح، اقبله، اتخلى عن عنادك، ولما تعمل كده هو هيقبلك، دي حاجة مضمونة، هيقبلك وهتقول أنا معايا تذكرة مؤكدة، أنا دلوقتي عارف إن اسمي مكتوب في سفر الحياة من قبل تأسيس العالم. هو في أي سؤال أهم من السؤال ده؟ أنا ما افتكرش. ده أهم من كل المشاكل اللي بنقابلها. الأبدية طويلة والوقت قصير. تعال نصلي مع بعض. يا أبونا السماوي، خلص اللي محتاجين الخلاص، ولو الناس مخدوعين في خلاصهم علشان هم ناس كويسين وتعمدوا أو عملوا حاجات، احنا بنطلب يا ابونا السماوي من فضلك وريهم ان في حاجة اسمها الخلاص بالإيمان، الإيمان اللي بيخلص فعلا. كلمتك بتقول اننا لازم نتأكد اذا كنا في الإيمان ولا لا. ساعدنا كلنا علشان نعمل كده دلوقتي، كل اللي حاسين بعمل الروح القدس في حياتهم ما يقفلوش ودانهم عن الصوت ده. احنا بنصلي ليهم، وكل اللي مننا اللي عارفين المسيح ساعدنا اننا نحبه ونثق فيه. ودلوقتي وانا بختم الصلاة دي، لو عمرك ما قبلته تقدر تقبله في اي مكان انت قاعد فيه او بتسمع منه الصلوة دي. خد الوقت علشان تقول يا يسوع النهاردة انا بثق فيك وبأؤمن بيك. احنا بنطلب ده في اسم يسوع، امين.
0: واحنا بنختم النهاردة عايزين نفكرك بكلمات يسوع: لا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وبعدين ابتدى يتكلم عن المساكن الكتير وفي مكان في السماء محجوز لينا. لو انت مؤمن امشي النهاردة وانت حاسس بفرح كبير وشاكر لنعمة الله في يسوع المسيح. نتمنى نشوفك المرة اللي جاية في الركضة حتى الفوز. ربنا يبركك. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، بيقدمها دكتور إيروين لوتسر. مع نهاية تاريخ العالم هتكون في فترة جاية اسمها الضيقة العظيمة، لما هتنزل دينونة الله زي المطر على الأرض. خليك معانا المرة اللي جاية في الركضة حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن تفاصيل الحدث ده.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر. صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.
2: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه، ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء مستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. يأسك وصبرك بين إيديك وانت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر. أنا دقت من ده ومن ده، عجبي لقيت الصبر مر وبرضك اليأس مر. عجبي حاسب من الأحزان وحاسب لها، حاسب على رجبيك من حبلها. راح تنتهي ولابد راح تنتهي، مش انتهت أحزان من قبلها. عجبي ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح. ونهب فيك عفريت قتيل اسأله، ما دفعش ليه عن نفسه يوم ما اندبح. عجبي

إليك بدل البالون 100 بالون، أنفخ وطرقع فيه على كل لون، عساك تشوف بعينك مصير الرجال المنفخين في السترة والبنطلون. عجبي. كنت مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بحبه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

0: you're now listening to C'est la vie radio.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. تقديم أمير كيني.
1: ساعات يا ربي بخاف من عتمة تهديني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب بجري. لكن صدقني يا رب، أنا عليك بدور، مع إني متأكد إنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن إني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي، أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة ايديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن اخاف.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معكم الدكتور القس إكرام لمعي. كان في ولد مشاكس وعصبي جدا، ووالده حب يعالجه من العصبية بتاعته، فقال له إيه رأيك إذا كنت أنت حابب أنك تتحكم في أعصابك، كل ما بتضايق حد أو كل ما بتفقد أعصابك دق مسمار في سور الحديقة الخشبي. فابتدى الولد في أول أسبوع كل ما يتعصب على حد ويقول له كلام صعب يدق مسمار. أول أسبوع دق 37 مسمار، تاني أسبوع دق عدد أقل، فضل يقل أسبوع بعد أسبوع بعد أسبوع لغاية ما توقف نهائيا من دق المسامير. رجع لباباه وهو فرحان قوي وقال له أنا خلاص بطلت أدق المسامير. بابا خده من إيده وراح الحديقة وقال له طيب كل مرة تتحكم في أعصابك اخلع مسمار من اللي انت دقيته. فابتدى كل يوم يتحكم في أعصابه في مشكلة أو في حاجة يخلع المسمار، فضل يخلع في المسامير اللي هو دقها كلها من غير عدد، يعني عدد كبير قوي كان دقه. بعد ما خلص راح لباباه وقال له أنا خلعت كل المسامير وأنا دلوقتي بقيت إنسان تقريبا قادر أن أنا أتعامل مع الناس بطريقة ظريفة ولطيفة. فوالده خده برفق كده وراح بيه على سور الحديقة وقال له بص في أماكن المسامير إزاي أنت دلوقتي ما تقدرش تصحح مكان المسمار لأن كل مسمار عمل جرح غائر في الخشب، فأنت رغم أنك أنت صفحت ورغم أنك أنت قبلت الناس ورغم أنك أنت تحكمت في نفسك لكن أنت زي ما تكون ضربت واحد بسكين وبعد كده عالجته، لكن هيبقى الجرح غائر في رقبة الراجل اللي أنت ضربته. فالولد اتأثر قوي بهذه الكلمات وقال أنا كنت عمري ما هقدر أوصل لفكرة أن أنا أتعصب على الناس أو أهين الناس. النظرة الجديدة اللي عايز أسيبها معاكو النهاردة أنه إزاي تكون تعاملاتنا مع البشر الآخرين زي ما كان الرب يسوع بيتعامل مع الآخرين وطلب مننا أن احنا نحب أعدائنا، ان احنا نحسن لمبغضينا، ان احنا نصلي لاجل الذين يسيئون الينا. ولما نحقق هذا الكلام بتاع الرب يسوع هنقدر قوي نتحكم في انفسنا ونحب الناس حتى الناس اللي بتسيء لينا كل يوم. كان معكم اكرام لمعي وبرنامج نظره جديده.

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من عشرة من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: هذا الذي قلته يا عم قاسم.
0: ما له يا ياسر ما له؟
6: هذا الذي قلته.
7: ما الذي قاله؟
8: أي شيء مما قاله تعترض عليه؟
6: كله، كل شيء، كل ما قاله، كل ما سمعته. ألم تسمعوه؟
9: سمعنا، لكن أي جزء فيه؟
6: كله، كله، كل شيء.
0: انتظروا واصبروا علي ياسر يا ابني.
6: نعم يا عم قاسم، نعم.
0: أراك غاضبا.
6: لست غاضبا،
0: بل أنت ثائر.
8: الكلمات تتصارع داخلك،
9: تتخبط وتتصادم على لسانك.
6: لست غاضبا، بل أنا غاضب.
7: ها أنت تقولها.
6: وثائر أيضا. نعم ثائر.
0: غاضب علي أنا؟
6: بل على نفسي، على نفسي يا عم قاسم.
8: لماذا يا ياسر؟
6: يبدو أني غبي، غبي. عقلي لا يفهم، لا يفهم ولا يستطيع أن يفهم ما تقولونه. تجمد وجف وهزل، لا أفهم.
7: وهل هذا يغضبك؟
6: طبعا يغضبني، أنا عاجز، عاجز عن الفهم.
9: كلنا كذلك، أنا نفسي أجد صعوبة في الفهم.
8: وأنا ألهث وأنا أحاول المتابعة.
7: وأنا أيضا.
0: كلنا كذلك، أنا أقف أحيانا لا أدرك شيئا.
6: عم قاسم، لماذا يصعب علينا الفهم والمعرفة؟
0: لأننا بشر، لأني وأنتم مجرد بشر. أنا إنسان محدود الفهم.
8: لم يعد الإنسان محدود الفهم يا عم قاسم.
9: هو أحكم المخلوقات
7: وأعلمها. الحضارة والعلم كشفا له كل الأسرار.
6: وصل إلى القمر، وسيصل إلى الزهرة والشمس، ولا يصعب عليه شيء.
0: بل يصعب. ما نتناوله يا جماعة حديث وتفكير في الله ذاته. من هو الإنسان ليفهمه تعالى؟
8: فلا نفكر فيه، نكتفي بما نعرفه ونسكت.
0: بل نسعى لمعرفته. كلما زادت معرفتنا به كلما زاد إيماننا به. يقول الرسول بولس الفيلسوف العالم الحكيم أحكم وأعلم الرسل.
9: ماذا يقول الرسول بولس يا قاسم؟
0: يقول إننا ننظر الآن في مرآة في لغز.
8: ها هو العالم الحكيم يقول ننظر في مرآة في لغز،
0: لكنه يعطينا رجاء في المعرفة فيقول لكن حينئذ وجها لوجه.
7: الآن أعرف بعض المعرفة، ولكن حينئذ سأعرف كما عرفت.
6: ومتى يكون ذلك؟ متى يا عم قاسم؟
9: نعم متى؟ قلوبنا مشتاقة لتعرف متى يكون ذلك.
0: متى جاء الكامل؟ حين نرى الله ونعاينه جل جلاله.
8: في القيامة؟ في آخر الأيام والأزمنة؟
0: نعم، لأننا كما يقول الرسول العالم الفيلسوف، لأننا نعلم بعض العلم.
6: بعض العلم فقط؟
8: كل ما وصلنا إليه من علم مجرد بعض علم. سبحان الله.
7: ولكن متى جاء الكامل؟ فحينئذ يبطل ما هو بعض
9: ونعرف كل العلم. أهذا ما تقصده يا قاسم؟
0: نعم يا ياسين، سنعرف كما عرفنا، كما يعرفنا الله سنعرف.

0: ما زلت غاضبا ثائرا يا ياسر؟
1: حسبت نفسي أنا وحدي الذي لا يفهم.
0: فلست غاضبا.
1: حائر، أنا حائر يا مريم.
2: كلنا حيارة لكننا نسعى لنفهم.
3: فيما أنت حائر يا ياسر؟
1: في الأقنوم الثاني.
0: حسبت أننا انتهينا من البحث فيه.
1: ابن هذه نطلقها على الكثيرين، على القديسين.
3: هذا لقب نلقب الصالح المؤمن بأنه ابن الله
2: والمسيح، أليس ذلك لقبه؟
3: بل اسمه اسم لا لقب، ابن الله المعلن لذات الله.
0: وهل هناك فرق بين اللقب والاسم؟
4: طبعا يا مي، اللقب إعلان صفة من الصفات أو تعبير عن علاقة من العلاقات، لكن الاسم هنا تعبير عن الشخصية، عن الشخص المسيح ابن الله.
1: تقول أن دور الابن هو الإعلان عن الآب، وذلك لأن الله لا يتصل بالإنسان مباشرة بل يتصل به بواسطة الابن.
2: هذا يجعل الابن هو الوسيط بين الله والناس.
3: نعم، المسيح هو الوسيط الوحيد بين الله والناس،
1: وهو الذي ينقل ما يريده الله للناس،
0: وهو الذي ينقل ما يريده الإنسان إلى الله.
3: هو الوسيط عن ذاته للناس، ليس طرفا ثالثا.
2: ليس طرفا ثالثا؟ ألم يقل المسيح نفسه أن الله لم يره أحد قط؟ الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر؟
4: نعم، المسيح قال ذلك.
2: فهو هنا وهو في حضن الآب يأخذ منه ويخبر الإنسان؟
3: هو يأخذ من نفسه ويخبر الإنسان،
0: لكنه يقول أنه في حضن الآب.
3: ليس لله حضن بالمعنى المادي، المعنى الروحي لذلك هو أن هناك تآلفا وحبا واتحادا.
4: المسيح يعرف أسرار الله ومشيئته لأنه متحد معه.
0: هذا كان في البدء، في الماضي،
3: وما يزال في الحاضر، الذي هو في حضن، أي القائم حاليا.
2: وأين كان وهو هنا على الأرض؟ هل كان في حضن الآب أيضا؟
3: نعم، كان في حضن الآب. حضن الآب هو مركز وجود الابن قبل مجيئه إلى العالم، وأثناء وجوده في العالم، وبعد انتقاله من العالم إلى السماء.
1: أفهم أنه كان هناك قبل مجيئه إلى العالم وبعد انتقاله إلى السماء، لكن وهو على الأرض لا.
4: الله روح لا يحده زمان ولا مكان، كان في السماء واحد وكان أيضا على الأرض.
3: لم يكن وجوده مرتبطا بتجسده على الأرض.
0: حسبت أن وجود الابن اقتصر على وجوده وهو هنا وسط الناس.
4: الله لا يحدد نفسه في زمان أو مكان.
0: أنا أتحدث عن الابن لا عن
4: الابن. هو الله.
0: صحيح،
3: الله ظهر في الجسد لنراه ونعرفه، يؤكد ذلك بولس الرسول في تيموثاوس الأولى 3:16.
4: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد.
1: في الجسد، في المسيح، الله نفسه
2: أصبح الله إنسانا
3: بكل لاهوته وكل ناسوته.
1: بكل ناسوته مفهوم، فالمسيح كان إنسانا كاملا.
3: وبكل لاهوته، المسيح إله كامل. مريم، اقرأي يا ابنتي ما كتبه بولس الرسول إلى أهل كولوسي 2:9.
4: فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا.
3: فحلول الله في المسيح لم يكن حلولا رمزيا لفترة خاصة، كما حل الله قديما في العليقة ليتحدث إلى موسى مثلا.
2: فعلا ظهر الله لموسى وكلمه.
3: في ذلك كان حلول الله سبحانه رمزيا ولفترة معينة ليتمم قصده، لكن في المسيح كان حلوله فعليا، أخذ جسدا إنسانيا وظهر وعاش على الأرض
1: فترة زمنية أيضا، وهي فترة حياته على الأرض.
4: ليس وقت حياته فقط بل إلى الأبد.

0: ولماذا كل ذلك؟ لماذا يتعب الله نفسه ويظهر في الجسد؟
1: يا سبحان الله يا ياسر، وكل ما قلناه عن إعلانه ذاته للناس
2: ليرى الإنسان الله غير المنظور يا ياسر.
3: وليعرف الإنسان الله غير المعروف، إعلان الله لذاته.
0: وبدون الإبن ألم يكن الله سبحانه قادرا على إعلان ذاته؟
4: الله بأقانيمه الثلاثة واحد يقوم بكل أعماله، لكن لأن كل أقنوم متميز عن الآخر، فكل أقنوم يقوم بعمل خاص يتناسب مع أقنوميته.
1: وأقنوم الابن عمله إبراز وإعلام الله للإنسان.
2: هذا هو عمله، كلامك صحيح يا مي.
3: نعم، عمله أن يبرز خواص الله وقصده من غير المنظور إلى المنظور.
4: لذلك يقول الكتاب المقدس أن فيه تم الخلق، ليعلن الخليقة ويحققها.
0: وما علاقة الخليقة بالابن؟
3: الخلق عمل الله، الابن يعلن عمل الله للإنسان.
4: فيقول الوحي المقدس فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، الكل به وله قد خلق، وأعلن لنا الله ومحبته.
3: كما يقول بولس الرسول: وتعرفون محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله.
4: وهو الذي يظهر لنا عناية الله ورعايته، وهو الذي يعلن لنا مكافأة الله للأبرار ودينونة الأشرار.
2: فالابن هو الذي يظهر كل أعمال الله للإنسان.
1: لهذا هو الوسيط بين الله والإنسان.
4: نعم، هو الوسيط بين الله والإنسان. كل أعمال الله المتصلة بالإنسان هي عمل الأقنوم الثاني، الابن.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: متى وجد الابن؟ وما هي مدة وجوده؟ متى وجد الابن؟ وما هي مدة وجوده؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم

والبعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

رقم الحلقة رقم 25، رجوع المسيح كاللص في الليل. عسلام أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ معاكم من الكتاب المقدس، من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. باش نقرأ من رسالة بطرس الثانية والإصحاح 3 من الآية 8 حتى الآية 10. بطرس هذا واحد من الرسل أيضا بتاع السيد المسيح، وكتب رسائل كبيرة في الإنجيل.

يقول: ولكن أيها الأحباء، عليكم أن لا تنسوا هذه الحقيقة، أن يوما واحدا في نظر الرب هو كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. فالرب إذن لا يبطئ في إتمام وعده كما يظن بعض الناس، ولكن يتأنى عليكم، فهو لا يريد لأحد من الناس أن يهلك، بل يريد لجميع الناس أن يرجعوا إليه تائبين. إلا أن يوم الرب سيأتي كما يأتي اللص في الليل. في ذلك اليوم تزول السماوات محدثة دويا هائلا، وتنحل العناصر المحترقة بنار شديدة، وتحترق الأرض وما فيها من منجزات. يوم عظيم، يوم رجوع الرب يسوع المسيح إلى الأرض ثانيا. هو في الواقع كي نقرأ الإنجيل نلقى أن السيد المسيح تكلم على رجوع الثاني قبل ما يصعد إلى السماء. نعرف أن المسيح عاش على الأرض 33 سنة كإنسان، بالرغم أنه كان موجود منذ البداية، منذ الأزل، ككلمة الله التي خلقت كل شيء حي والمخلوقات الكل. لكن جاء الوقت المعين، الله أنزل المسيح في شبه إنسان وعاش على الأرض 33 سنة في أرض فلسطين، وتصلب من أجل خطية الناس، ومن بعد ما تصلب تدفن 3 أيام في القبر، وفي اليوم الثالث وقت مشاو باش يزوروا القبر القوه فرغان، يعني المسيح صعد إلى الآب، إلى الله من حيث أتى. لكن قعد يظهر للتلاميذ متاعه وللرسل متاعه وقال لهم: كما شفتوني طالع إلى السماء، باش تشوفوني مرة أخرى نازل من السماء راجع مرة أخرى. وهذا علاش يتكلم الرسول بطرس على رجوع المسيح الثاني. الرجوع الثاني متاع يسوع المسيح مهم كبير في إيماننا، في إيماننا المسيح، لأنه هو اللي يضمننا الرجاء في الحياة الأبدية. احنا من آمنا بيسوع المسيح وآمنا بخلاصه وقبلناه كرب ومخلص في حياتنا، قاعدين ننتظر فيه باش يرجع مرة ثانية ويحملنا معه إلى المجد، إلى السماء. في السماء ما عادش فيه لا مرض ولا حرب ولا قتل ولا حسد ولا شيء، نكون كالملائكة، نعيش في محبة الله وفي سلام الله. هذا اللي قاعدين ننتظر فيه نحن المؤمنين بالمسيح. أنت أخوي المشاهد وأختي المشاهد، هل عندك هذا الرجاء؟ أو أنت خايف من عذاب القبر؟ أو أنت خايف من الحياة اللي بعد القبر؟ لأن ما عندكش ضمان، ممكن ما تحسش في قلبك أنك عندك ضمان. نحب نبشرك أخي المشاهد وأختي المشاهد أن فما رجاء عندما تؤمن بيسوع المسيح، وتخلي دم يسوع المسيح يطهر قلبك من كل خطيئة، وروح القدس يجي ويعلمك تعاليم المسيح ويخليك قلبك يتمس بمحبة الله، باش يتولد فيك هذا الرجاء وتصبح أنت من أولاد الله المنتظرين رجوع المسيح ثانية. أمين. افتح قلبك للرب يسوع المسيح. ونحب نقول لك أختي المشاهدة وأخي المشاهد، اسمع بقلبك مش كان بوذنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم شك نعمة. معكم أنا زينب على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم على الغفران. شنو هو الغفران؟ وعلاش أنا محتاج أني نغفر؟ شنو ندير إلا ما كنتش قادر أني نغفر لشي واحد؟ شنو هي تبعات عدم الغفران؟ كيفاش نتعامل مع هاد المواقف؟ هاد الأسئلة وغيرها غادي نشوفوها في حلقتنا اليوم. خليكم معنا وراجعي لكم من بعد الفاصل.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

رجعنا لكم من بعد الفاصل وحلقتنا على الغفران. بغيت نبدأ معكم هذه الحلقة بقصة من الكتاب المقدس اللي بغى يقراها كاينة في إنجيل متى والإصحاح 18. القصة كتقول: لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا مالكا أراد أن يحاسب عبيده، فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفى الدين. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له بمئة دينار، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا: أوفني مالي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا: تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد، بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان حزنوا جدا، وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه سيده حينئذ وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي؟ أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. القصة كتقول أنه كان واحد السيد عنده عبيد. واحد من هاد العبيد هو كان كيتسالو 10,000 وزنة. الوزنة كانت هي العملة ديال ذاك الوقت، يعني تقدر تقول دينار. كان كيتسالو 10,000 دينار. قال له: واش غادي ترجع لي فلوسي ولا ما ترجعهم ليش؟ السيد ترجاه وطاح له على رجليه وقال له: عافاك ما تسجنيش، عطيني الفرصة أني نمشي نجمع لك فلوسك ونرجعهم لك. السيد فشاف العبد ديالو في هاد الحالة، قال له: ماشي مشكل، سمح له وغفر له وقال له: سير حتى تجمع الفلوس وجيبهم لي. هاد العبد وهو خارج من عند السيد ديالو شاف واحد العبد واحد آخر كيتسالو 100 دينار، شنق عليه وقجو، قال له: أنا ما غاديش نطلقك حتى ترجع لي الفلوس ديالي دابا. السيد كيقول له: صبر عليا ما عنديش كندير. قال له: والو دابا غادي ترجع لي فلوسي. الناس مني شافوا هاد القضية هادي رجعوا عند السيد الأول وقالوا له: شوف انت سمحتي له فقدوا قد ديال الفلوس، وهو على قبل 100 دينار مشى شنق على صاحبه وبغى يدابز معه. السيد ديال هاد العبد مني سمع الخبار ما عجبوش الحال وصفت مر العبد وجابوا لعنده. قال له: ما حشمتيش، انا كنت سالك 10,000 وزنة وسمحت لك وغفرت لك عليهم وقلت لك ماشي مشكل، وانت مشيتي شنقتي على صاحبك على ود 100 وزنة. لانك ما قدرتيش انك تسامح له وتغفر له وتعامله كيف ما انا عاملتك وكيف ما انت قررتي انك تعاقبه، انا غادي نعاقبك. السيد هز العبد وداه للحبس باش ينال العقاب ديالو. بزاف ديال المرات كنكونوا حنا نفسنا في البلاصه ديال هاد العبد. بزاف ديال المرات كنطلبوا من الله انه يرحمنا، كنطلبوا من الله انه يغفر لنا، وحنا ما قادرينش نرحموا غيرنا وما قادرينش نغفروا لغيرنا. الحق الكتابي والكلمة ديال الله في الكتاب المقدس كتقول: كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا. ولكن كيفاش؟ بعض المرات كيكون بزاف علينا، كنكونوا حنا ما قادرينش نغفروا، واخا كنحاولوا ولكن ما كنقدروش، كيفاش ندير نغفر اللي قدامي؟ عزيزي المستمع، كلنا كندوزوا بمواقف مؤلمة، كندوزوا بمواقف صعيبة لدرجة أننا كنوليو ما قادرينش حتى نفكروا في هذا الشخص هذا، ما قادرينش ماشي غير نفكروا أننا نغفروا له، لكن ما قادرينش حتى نفكروا فيه وفي الحاجة اللي هو دارها فينا. نقدروا بعض المرات نقولوا الغفران ماشي شي حاجة ضرورية، يعني صافي قدرت نغفر له غفر له، ما قدرتش ما غاديش نغفر له. ما كاينش سبب أنك تغفر له، صح؟ لا، كاين سبب، كاين سبب في أنك تغفر. كلنا عارفين أنه إحنا تولدنا بالخطية، المسيح بوحده هو اللي تولد بلا خطية، مات باش يفدي كل البشرية، فداء للذين أخطأوا منهم أنت وأنا. الكتاب كيقول: لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. واش أنت أو أنا كنا كنستحقوا أنه يغفر لنا؟ إحنا ما طلبناش منه حتى المغفرة، ما طلبناش، ما قلنا لوش غفرنا، لكن هو وبدافع الحب غفر ليك وغفر ليا وغفر لكل البشرية اللي غلطات بلا ما يتسنى منهم مقابل.
لا، هو غفر لك وغفر لي، وهو عارف انه احنا غادي نغلطوا مره واحده اخرى. اذا خليني نعاود نسولك، واش حنا كنا مستحقين هذا الغفران؟ انا كنقول لا، لكن فاش انت تكون فاهم وعارف ومشبع بمحبه الله ليك اللي خلاته انه يهز عليك كل خطيه ديالك ويغفر لك ويقبلك، هذه هي المحبه اللي كتعمرك وكتشبعك وكتخليك قادر انك تغفر لواحد اخرين. ونزيدك، انت فاش غادي تغفر ما غاديش تنسى اللي دار فيك نهائيا. الغفران ما كيخليكش تنسى الفعل اللي دار فيك، لكن كيخليك فاش تفكره ما تحسش بنفس المراره وما تحسش بنفس البغض. الغفران كيخليك ماشي غير تصلي انك تقدر تشفى من جراحك، لكن كيخليك تصلي اللي جرحك واللي اساء ليك. واعظم مثال ممكن يعلمنا على هذا الشيء هو السيد المسيح لما كان على الصليب وهو متعلق، ويديه ورجليه كانت مضروبه فيها المسامر، وعلى راسه كان تاج ديال الشوك، وجنبه كان مجروح، كان كله كينزف كله دم. وفي وسط هذا الالم كله صرخ لله وقال يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. خلونا ناخذ فاصل ونرجع لكم، تسناونا.

يا رب يسوع، من الجنب الطعين خرج دم وماء، فحتى بعد الموت قلبك المحب كان مستعد للبذل والعطاء. صحيح أن شخصك الحبيب على الصليب كان قد مات، لكن حبك العجيب عمره ما مات. فالدم ينسكب من الجنب المجروح، ومعاه الحب ينسكب فيشفيني من كل الجروح. نعم يا رب، من فوق الصليب انسكبت الدماء من قلبك لكي تغسل بيها قلبنا، ومن السماء انسكبت المحبة لكي تملأ بيها قلبنا. عشان كده نقدر نرد الحب بحب، فنقول لك مع يوحنا الحبيب: نحن نحبك لأنك أنت أحببتنا أولاً.

أهلا وسهلا مستمعينا الأعزاء مرة أخرى، ورجعنا لكم من بعد الفاصل وحلقتنا اليوم على الغفران. في الصلاة الربانية كنقولوا اغفر لنا كما نحن نغفر أيضا للذين يسيئون إلينا. هنا كاين واحد الكلمة جوهرية خاصنا نوقفوا عندها. الصلاة كتقول اغفر لنا كما نحن أيضا نغفر، وما كتقولش اغفر لنا كما نحن أيضا غفرنا. لا، الصلاة كتقول كما نحن أيضا نغفر. نغفر يعني فعل متكرر، فعل متجدد، فعل غير محدود. واش حنا أخطأنا ومن بعد ما المسيح غفر لنا توقفنا على الخطية؟ لا، حنا مازال كنخطئوا وهو مازال كيغفر. وعلى قبل هاد الشيء خاص تكون صلاتنا دايما أن الله يعطينا فيض ديال الغفران. فيض ديال الغفران يعني أنه يعمرني، يعني أني تكون عندي مقدرة على الغفران غير محدودة. ما نقولش لا أنا كنت قادر نسمح ودابا ما بقيتش قادر، أنا كنت قادر أني نغفر ولكن ما بقيتش قادر، فلان دار لي هاد الحاجة قدرت نسمح له فيها ولكن دار لي حاجة واحدة أخرى ما قدرتش. لا، لازم تكون صلاتنا أن الله يعطينا فايد من الغفران، لأنك صدقني عزيزي المستمع عدم الغفران شي حاجة خايبة ليك أنت ماشي للشخص اللي ما غفرتيلوش. عدم الغفران شي حاجة خايبة ليك انت لأنه كيولد عندك مرارة، وهي ماشي تعبير مجازي، لا هو كيولد عندك فعليا مرارة. بزاف نتاع الناس كنسمعوا في المجتمع ديالنا، بزاف نتاع الناس كيموتوا من الفقصة، بزاف ديال الناس كتجي لها الجلطة، كيجي لها الضغط، كيجي لها السكر، كيجي لها القلب، وكتلقاهم مازال صغار. مني كتمشي تشوف كتلقى أنه الموضوع ماشي وراثي ولكن كيكون بسبب مرارات عدم الغفران. دونك انا فاش كنكون حاط عيني على الهي وشايف الاله ديالي كيفاش قادر يغفر لي، وشايف كيفاش هو غفر حتى للناس اللي ما طلبوش المغفره، وكيفاش عرف يغفر للناس اللي طلبوه، ملي كنشوف هادشي كله كنولي انا قادر ان نغفر للناس اللي ضروني. الكلمه ديال الله كتقول محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا ان كان لاحد على احد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا انتم ايضا. غادي ناخذ فاصل صغير ونرجع لكم، بقاو معنا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ومكملين معكم في الحلقة ديال اليوم، وهي حلقة على الغفران. الغفران كيعلمك كيفاش تطلق. تخيل معي عزيزي المستمع أنه كل واحد ضرك، كل واحد أداك، كل واحد ظلمك، أنت كاتب سميتو في ورقة وشادها في يديك وماشي بيها، ماشي بيها حياتك باش في الأخير تحطو قدام الله وتطالب الله بالعدل ديالو. تخيل معايا رحلة سنين عرفتي فيها بزاف ديال الناس، وطبعا ضريتي فيها بزاف ديال الناس، وبزاف ديال الناس ضروك، وانت ماشي طول الرحلة مادي يديك هز فيها الوراق كاتب فيها سميات ديال الناس اللي جرحوك، وما ردش بالك من كمية التعب وكمية المجهود اللي كتكلفوا لك هاد الحركة. يعني تخيل انك ماشي مادي يديك وغادي سنين وسنين وسنين. شوف هاد الحركة شحال غادي تكلفك ديال المجهود، شوف عدم الغفران شحال غادي يكلفك ديال المجهود. ما ردش بالك انك طول الرحلة وانت ماشي مادي يديك، يديك مربوطين، ما عارفش تطلق لانك تو سامبلومون ما قدرتيش تغفر، لا قادر تطلق الناس ولا قادر تطلق يديك. في نفس الوقت اللي انت رابط فيه الناس اللي ضرك، انت رابط فيه راسك، ما عارفش تحرك يديك الحاجه الثانيه، ما عارفش تحرك يديك لخدمتك، ما عارفش تحرك يديك للناس اللي كيبغيوك، ما عارفش تحرك يديك للناس اللي محتاجينك، ما عارفش تحرك يديك ناحيه الله وتصلي، لانك مربوط، فعليا مربوط من عدم الغفران. مستنزفة طاقتك وواهب حياتك، الغلطة فاتت شحال هادي وكان ممكن تنسى، وكتلقى راسك عييتي فاش كتبغي تحاول ما كتقدرش. انا شخصيا ممكن نشارك معك تجربتي. انا لي بارون ديالي تلقوا فاش كان في عمري 6 سنين، وعشت مع بابا ومرتو، لكن حياتي كلها ما كنت عارفة حتى شي حاجة على ماما، وما شفتهاش مني كان عندي 6 سنين حتى درت 18 عام. فاش تلاقيتها انا كنت متخيله انها غادي تسلم عليا، ما عرفتش كيفاش نقول لكم، يعني كنت متخيله انها غادي تكون متحمسه، انها غادي تكون فرحانه، لكن هي ما بينات حتى ايموسيون. حلات لي باب ديال الدار وسلمت عليا عادي. دوزت بزاف ديال الاعوام وهي ما كايناش، وانا كنتسائل علاش دارت هكذا، علاش مشات، علاش خلاتني، علاش ما عمرها ما سولات، علاش ما بغاتنيش. ومن بعد ما تلاقيتها ورجعت تا حاجه ما تبدلات، بقات كيف ما هي، بقات ما كتسولش، وبقات كيف ما كنقولوا ما مسوقاش. كنت انا في كل مره كنصلي كنلقى انه عدم الغفران كيوقف حاجز بيني وبين الله. كنت كنبغي اني نغفر لها لكن ما كنقدرش، ومع مرور سنوات وسنوات لقيت انه حتى واحد ما خاسر في هذه القصه الا انا. هي عايشه حياتها وانا ما قدرش نعيش، لاني بكل بساطه كنفكر فيها طول الوقت. علاش؟ لاني ربطاها معايا بعدم الغفران. عزيزي المستمع، كلنا عندنا ناس ضارينا، كلنا عندنا ناس مازال رابطينهم من سنين وما عارفينش نطلقوهم، كلنا عندنا ناس مازال كنجيبوهم قدام الله وكنقولوا له يا رب شفتي يا رب شنو داروا فينا، شفتي يا رب شحال ضرونا، شفتي يا رب شحال ظلمونا، بحال الا حنا ما كنغلطوا في حق حتى واحد. لا، والغريب انه حنا فاش كنغلطوا في حق الناس كنطالبوا الله بالرحمه ديالو، وفاش الناس كيغلطوا في حقنا كنطالبوه بالعدل ديالو. انا كنقول لك عزيزي المستمع، رد بالك، طلق الناس اللي مازال شدها في حياتك، طلق الناس اللي مازال رابطها في حياتك. انا كنقول لك الا عندك شي حد اداك، شي حد جرحك، سرقك، شي حد كتسالو، شي حد احرجك حدا الناس وحشمك، لو شي حد خدا من عندك الفرحه، لو شي حد خانك، لو شي حد غدر بيك، لو شي حد خلاك في ظروف صعيبه، قل له يا رب انا اطلقه، قل له يا رب انا كنحرر نفسي منه، قل له يا رب انا اليوم كنحرر يدي من اسر عدم الغفران، قل له يا رب حيت انت غفرتي لي انا اليوم كنغفر له. أطلقوا أطلقوا أطلقوا باش تطلق راسك، أطلقوا باش ترتاح، أطلقوا بغفران. اختبر عدمة الغفران مع الله، اختبر عدمة الغفران فاش تحس أنه الله كيشيل منك المرارة اللي لداخل وكيبدلها بأحشاء رحمة. عافاك لو عندك شي حد مازال رابطه في حياتك على ود خطية، أنا كنقول لك من فضلك من فضلك أطلقه.
غفر له، خليك واقف على عتبة الرحمة ماشي على عتبة الدينونة. غفر له، صلي له، باركه. خلي الغفران بالنسبة ليك ماشي هدية استحقاق تعطيها انت لمن ما بغيتي، لا، خليها وسيلة ليك باش تحرر انت يديك، باش تحرر نفسك، باش انت تطلق من كل شعور ألم ومن كل شعور مرارة. خليونا ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم، تسناونا.

رجعنا لكم من بعد الفاصل في حلقتنا على الغفران ووصلنا لنهايتها. عزيزي المستمع، نبغي نعرف الرأي ديالك فيها، ونبغي نعرف واش كاين شي حد في حياتك أنت اليوم من بعد هاد الحلقة قررتي أنك تغفر له وقررتي أنك تطلقه. كنتسناكم تواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو، سيت ويب www.radio.clv.org أو الإيميل cn@radio.clv.org. أنا موجودة حتى عبر الواتساب أو الفايبر في الرقم 0020 12 12 11 16 14. نشوفكم في الحلقة الجاية، ربي معاكم.

أهلا بيكي وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. شعر المرأة هو تاجها، ويوم بس ما يتقصف شوية أو ينزل أو يحصل له أي حاجة تبتدي على طول تدور على شامبوهات تقوي وزيوت وحمام كريم، وتبقى نفسها تعمل أي حاجة علشان شعرها يرجع يبقى كويس. وكل ما تشوف إعلان عن شامبو أو كريم أو زيت أو بديل الزيت أو وتلاقي الموديل اللي في الإعلان شعرها طويل وجميل، تشتري المنتج ده منتظرة إنه شعرها يبقى زي شعر الموديل اللي بتشوفها في الإعلان. وأنا بفكر في الوقت اللي بنقضيه علشان نهتم بشعرنا، افتكرت الآية اللي في متى أصحاح 10 وعدد 30 واللي بتقول: وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة. يا رب، يعني أنت عارف عدد شعري؟ جميعها محصاة يعني عارف شعرة، ده مهما وصل درجة اهتمامي أنا بشعري مش ممكن أوصل لمرحلة أني أعرف عدده. يعني مهما كان درجة اهتمامي بيه وبشكله الجميل، في اللي بيهتم بيا واللي بيهتم أكتر وأكتر بشعري بالوحدة، حتى مش مجمل شعري، يعني عارف صفاتي وعارف عيوبي وعارف مميزاتي وعارف ظروفي، وكل ده بين إيديه. وده يخليك تشعري بالأمان وما تشليش هم بكرة، لأنه عارف كل حاجة عنك مهما كانت صغيرة وبسيطة. وعشان كده هو لوحده اللي يقدر يديك سلام، فما فيش داعي أنك تشيل الهم، لكن خلي الفرح يملى حياتك، الفرح الحقيقي اللي من عند الله. واللي مذكور في رسالة فيليبي أصحاح 4 من 5-7 بيقول كده: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. وتكملة الآية: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. لو في عندك مشكلة أو ضغط مادي، أو مشكلة في تربية أولادك، أو مشكلة مع جوزك، أو مشكلة مع أهل جوزك، اطمني، أنت معاكي إله السلام. ومش أي سلام، ده سلام بيفوق العقل. بس السلام اللي من النوع ده علشان تاخديه لازم تكوني بتقضي وقت كل يوم في الصلاة، يعني زي ما الشاهد اللي أنا قريته كده بيقول: بالصلاة والدعاء مع الشكر. وهو ده اللي هيمنحك السلام والفرح الحقيقي واللي يفوق كل عقل. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. للأسف كتير بيمر بينا الوقت والمشغوليات وننسى نقعد مع ربنا. وعلى فكرة عدم الاهتمام بالصلاة صفة تقريبا سايدة بين المؤمنين، يعني ممكن تكوني مؤمنة وسلمتي حياتك للمسيح وبتعملي خدمة في الكنيسة لكن أهملتي وقت الصلاة، واللي هو أهم من أي وقت تاني، لأنه فيه بتتكلمي مع الله. أو للأسف حتى لما بتقضي وقت الصلاة بيكون كله طلبات، يا رب أنا عايزة، يا رب أنا عايزة، يا رب اعمل لي، يا رب أنا محتاجة. ومش هو ده وقت الصلاة المطلوب مننا. لكن الصلاة برضو زي الشاهد ما قال كده فيها شكر، وفيها أنك تطلبي من أجل الآخرين، من أجل أخوك، من أجل أختك، من أجل جارتك، من أجل حماتك، من أجل جوزك، من أجل أولادك، من أجل كل الناس اللي حواليك اللي تعرفيهم. كمان فيها أنك بتطلبي منه أنه يعلمك إزاي تعيشي في رضاه. وأخيرا بترمي عند رجليه الضغوط والمشاكل، وتأكدي أنه بعد وقت الصلاة الله هيملاكي بالسلام، مش لأنه حل المشكلة، لكن بيكفي أنه شال عنك الحمل. كتير ما بنكون محتاجين ده، حد يشيل الحمل بس شوية عني. وممكن كمان وانتي بتصلي وبتطلبي أنه يا رب أنا فعلا تعبانة، يوضح ليكي أثناء الصلاة إرادته إيه في الضغط اللي انتي بتمر بيه، إرادته إيه في المشكلة اللي انتي بتمر بيها. وعلى فكرة الكتاب المقدس مليان بشخصيات كانت فعلا بعد الصلاة بتختبر وبتسمع كلام الله ليه هي بتمر بالمشكلة دي. منها بولس الرسول اللي فضل يصلي علشان الله يزيل عنه الألم، كان عنده شوكة في الجسد وبيقول يا رب أنا تعبت من الشوكة دي، لكن رد الله عليه كان إيه؟ تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. الله كان سامح أنه يكون عنده ألم وعنده ضعف علشان كان عايز يقوله أن أنت قوي بس بي أنا مش بيك أنت. ساعات الله بيسمح بالألم وبالتجربة عشان عايز يعلمك حاجة معينة، فياريت تكوني بتسلمي الأمر ده بين إيدين الله وما تزمريش على المشكلة، لكن شوفي هو عايز يعلمك إيه. وياريت زي ما بتقضي وقت طويل علشان جمال شعرك، قضي كمان وقت أطول في الصلاة، والنتيجة هتكون ربح ليكي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

0: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14.
1: وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعها. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري؟ هو ذا كالطين بيد الفخاري؟

ليتنا لا نكون سامعين فقط بل وعاملين بوصايا مخلصنا، فإن هذا ما يليق بنا في كل الأوقات وبالأخص في أيام العيد. إننا باقتدائنا بسلوك القديسين يمكننا أن ندخل معهم إلى فرح ربنا الذي في السماوات. هذا الفرح غير زائل بل باق بالحقيقة. البابا أثناثيوس.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا في برنامج كلام من القلب وحلقة جديدة. أنا معرفش كم مرة فكرت في فرق ما بين التعبيرين دول، اللي يمكن تكون سمعت مثلا واحد فيهم على اعتبار أنه عنوان مسلسل أو فيلم. إيه رأيك لما أقولك مليونير شحات ولما أقول شحات مليونير؟ هل في فرق ما بين التعبيرين؟ هل المليونير الشحات يختلف عن الشحات المليونير؟ أعتقد هو ده الموضوع بتاع حلقتنا النهاردة في برنامج كلام من القلب. بس خلينا في الأول نسمع كلمة ربنا، وهنقراها النهاردة من إنجيل مرقس أصحاح 10، وبالتحديد من آية 46 لآخر الأصحاح، وهو آية 52.
1: وجاءوا إلى أريحة، وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير، كان برتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعصي. فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن ينادى. فنادوا الأعمى قائلين له: ثق، قم، هو ذا يناديك. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق.
0: ورجعنا تاني عزيزي المستمع علشان نحكي النهاردة قصة أشهر متسول في التاريخ. إيه ده، والمتسولين فيهم مشاهير برضو؟ الشهرة بصراحة ما بتفرقش ما بين متسول ورئيس جمهورية، عشان كده مرات تشوف مثلا لاعب رياضي أشهر من رئيس الدولة بتاعته في الزمن بتاعه، فالناس كلها تعرف فلان، لكن ما تعرفش الرئيس بتاع دولته كان اسمه إيه في الوقت ده. وبالتالي كمان حتى الشحاتين ليهم نصيبه من الشهرة. الراجل ده مشهور لأنه يستحق بصراحة في نظري، يعني اسمه بارتيماوس، ويمكن الشهرة مش جاية من اسمه، لأن اسمه كمان اسم حاجة محترمة قوي. كلمة بارتيماوس هي اسم مكون من مقطعين، بار وتيماوس. بار يعني ابن، وتيماوس يعني المعتبر، يعني معنى اسمه ابن المعتبر. قعدت في مرة تخيل وأنا بضحك، لو واحدة خطبة مثلا راحت تخطب لبارتيماوس ده المتسول الغلبان المسكين الأعمى ده، واحدة مثلا من بنات

0: ومن ضمنها أو واحدة من البركات اللي هي غفران خطايا والحياة الأبدية. السؤال هنا أخوتي المستمعين عليك منتو، شن موقعكم من الجملة هذه اللي هي جملة الخلاص أو بشارة الخلاص؟ ممكن كم سمعتوا بشارة الخلاص عن طريق المخلص المسيح يعني مرات واجدة وصلتكم، لكن حتى تو يعني ما درتوش خطوة إيجابية في طريق التوبة والإيمان. الأمر هذا أو الخطوة هذه ما تكلفكم الشيء، لأن الله هو اللي حي بدل حياتكم من جوا أو من الداخل، ويعطيكم الغفران ويعطيكم الفرحة الدائمة وسلامة العجيب. فهل يعني حتجاوب مع نداء الروح القدس؟ هذه فرصة لكم إنكم تفتحوا قلوبكم للروح القدس بيش يغيركم من الداخل. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم أو الحلقات الماضية،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الموعظة على الجبل. برنامج رقم 30.
2: اتخاذ القرار بقبول يسوع. الجزء الأول، متى 7:13-27. في هذه الحلقة نصل إلى خاتمة دراستنا لهذا التعليم العظيم الذي يسمى الموعظة على الجبل، ولقد وصلنا إلى نهاية هذا التعليم، وستكون هذه النهاية بشكل دعوة. ولقد رأينا منذ أن بدأنا الإصحاح السابع أنه في هذا الإصحاح السابع يصل يسوع بالأمور إلى الحكم النهائي، ولكن ابتداء من العدد 13 سوف يعمل هذا بتقديم دعوة. تذكروا عندما قدمنا حلقتنا الأولى عن هذا التعليم العظيم، أشرنا في تلك الحلقة الأولى إلى كيف سينتهي هذا التعليم. ولقد بدأ التعليم مع يسوع وهو يتحدى بعض الناس الذين كانوا جزءا من الجموع بكل ما لديهم من مشاكل، والذين كان يخدمهم يسوع. ولقد دعا يسوع من بين هذه الجموع بعض من الرجال ليلتقوا معه على رأس الجبل حيث أعطى تعليمه. قلنا أنه عندما عقد يسوع هذه الخلوة على رأس الجبل قسم الجمع إلى مجموعتين، فعند أسفل الجبل كان يوجد الناس الذين كانوا لا يزالون جزء من المشكلة، ولربما سيكونون دائما جزء من المشكلة، ولكن معه على رأس الجبل كان يوجد الأشخاص الذين كانوا يتعلمون منه، لأنهم أرادوا أن يعرفوا كيف يكونون جزءا من حله وجزءا من جوابه. فإطار واستراتيجية تعليم الموعظة على الجبل، والتي نسميها الخلوة المسيحية الأولى، واجهتنا بالسؤال التالي: هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الجواب والحل؟ هل أنتم جزء من جواب يسوع أم أنكم مجرد علامة استفهام أخرى، أي أنكم لا تزالون تبحثون ولم تجدوا أجوبة على أسئلتكم بعد؟ أين أنتم؟ هل أنتم في أسفل الجبل أم أنكم على رأس الجبل؟ لقد أعطي التعليم للأشخاص الذين كانوا على رأس الجبل، فإذا أجبت على ذلك السؤال الأول بالقول بنعمة الله أريد أن أكون على رأس الجبل مع يسوع، ولا أريد أن أكون جزءا من المشكلة، ولا أريد أن أكون مجرد علامة استفهام أخرى، بل أريد أن أكون جزءا من الحل وجزءا من الجواب، فأنا مؤمن بالمسيح علانية وأنا تابع له، وأريد أن أكون جزءا من حله وجزءا من جوابه. إذا أجبت على السؤال بهذه الطريقة في البداية، عندها سيكون كل التعليم الموجود في متى 5:6-7 موجها لك. ولكن في نهاية هذا التعليم، نحن الذين نعترف بأننا نتبع يسوع وبأننا ملح الأرض ونور العالم وجزء من جواب المسيح ومن حله، سوف نواجه دعوة مهوبة. إن زخم هذه الدعوة الختامية هو: أي نوع من الحل هو أنت؟ وأي نوع من الجواب هو أنت؟ وأي نوع من التلاميذ هو أنت؟ لأن هذه دعوة معطاة للتلاميذ، وهي ليست دعوة للخلاص كما أفهمها، وليست معطاة لجمع مختلط من الناس، حيث بعض الناس مؤمنون وبعضهم غير مؤمنين، بل جميع الذين سمعوا هذه الدعوة اعترفوا بكونهم مؤمنين. وزخم هذه الدعوة ليس جوابا على السؤال هل أنت مخلص أم لا، أو هل أنت مؤمن أم غير مؤمن، ولكن غالبا ما يطرح السؤال بهذه الطريقة. ولكن برأيي زخم هذه الدعوة هو: أي نوع من الحل هو أنت؟ وأي نوع من التلاميذ هو أنت؟ لأنه توجد إمكانيتان. 3 مرات في هذه الدعوة سوف يقول يسوع بوجود نوعين من التلاميذ، فهو سيقول أنه توجد الأكثرية وتوجد الأقلية. تظن الأكثرية أنه يوجد طريق سهل لنكون حلا وجوابا وملحا ونورا، ولكن هذه الأكثرية لا تصبح لا حلا ولا جوابا ولا ملحا ولا نورا، بل يكتفون بمجرد الاعتراف بكونهم كذلك. وإذا راقبت ما يحدث مع الأكثرية التي تتبع خطوط أقل مقاومة ممكنة، والتي تظن أنه يوجد طريق سهل لسيرورتهم جزءا من حل الله ومن جوابه، أظن أنك ستقرر أن لا تكون جزءا من الأكثرية. ولكن توجد أيضا الأقلية، ويوجد نوع آخر من التلاميذ. القلة تعرف أنه لا يوجد طريق سهل، الكثرة تؤمن أن القضية تبدأ بباب واسع يتبعه طريق فسيح مستقيم، ولكنه سوف يؤدي إلى الهلاك. كثيرون يسافرون على هذا الطريق ويدعون بكونهم تلاميذ يسوع، ولكن توجد القلة التي تعرف أنه ضيق الباب وكرب الطريق الذي يتبع هذا الباب، وصعب ويتطلب ضبط النفس، ولكنه يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. التحدي في الأعداد 13-14 هو التالي: هل أنت واحد من الكثيرين أم من القليلين؟ أي نوع من التلاميذ هو أنت؟ وهذه هي الدعوة، ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقللون هم الذين يجدونه. الجزء الثاني من الدعوة هو في الأعداد 15-20، وجوهر هذه الفقرة هو: هل أنت مزيف أم أنت حقيقي؟ فيسوع لم يحتج أن يخبره أحد بأنه سوف يكون الكثير من الذين يدعون كونهم تلاميذه رغم عدم كونهم تلاميذ حقيقيين له. أتعجب كم من الناس يعتقدون أن مسؤوليتهم هي أن يخبرون نحن القصوص كم يوجد من المرائين والمزيفين في الكنيسة. فلقد استمعت إلى الناس كراعي كنيسة، وكثيرون منهم كانوا يقولون: يوجد الكثير من المرائين يا قصيص، وهذا هو سبب عدم اهتمامنا وعدم مجيئنا إلى الكنيسة. وهم يعترفون بإخباري بوجود المرائين في الكنيسة. أشعر بالرغبة لأقول لهكذا أشخاص: اسمعوا، أنا خبير في هذا الأمر، وليس أحد يعرف المرائين في الكنيسة أكثر مما يعرفهم الرعاة. فنحن نعرف أن ليس كل واحد يعترف بكونه تابعا ليسوع المسيح هو تابع حقيقي للمسيح. في هذا الجزء من الدعوة يقول يسوع أنه توجد إمكانيتان، فبإمكانك أن تكون تلميذا حقيقيا، وبإمكانك أن تكون تلميذا مزيفا. فالقضية تتوقف على أي نوع من التلاميذ هو أنت، والسؤال ليس موجها إلى الجموع المختلطة، بل موجه إلى الذين يعترفون بالإيمان، أي إلى الأشخاص الذين يجلسون على مقاعد الكنيسة يوم الأحد. هذا هو نوع الدعوة الموجه لهم. أصغوا إلى ما يقوله هذا المقطع: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان، ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما شجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية، ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار، فإذا من ثمارهم تعرفونهم. أليس هذا رهيبا؟ أعتقد أنه كذلك. يعطينا يسوع هنا وصفا للكنيسة، وهو لم يكن مغفلا، بل كان يعرف تماما كيف ستكون الكنيسة. إذا درست تاريخ الكنيسة قد يكون درسك هذا تحديا لإيمانك. توجد مراحل في تاريخ الكنيسة التي تغرق في الظلمة الحالكة إلى درجة أنها تخيب آمالك. فعندما تقرأ عن أمور مثل محاكم التفتيش وعن اضطهادات الكنيسة التقصية لمعارضيها عبر تاريخ الكنيسة، سوف تتعجب بينما تقرأ كيف أمكن أن تصل بهم الحال إلى هذا المستوى المتدني، وكيف أمكن لأي جماعة أن تقوم باسم المسيح بأمور كتلك التي حدثت في تاريخ الكنيسة، وأن يدعي هؤلاء أنهم كنيسة المسيح الحقيقية. ولكن كل هذه المساوئ ليست مفاجئة ليسوع، فالمسيح الذي كان والذي يكون والذي يأتي لن يتفاجأ بهذه الصفحات السوداء من تاريخ الكنيسة. فلقد أخبرنا في بداية الرحلة عند باب المدخل أن الحالة ستكون هكذا، وقال أنه سوف يكون هناك المزيفون وسوف يكون المسيحيون الحقيقيون. والتحدي هو: اثنان جالسان على المقعد، أي منهما هو أنت؟ هل أنت الحقيقي بنعمة الله أم أنت المزيف؟ تخبرنا كلمة الله في الكثير من الأماكن مثل 2 كورنثوس 13 والعدد 5، حيث يقول بولس الرسول: جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم، عرفوا أنفسكم. ففي النهاية قد يكون بعض الناس مزيفين. تشجعنا كلمة الله على أن نمتحن أنفسنا نحن جميعا. فبنعمة الله هل نحن تلاميذ حقيقيون ليسوع المسيح؟ وبنعمة الله هل لدينا حقيقة المسيح فينا؟ أم لدينا صورة التقوى ولكننا منكرون قوتها كما يقول بولس حرفيا في إحدى رسائله؟ هل نحن حقيقيون بنعمة الله؟ هذا هو التحدي الذي ينبغي أن يواجهه كل واحد منا. ولكون المسيح واقعيا كما كان، أعتقد أن ما قاله كان تعليما عظيما. فليس بإمكانكم أن تجنوا عنبا من الشوك ولا تينا من العلايق. هذا هو مجددا القانون الطبيعي في العالم الروحي. كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما شجرة ردية فتصنع أثمارا ردية. ثم نجد تصريحا أكثر صرامة: لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع ثمرا رديا. أليس هذا تصريحا مثيرا للاهتمام؟ فبنعمة الله إن كان المسيح الذي يحيى فيك، إن كان قد جددك وولدك ثانية، وإن كنت قد أصبحت خليقة جديدة بسبب قيام المسيح بمعجزة الولادة الجديدة في داخلك، ولهذا السبب أصبحت تلميذا حقيقيا له، وليس بسبب جهودك الذاتية أو أعمالك الصالحة، بل بسبب جهود المسيح وصلاحه، وإن كانت المعجزة قد تحققت فيك ولهذا أصبحت شجرة جيدة، عندها لن يكون بإمكانك أن تصنع ثمرا رديا. أوليس هذا وعدا رائعا؟ بهذه الطريقة نفسها لا تستطيع شجرة ردية أن تصنع ثمرا جيدا، فلا يمكن التزييف في هذا المجال. لقد سمعت أشخاصا يقترحون بالواقع هذا الشعار: زيف الأمر إلى أن تحققه فعلا. قد ينجح هذا في بعض المجالات، ولكنني لا أعتقد أنه سينجح هكذا أمر في كنيسة يسوع المسيح. أعتقد أن الكثيرين في الكنيسة تبنوا هذا الفكر اليوم: ادع الأمر أو زيفه إلى أن تحققه، ولكن يبدو أن البعض لا ينجحون أبدا بتحقيق الأمر. ولكن هذه الواقعية المجردة، فهناك إمكانيتان: الشجرة الجيدة والشجرة الردية، وعاجلا أم آجلا سنعرفها من ثمرها، وهذا هو المبدأ العظيم. الأشجار الجيدة لا تستطيع أن تحمل أثمارا رديئة، والأشجار الرديئة لا تستطيع أن تحمل أثمارا جيدة، ففي النهاية سوف تعرفون أي نوع من الأشجار أنتم وأي نوع من الأشجار هم الآخرون. ثم تجدون التعليم الذي ينسجم مع تعليم الرب في أماكن أخرى: كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. تذكروا ما قاله يسوع في يوحنا 15 حيث شجعنا لنكون مثمرين. أحد أسباب قوله لنا أن نكون مثمرين هو أنه لا يوجد ما يسمى تلميذ غير مثمر للمسيح، وقال المسيح أنه هو بمثابة الكرمة، وأن نحن تلاميذه بمثابة أغصان مثبتة في الكرمة. فقال يسوع: إن أثمر غصن ثابت في الكرمة التي أنا إياها، فإن أبي السماوي سوف ينقيه ويجعله أكثر إثمارا. ولكن إن كان يوجد غصن في لا يأتي بثمر، فسوف يقطعه أبي السماوي، ليس لكي يحسن نوع ثمره وكميته، بل سيقطعه ويطرحه على الأرض، ومن ثم سوف يجمع العمال الأغصان اليابسة ويطرحوها في النار. فعاجلا أم آجلا سيدرك الناس أنهم لم يكونوا أغصانا حقيقية حية، بل كانوا مجرد أغصان ميتة. بإمكانك مستمع الكريم أن تجد تعليما رائعا هنا: فكل شجرة لا تصنع ثمرا لا في الحاضر ولا في المستقبل سوف تقطع وتلقى في النار. يا لهذا التعليم الرهيب. والتحدي هو: بنعمة الله، هل أنت واحد من تلاميذ يسوع المسيح الحقيقيين أم أنك مزيف؟ إن كنت قد تبت عن خطاياك وقبلت الرب يسوع المسيح مخلصا وربا على حياتك، فلابد أنك تلميذ روحي للمسيح. فلا تخف، لأنه هو يقول: خرافي لا يخطفها أحد من يدي. ولكن إن كنت في إقرارة نفسك وفي أعماق قلبك تدرك أنك لم تتب بحق ولم تؤمن بحق بموت المسيح الكفاري بدلا عنك على الصليب، عليك أن تأتي الآن إلى المسيح وتطلب منه غفران الخطايا والخلاص والحياة الأبدية. في الفقرتين الأخيرتين من الإصحاح السابع نجد التشديد التالي: هل أنت واحد من الذين يقولون أم أنك واحد من الذين يفعلون؟ لم يكن أحد على الإطلاق أكثر اهتماما بالعمل من يسوع. وأعتقد أنه بإمكانك أن تلخص هذا الجزء الثالث من هذه الدعوة العظيمة التي يقدمها يسوع المسيح لك بالطريقة التالية: ما تؤمن به بحق سوف تعمل به بجد، وكل ما تبقى فهو مجرد كلام بكلام. فهل ترى كل أولئك الناس القابعين عند أسفل الجبل؟ إنهم لا يحتاجون إلى كلام ديني، فالكلام الديني لن يحل مشاكلهم، والكلام الديني لن يجد أجوبة لأسئلتهم. فالجواب الذي أريدك أن تكونه والحل الذي أريدك أن تكونه هو ليس مجرد كلام بكلام. فهناك الكثير من الناس الذين يتكلمون عن المسيحية، ويوجد الكثيرون من الناس الذين بإمكانهم أن يعطوك محاضرات في اللاهوت وأن يفسروا لك أعدادا من الكتاب المقدس. وبالطبع يوجد أولئك الذين يستطيعون إخبارك عن أخطاء الآخرين. أما يسوع على رأس الجبل فلم يكن يجند أشخاصا يلقون محاضرات على الآخرين بمثل هذه الأمور. سمعت عن مؤتمر للتلاميذ، وكان مؤتمرا عالميا حيث كان التلاميذ يناقشون إرسالية الكنيسة أو رسالتها، وكان يوجد في ذلك المؤتمر أشخاص من شتى أنحاء العالم ومن أمم مختلفة. وبينما كانوا يناقشون استراتيجيات المتنوعة التي كانت لديهم لتبشير العالم أو المنطقة التي كانوا يوجدون فيها من العالم، وكيف يحصلون على كلمة الله ويطبعونها ويوزعونها للناس، سألوا فتاة إفريقية: ماذا يعمل المسيحي الإفريقي لتحقيق هدف التبشير والعمل الإرسالي؟ فقالت: ما نعمله هو أننا غالبا ما نعيش في قرى، وهكذا نركز على عائلتين أو ثلاث عائلات تعرف الرب معرفة حقيقية، ونرسل هذه العائلات إلى قرية جديدة ونشجعهم على أن يعيشوا في تلك القرية لسنتين وأن يعملوا ويحصلوا عيشهم ويعيشوا حياتهم اليومية في وسط هذه القرية. ثم عندما يرى سكان تلك القرية كيف يعيش أتباع المسيح الحقيقيون وما هي قيمهم، سوف يرغبون بأن يصبحوا مؤمنين حقيقيين بالمسيح مثل هؤلاء. أعتقد أن هذه استراتيجية ممتازة للتبشير، فالكثير من تبشيرنا هو مجرد دعاية وهو مجرد كلام ديني. نحن نظن أنه علينا أن نكون خبراء في اللاهوت والعقيدة والمجادلات الدينية، ولكن كما فعل نيقوديموس عندما جاء إلى يسوع ليلا قال ما معناه: لقد رأينا الأمور التي تعملها ونحن نعلم أنك معلم أتى من الله. الذي قصد نيقوديموس قوله كان: لقد رأيت الطريقة التي بها تحيا يا يسوع، والآن أريد أن أسمع أقوالك الدينية. عندما درسنا الإصحاح الثالث من إنجيل يوحنا تذكروا أننا قلنا أن الأمور لا تزال على هذه الحال اليوم، فنحن نعتقد أن الناس مهتمون بحديثنا الديني، ولكن الناس سوف يهتمون بالحديث الديني فقط لشخص رأوه يسلك ويعمل بما يعلم. عليك أن تعمل بما تعلم، هذا ما كان يسوع يقوله في هذا المقطع. أصغوا الآن إلى التالي: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الأثم. فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. في هاتين الفقرتين الأعداد 21 إلى 23 ثم 24 إلى 27 يختم يسوع دعوته العظيمة: اثنان جالسان على المقعد، أي منهما هو أنت؟ هل أنت واحد من الأكثرية التي تظن أنه بإمكانك أن تكون حلا وجوابا وملح الأرض ونور العالم؟ بمجرد عبورك بابا واسعا يتبعه طريق رحب لا يصل بك إلى هدف؟ وهل أنت واحد من الكثيرين الذين يظنون أنه توجد طريقة سهلة لتكون بها حلا؟ وكل ما يتوجب عليك فعله هو أن تستسلم للطريق التي تحتوي على أقل مقاومة ممكنة، أم أنك واحد من القليلين الذين يعرفون ذلك الباب المستقيم الذي يتبعه طريق ضيق كرب وصعب بسبب شروط التلمذة الصارمة التي فيه؟ قال يسوع: قليلون فقط هم الذين يجدون هذا الطريق الذي يجعل منهم حلا، ولكن هذا هو الاحتمال الأول في دعوته. فهل أنت واحد من الكثرة أم واحد من القلة؟ ثم هل أنت مزيف أم أنت حقيقي، أي تلميذ حقيقي للمسيح؟ وأخيرا، هل أنت واحد من الذين يقولون أم واحد من الذين يفعلون؟ توجد تعاليم رهيبة فيما يتعلق بالقول وبالعمل، وهذا واحد من أكثر المقاطع صرامة في كلمة الله. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم، أي في يوم الدينونة، وكثيرون سيأتون إلي في يوم الدينونة وسوف يلخصون حياتهم على الأرض بثلاثة كلمات فقط: أعمالي كثيرة ورائعة. ولكن عندها سأقول لأمثال هؤلاء بتقييم مجمل قيمة وجودهم على الأرض، وسوف أقول لهم ثلاثة كلمات: يا فاعلي الإثم. إن هذا لتعليم رهيب بالفعل، فسوف يقول المسيح لهؤلاء: لم أعرفكم قط، فكل الأعمال التي عملتموها والتي تحتوي على إخراج الشياطين والعجائب وكل هذه الأمور المشابهة لا علاقة لي بها، فهذا كان من اختصاصكم وأنا لم أعرفكم قط، ولم يكن مجيئكم ناجحا ولا نافعا، بل كان لديكم فقط ذهاب، وفعلتم كل هذا بقوتكم الذاتية، فعلتم كل ذلك بما دعاه بولس عمل الجسد، ولم تكن لي علاقة بكل هذا، اغربوا من أمام عيني. أليس هذا رهيبا؟ وكيف يستطيع الناس أن يشقوا طريقهم في الحياة وأن يفوتوا على أنفسهم الهدف إلى هذا الحد البعيد؟ لربما لم يصلوا أبدا إلى معرفة تعليم هذه الإصحاحات الثلاثة من موعظة يسوع على الجبل، أو لم يفهموا بعمق ما قصد يسوع قوله فيها. الطريقة الثانية التي يوضح بها الأمر لنا هنا هو إيضاح الجمع الغفير. فلو كان لكل واحد منا، نحن المتجمهرين في هذا الجمع الحاشد، إن كان لدينا ريش للرسم ولوحات زيتية ومشغولة بالخيط والإبرة، وقلت أنا للجميع أننا سنلعب لعبة تسمى تجميع كلمة، فلنفترض أننا جميعا كنا فنانين أو رسامين محترفين، وقلت أنني سوف أنطق بكلمة وأنتم سترسمونها بصورة، فلنفترض أنني نطقت بكلمة حياة، ثم طلبت منكم أن ترسموا ما تعنيه لكم كلمة حياة. فما هي الحياة؟ أعتقد أن الشبان قد يرسمون صورة لشخص يلعب في الماء على شاطئ المحيط، فالشبان لديهم ميل ليكونوا مثاليين ومتسامين، فقد يرسمون شيئا مثل هذا. ولكن قد يرسم والد هذا الشاب صورة شخص يجلس في مركب بعيدا عن الشاطئ بدون مساعدة قريبة منه، إذ يعتقد المحللون النفسيون أن المتقدمين في السن يميلون ليرسموا صورا تدل على التشاؤم. في هذا الإيضاح النهائي يخبرنا يسوع ماذا كان سيرسم ليعبر بصورة عن كلمة حياة. فالصورة التي رسمها يسوع ليست مثالية ولا متشائمة، بل هي صورة واقعية جدا. يقول يسوع: هذه هي الحياة، منزلان جنبا إلى جنب تعصف بهما العواصف والأنواء وسيول الأمطار والرياح العاتية. وهذا وصف واقعي للغاية. فالذي يقوله هنا هو أنه يوجد نوعان من الناس في هذا العالم، فهناك احتمالان، ولكنهما يظهران متشابهين تماما إلى أن تعصف بهما الرياح. ولكن المسيح كان واقعيا للغاية في الصورة التي رسمها، لأنه يقول أن العواصف تهب على الجميع، لأن جميع الناس ممثلون بهذين البيتين، وهذا واقعي تماما. فيسوع يقول أنه لا يوجد أحد معفي أو محصن ضد العواصف، بل الكل سيواجهها. أشخاص كثيرون يظنون أنك عندما تعترف بكونك تابعا ليسوع وتتبعه وتصبح واحدا من تلاميذه، يعتقد هؤلاء أنك تكتسب مناعة ضد العواصف، ولكن هذا ليس صحيحا، لأن العواصف تضرب الجميع. ولكن يسوع قال: بينما تضرب العواصف هذين البيتين يسقط واحد ويثبت الآخر، لأن أحد البيتين لديه أساس متين أما الآخر فلا. أتعلمون ما هو هذا الأساس المتين؟ الذي يسمع أقوالي ويعمل بها، يتمثلها، يستوعبها، يطبقها ويطيعها، هذا هو الأساس الذي يحفظ البيت الأول من السقوط. فكما ترون الأمر عملي للغاية. فيسوع لا يقول: أريد أشخاصا يعرفون الكثير، أريد أشخاصا يستطيعون أن يقولوا الكثير، بل يقول: أريد أشخاصا يفهمون ويطبقون ويطيعون. هؤلاء هم الذين سيكونون حلي وجوابي. فالتحدي المطروح الآن هو التالي: رجلان على المقعد، أي منهما هو أنت؟ لكي نختم كل هذا التعليم وهذه الدعوة، أود أن أقرأ شعرا قال واحد من رجالات الله السود من أفريقيا أنه غير حياته عندما كان يتصارع مع القرار بمعارضة سياسات البيض في روديسيا، عندما قرر أن يدخل المعترك السياسي. قال أن أحدهم أعطاه هذا الشعر، فحرك هذا الشعر قلبه ودفعه لكي يخاطر بكل شيء. الناس غير معقولين وأنانيون، ولكن أحبب الناس على أي حال. إذا فعلت الخير سوف يتهمك الناس بالأنانية وبالدوافع الفوقية، ولكن اعمل الخير على أي حال. إن كنت ناجحا سوف تكسب أصدقاء مزيفين وأعداء حقيقيين، ولكن انجح على أي حال. الخير الذي ستعمله اليوم سوف ينسى غدا، ولكن اعمل الخير على أي حال. الصدق والصراحة قد يجعلان منك سريع العطب ومعرضا للضرر، ولكن كن صادقا وصريحا على أي حال. الأشخاص العظام ذوو الأفكار العظيمة سوف ينتقدون من أصغر الناس، ولكن فكر بعظمة على أي حال. الذي ستقضي سنوات طويلة في بنائه قد يدمر بين ليلة وضحاها، ولكن ابني على أي حال. قد يحتاج الناس إلى مساعدة، ولكنهم قد يهاجمونك إذا ساعدتهم، ولكن ساعدهم على أي حال. أعطي العالم أفضل ما عندك وسوف تلكم على وجهك، ولكن أعطي العالم أفضل ما عندك على أي حال. بهذه الطريقة ختم يسوع تعليمه العظيم في الخلوة المسيحية الأولى. أتساءل ما إذا كان بإمكانك أن تطبق ما علمه يسوع على قلبك وحياتك، فأين أنت؟ وهل أنت جزء من الحل؟ ثم أي نوع من الحلول هو أنت؟ وهل أنت واحد من الكثرة أم واحد من القلة؟ وهل أنت واحد من المزيفين أم من التلاميذ الحقيقيين ليسوع؟ وهل أنت واحد من أولئك الذين يقولون أم واحد من أولئك الذين يفعلون؟ وهل أنت بالحقيقة وبالواقع ملح الأرض ونور العالم؟

اهلا بيكم في فقره جديده من زي القمر في برنامج بناويت، معاكم كريستين رزقالله ميك اب ارتست، ولسه مكمله معاكم في موضوع ميك اب الوش. النهارده عايزه اشرح لكم حاجه مهمه قوي اسمها الكونتورينج والهايلايتنج، او بيسموها نحت الوش او الثري دي ميك اب، وده الترند في الميك اب الايام دي، هو الموضه. والكونتورينج ببساطه هو باني بستعمل كريم اساس لونه غامق شويه، وبفرشه برسم خط من بدايه الودن من فوق وبمده تحت العظمه كاني هوصل بالشفايف، لكن بقف عند نص العينين وبعمل الخط ده يمين وشمال. بغمق كمان عند القوره قريب من خط الشعر، وبغمق عند عظم فكي من تحت. ولو عايز المناخير تبان اصغر برسم خطين على جنب عظمه المناخير، وكل ما الخطين دول قربوا من بعض كل ما المناخير بانت ارفع او اكنز. وبجيب سفنجه طريه قوي او بنفس الفرشه اللي انا حطيت بيها اللون، وبدمج اللون الغامق ده بحيث ان انا بشوف اللون لكن مش بشوف له حدود او مش بشوف خط واضح وصريح. ده الكونتورينج. اما الهايلايتنج او الكونسيلر فهشرح لكم بيتحط ازاي، استنوني وراجع لكم بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وحلقة النهاردة بنتكلم فيها عن الكونتورينج والهايلايتينج. وكنت بشرح لكم قبل الفاصل يعني ايه كونتورينج، وهو ببساطة ان انا بحدد الوش بلون فاونديشن غامق، وان انا بعمل خطوط بسيطة تحت عظمة الخد عند القورة عند فك الوش وخطين جنبين عظمة المناخير علشان اغمق الحتة دي فكأني بنحت الوش وببين حلاوته. دلوقتي هشرح لكم يعني ايه هايلايتينج او اني استعمل الكونسيلر او اللون الفاتح. زي ما شرحت لكم في الحلقة اللي فاتت، الكونسيلر بيتحط تحت العين على شكل مثلث، وكمان بحط الكونسيلر أو اللون الفاتح بتاعي على عظمة المناخير، ولو عايزة أحدد الشفة بتاعتي بحط خط رفيع فوق الشفة وده بيخليها تبان أملى وأكبر ومتحددة أكتر. ونفس الطريقة تاني برجع أدمج اللون ده بسفنجة ناعمة أو بفرشة، والمفروض كل الألوان دي تبقى مدموجة كويس قوي وما حسش بأي فرق أو أي خطوط واضحة. والطريقة دي ممتازة علشان أجسم الوش وأدار العيوب، يعني مثلاً أصغر قورة كبيرة أو أصغر مناخير أو أبين عظمة الخد، ودي ممتازة لميك اب العرايس وبتبقى حلوة قوي في التصوير. والحلقات اللي جاية جايبة لكم معلومات مفيدة قوي ومهمة عن ميك اب العيون والآي شادو، استنوني في حلقات جديدة من زي القمر.
2: كمل اللي دخل لجوه ما تخرجش، التغيير مع الواحد وعند قدمين

طايقك بيه انك تطلب ربنا، وفرق انك انت تطلب لذة قلب ربنا. انت تلذذ قلب مستوى تاني. كل اليوم بنطلب من ربنا، نقول له استجيب يا رب، عايزينك في كذا وعايزينك في كذا وعايزينك في كذا، وهو بيسمع ويستجيب. المستوى اللي احنا عايزينه في المؤتمر، نوصل للأرض اللي فيها ناس تقدر تلذذ قلبه. وانت اكتشفت انك انت مش قادر توصل للنقطة دي، اشتهيها وانت قاعد. انا مش بس طلب حضورك في حياتي، انا كمان طلب لذة رضاك. استمتعت اخر مرة بان انت لززت قلب ربنا امتى؟ استمتعت انت اخر مرة اتلذذ فيها رب من مواقفك ومن سلوكك؟ عملت موقف فرحت من نفسك قوي، ورفعت راسك قدام قلت له اشكرك انك كبرتني، عرفت تطلع مني حاجه كويسه تلذذك.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

5%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل اسمه الوحش في سفر الرؤيا إصحاح 13، وهو اسمه مناسب لراجل بيقول على نفسه إنه إله. هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يواجه يسوع الحقيقي اللي هيجي الأرض. النهاردة هنتكلم عن الدروس اللي نقدر نستفاد بيها من دراستنا لضد المسيح. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. أنا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني أديلكوا 3 دروس منهم. هقول لكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة أن الأرض هتكون مستعدة أنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق، أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقوله الواعظ واللي بيؤمن بيه. لكن إحنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده أي تمييز روحي. مش عارفين مثلا إنك لو رحت جلسة تحضير أرواح أو لو سألت ساحر وتكلمت مع الموتى، فأنت مش بتتكلم مع الموتى، أنت في الحقيقة بتتكلم مع أرواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى، أرواح عرافة. هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا أوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة. عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانيين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله. ممكن تقولي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله. انا هقولك، انت عارف ايه اللي مكتوب في تسالونيكي الثانية اصحاح 2؟ اقراها لوحدك، لكن خد كلامي دلوقتي وبعدين اقراها لوحدك. مكتوب انه لما ضد المسيح يدخل الهيكل ولما يسوع يجي، يسوع هيقتله بنفخة من فمه. يسوع هينفخ فيه نفخة تطيره، وكل حاجة هتخلص، علشان يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب وإله كل الآلهة، دي ما فيهاش نقاش. بالمناسبة انت تعرف ان الجحيم عدل؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده. بالنسبة لنا مش هتكون بالطريقة دي، لكن أكيد بالنسبة لهم الجحيم عدل، وهي دي النقمة. مكتوب برضو في سفر الرؤيا إن في قديسين بيصلوا بيقولوا حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض، علشان هم اتقتلوا. هم اتقتلوا والله يقول لهم لسه شوية. الجحيم عدل، سيادة الله نفخة من فمه، دي ما فيهاش نقاش. لكن أنا عايز أعلق على مجد القديسين، وعشان كده إحنا لازم نرجع لسفر الرؤيا إصحاح 13 وعدد 8. فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض، ده الوحش، الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. طبعا أنت بتسأل كل أنواع الأسئلة عن الآية دي. أولا أنا عايز أأكد على حاجة. تفتكر انك لو كنت عايش في الفترة الزمنية دي هتكون عندك الجرأة انك تستحمل الضغط الثقافي والروحي فما تكونش تابع لضد المسيح وقواته؟ طريقة تانية في اننا نشير لسيادة الله في آية 10، ان كان احد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وان كان احد يقتل بالسيف فينبغي ان يقتل بالسيف. هتلر قال إنك لو دخلت التجمع فيه 100,000 واحد كلهم بيهتفوا بنفس الهتافات وإنت مش مؤمن بالهتاف، هتعمل حاجة من الاتنين، إما إنك تؤمن أو على الأقل هتقفل فمك، علشان هيكون فيه تيار ثقافي وهيكون قوي جدا لدرجة إن مفيش حد هيقدر يقف ضده. وحتى المخلصين في اليوم ده مش هيقدروا يقفوا ضده إلا إذا الله أعطى ليهم القدرة إنهم يقفوا ضده. لكن دلوقتي بالنسبة للآية، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر الحياة. ممكن تقول لي أنت تقصد أن في ناس اتولدوا أسماءهم كانت مكتوبة أصلا في سفر الحياة؟ ده اللي بتقوله الآية. في ناس كانوا عايزين يقولوا حاجة تاني. في ترجمات بتقول أن الخروف مذبوح من قبل تأسيس العالم، ده برضو بيظهر سيادة الله. لكن أحسن ترجمة للآية هي الترجمة اللي قريتها دلوقتي. لو أنت مؤمن النهاردة فاسمك كان في سفر الحياة من الأزل. حد هيقول أمين ولا أنا لوحدي؟ الله مش بيتعلم أي حاجة جديدة، هو مش بياخد أبدا قرارات وهو عارف أنه هيغيرها. الله كان عارف اسمك من الأزل. في الحقيقة بولس قال كده، بولس قال النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ممكن تقول لي أيوة لكن أنا عارف اللي بتفكر فيه، أنا أقدر أشوف عقلك اللي بيشتغل زي تروس الساعة. أنت بتقول لكن إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ مش هو ده السؤال اللي لازم تسأله؟ إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ اللي منكم اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص، السؤال هو إزاي أعرف إذا كان اسمي مكتوب في سفر الحياة ولا لأ؟ في حد بيقول كده؟ اسمع الأخبار الحلوة. الأخبار الحلوة هي إنك تقدر تكتشف إذا كنت موجود في سفر الحياة ولا لأ. مش دي حاجة مشجعة؟ أنت تقدر تنتقد سيادة الله وكل حاجة، لكن لو تقدر تعرف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، ما ينفعش تجادل الله في النص ده. ما افتكرش إنه ينفع يكون فيه جدال. اسمع الطريقة اللي تعرف بيها إذا كان اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لأ. اللي تعمله إنك تيجي ليسوع المسيح في تواضع وتعترف بخطاياك وتقبله كمخلص ليك وتؤمن بيه، ولما تعمل كده تعرف إن اسمك موجود في سفر حياة الخروف من قبل تأسيس العالم. دي حاجة مش وحشة، مش كده؟ أنا وصلت ليقين الإيمان وأنا عندي 14 سنة. في منكم اللي ممكن يكون وصلوا ليقين الإيمان في أوقات مختلفة، وفي منكم اللي ما عندوش يقين الإيمان، والسبب في إنك ما عندكش علشان لسه ما قبلتش الخلاص، عشان كده أنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ. أنا سافرت طيران كتير وأوقات كنت بسافر بطريقة قوائم الانتظار. جربت قبل كده الطريقة دي؟ إنك تسافر بالطيارة بطريقة قوائم الانتظار يعني مش عارف إذا كنت هتركب الطيارة ولا لأ، وتفضل تبص على اللوحة ودلوقتي هم عندهم قائمة انتظار وانت رقم 4، وتشوف كل الناس دي بيركبوا الطيارة وانت بتتمنى إنك تركب، تصلي إنك تركب الطيارة لكن مش عارف إذا كان اسمك هيتقال ولا لأ. وبعدين في النهاية ممكن يقولوا اسمك وممكن ما يقولوش، لكن انت مش مبسوط بالوقت اللي بتقضيه في صالة السفر. لكن أغلب الوقت أنا بسافر بتذكرة وبص عليها وأقول أنا في 10B، أنا عارف إن فيه كرسي محجوز لي، أنا معايا التذكرة في جيبي، أنا أقدر أطلع كتاب من شنطتي وأقراه وأكون هادي جدا. النهاردة أنا عايزك تعرف إن معاك تذكرة مؤكدة برقم كرسي ليك في المجد. ما تقومش الروح القدس. لو الله اتكلم معاك وإنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، اكتشف، تعال ليسوع، اعترف بخطاياك، اعترف باحتياجك وقل له يا يسوع أنا خاطي، أنت مخلص، أنا هكون مؤمن بيسوع. ده مش الكذاب اللي هيجي ويمشي اللي هيتدمر بنفخة من فم يسوع الحقيقي. أنا مش عايز أؤمن بيه، أنا عايز أؤمن بالمخلص اللي فعلا بيخلص. وفي واحد بس بيعمل كده وانت عارف مين هو، مش كده؟ هو يسوع. ممكن تكون في البلكونة، ممكن تكون بتسمعنا عن طريق الراديو أو بأي طريقة تانية، ممكن تكون بتسمعنا على الإنترنت، أي طريقة بتسمع بيها الكلام ده، أنا بنادي ضميرك وبطلب نعمة الله. تعال للمسيح، اقبله، اتخلى عن عنادك، ولما تعمل كده هو هيقبلك. دي حاجة مضمونة، هيقبلك وهتقول أنا معايا تذكرة مؤكدة، أنا دلوقتي عارف إن اسمي مكتوب في سفر الحياة من قبل تأسيس العالم. هو في أي سؤال أهم من السؤال ده؟ أنا ما افتكرش. ده أهم من كل المشاكل اللي بنقابلها. الأبدية طويلة والوقت قصير. تعال نصلي مع بعض. يا أبونا السماوي، خلص اللي محتاجين الخلاص، ولو الناس مخدوعين في خلاصهم علشان هم ناس كويسين وتعمدوا أو عملوا حاجات، احنا بنطلب يا ابونا السماوي من فضلك وريهم ان في حاجة اسمها الخلاص بالإيمان، الإيمان اللي بيخلص فعلا. كلمتك بتقول اننا لازم نتأكد اذا كنا في الإيمان ولا لا. ساعدنا كلنا علشان نعمل كده دلوقتي، كل اللي حاسين بعمل الروح القدس في حياتهم ما يقفلوش ودانهم عن الصوت ده. احنا بنصلي ليهم، وكل اللي مننا اللي عارفين المسيح ساعدنا اننا نحبه ونثق فيه. ودلوقتي وانا بختم الصلاة دي، لو عمرك ما قبلته تقدر تقبله في اي مكان انت قاعد فيه او بتسمع منه الصلوة دي. خد الوقت علشان تقول يا يسوع النهاردة انا بثق فيك وبأؤمن بيك. احنا بنطلب ده في اسم يسوع، امين.
0: واحنا بنختم النهاردة عايزين نفكرك بكلمات يسوع: لا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وبعدين ابتدى يتكلم عن المساكن الكتير وفي مكان في السماء محجوز لينا. لو انت مؤمن امشي النهاردة وانت حاسس بفرح كبير وشاكر لنعمة الله في يسوع المسيح. نتمنى نشوفك المرة اللي جاية في الركضة حتى الفوز. ربنا يبركك. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، بيقدمها دكتور إيروين لوتسر. مع نهاية تاريخ العالم هتكون في فترة جاية اسمها الضيقة العظيمة، لما هتنزل دينونة الله زي المطر على الأرض. خليك معانا المرة اللي جاية في الركضة حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن تفاصيل الحدث ده.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب، نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
2: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. يأسك وصبرك بين إيديك وانت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر. أنا دقت من ده ومن ده، عجبي لقيت الصبر مر وبرضك اليأس مر. عجبي حاسب من الأحزان وحاسب لها، حاسب على رجبيك من حبلها. راح تنتهي ولابد راح تنتهي، مش انتهت أحزان من قبلها. عجبي ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح. ونهب فيك عفريت قتيل اسأله، ما دفعش ليه عن نفسه يوم ما اندبح. عجبي

0: ابتدي إليك بدل البالون 100 بالون، أنفخ وطرقع فيه على كل لون، عساك تشوف بعينك مصير الرجال المنفخين في السترة والبنطلون. عجبي.
1: كنت مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معكم الدكتور القس إكرام لمعي. كان في ولد مشاكس وعصبي جداً،

والده حب يعالجه من العصبية بتاعته، فقال له ايه رأيك اذا كنت انت حابب انك تتحكم في اعصابك، كل ما بتضايق حد او كل ما بتفقد اعصابك دق مسمار في سور الحديقة الخشبي. فابتدى الولد في أول أسبوع كل ما يتعصب على حد ويقول له كلام صعب يدق مسمار. أول أسبوع دق 37 مسمار، تاني أسبوع دق عدد أقل، فضل يقل أسبوع بعد أسبوع بعد أسبوع لغاية ما توقف نهائيا من دق المسامير. رجع لباباه وهو فرحان قوي وقال له أنا خلاص بطلت أدق المسامير. بابا خده من إيده وراح الحديقة وقال له طيب كل مرة تتحكم في أعصابك اخلع مسمار من اللي انت دقيته. فابتدى كل يوم يتحكم في أعصابه في مشكلة أو في حاجة يخلع المسمار، فضل يخلع في المسامير اللي هو دقها كلها من غير عدد، يعني عدد كبير قوي كان دقه. بعد ما خلص راح لباباه وقال له أنا خلعت كل المسامير وأنا دلوقتي بقيت إنسان تقريبا قادر أن أنا أتعامل مع الناس بطريقة ظريفة ولطيفة. فوالده خده برفق كده وراح بيه على سور الحديقة وقال له بص في أماكن المسامير إزاي أنت دلوقتي ما تقدرش تصحح مكان المسمار لأن كل مسمار عمل جرح غائر في الخشب، فأنت رغم أنك أنت صفحت ورغم أنك أنت قبلت الناس ورغم أنك أنت تحكمت في نفسك لكن أنت زي ما تكون ضربت واحد بسكين وبعد كده عالجته، لكن هيبقى الجرح غائر في رقبة الراجل اللي أنت ضربته. فالولد اتأثر قوي بهذه الكلمات وقال أنا كنت عمري ما هقدر أوصل لفكرة أن أنا أتعصب على الناس أو أهين الناس. النظرة الجديدة اللي عايز أسيبها معاكو النهاردة أنه إزاي تكون تعاملاتنا مع البشر الآخرين زي ما كان الرب يسوع بيتعامل مع الآخرين وطلب مننا أن احنا نحب أعدائنا، أن احنا نحسن لمبغضينا، أن احنا نصلي لأجل الذين يسوؤون إلينا. ولما نحقق هذا الكلام بتاع الرب يسوع هنقدر قوي نتحكم في أنفسنا ونحب الناس حتى الناس اللي بتسيء لينا كل يوم. كان معكم إكرام لمعي وبرنامج نظرة جديدة.

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الارقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الارقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الارقام كده رايحة جاية بين ايدينا كأنها لعبة. ابوس الايادي، ما تقولش رقم الا لو انت متأكد منه، لان اللي سيادتك ما تعرفوش هو ان الناس بتتزرع جواها افكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب ارقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الاحصائيات، وبطل تقول ارقام غير لو انت متأكد منها وكان ليها مناسبة اصلا في كلامك.

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاماً من الرخاء والثراء، ازرع حبوباً. إذا أردت 10 سنوات من الرخاء، ازرع أشجاراً. إذا أردت 100 السنوات من الرخاء، ازرع أناساً. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم، لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: هذا الذي قلته يا عم قاسم؟
0: ما له يا ياسر ما له؟
7: هذا الذي قلته.
8: ما الذي قاله؟
9: أي شيء مما قاله تعترض عليه؟
7: كله، كل شيء، كل ما قاله، كل ما سمعته. ألم تسمعوه؟
10: سمعنا، لكن أي جزء فيه؟
7: كله، كله، كل شيء.
0: انتظر واصبروا علي ياسر يا ابني.
7: نعم يا عم قاسم، نعم.
0: أراك غاضباً.
7: لست غاضبا،
0: بل أنت ثائر.
9: الكلمات تتصارع داخلك،
10: تتخبط وتتصادم على لسانك.
7: لست غاضبا، بل أنا غاضب.
8: ها أنت تقولها.
7: وثائر أيضا. نعم ثائر.
0: غاضب علي أنا؟
7: بل على نفسي، على نفسي يا عم قاسم.
9: لماذا يا ياسر؟
7: يبدو أني غبي، غبي. عقلي لا يفهم، لا يفهم ولا يستطيع أن يفهم ما تقولونه. تجمد وجف وهزل، لا أفهم.
8: وهل هذا يغضبك؟
7: طبعا يغضبني، أنا عاجز، عاجز عن الفهم.
10: كلنا كذلك، أنا نفسي أجد صعوبة في الفهم.
9: وأنا ألهث وأنا أحاول المتابعة.
8: وأنا أيضا.
0: كلنا كذلك، أنا أقف أحيانا لا أدرك شيئا.
7: عم قاسم، لماذا يصعب علينا الفهم والمعرفة؟
0: لأننا بشر، لأني وأنتم مجرد بشر. أنا إنسان محدود الفهم.
9: لم يعد الإنسان محدود الفهم يا عم قاسم.
10: هو أحكم المخلوقات
8: وأعلمها. الحضارة والعلم كشفا له كل الأسرار.
7: وصل إلى القمر وسيصل إلى الزهرة والشمس، ولا يصعب عليه شيء.
0: بل يصعب. ما نتناوله يا جماعة حديث وتفكير في الله ذاته. من هو الإنسان ليفهمه تعالى؟
9: فلا نفكر فيه، نكتفي بما نعرفه ونسكت.
0: بل نسعى لمعرفته. كلما زادت معرفتنا به كلما زاد إيماننا به. يقول الرسول بولس الفيلسوف العالم الحكيم أحكم وأعلم الرسل.
10: ماذا يقول الرسول بولس يا قاسم؟
0: يقول إننا ننظر الآن في مرآة في لغز.
9: ها هو العالم الحكيم يقول ننظر في مرآة في لغز،
0: لكنه يعطينا رجاء في المعرفة فيقول لكن حينئذ وجها لوجه.
8: الآن أعرف بعض المعرفة، ولكن حينئذ سأعرف كما عرفت.
7: ومتى يكون ذلك؟ متى يا عم قاسم؟
10: نعم متى؟ قلوبنا مشتاقة لتعرف متى يكون ذلك.
0: متى جاء الكامل؟ حين نرى الله ونعاينه جل جلاله.
9: في القيامة؟ في آخر الأيام والأزمنة؟
0: نعم، لأننا كما يقول الرسول العالم الفيلسوف، لأننا نعلم بعض العلم.
7: بعض العلم فقط؟
9: كل ما وصلنا إليه من علم مجرد بعض علم. سبحان الله.
8: ولكن متى جاء الكامل؟ فحينئذ يبطل ما هو بعض
10: ونعرف كل العلم. أهذا ما تقصده يا قاسم؟
0: نعم ياسين، سنعرف كما عرفنا، كما يعرفنا الله سنعرف.

0: ما زلت غاضبا ثائرا يا ياسر؟
1: حسبت نفسي أنا وحدي الذي لا يفهم.
2: فلست غاضبا؟
1: حائر، أنا حائر يا مريم.
3: كلنا حيارة لكننا نسعى لنفهم.
4: فيما أنت حائر يا ياسر؟
1: في الأقنوم الثاني.
0: حسبت أننا انتهينا من البحث فيه.
1: ابن هذه نطلقها على الكثيرين، على القديسين.
4: هذا لقب نلقب الصالح المؤمن بأنه ابن الله
3: والمسيح، أليس ذلك لقبه؟
4: بل اسمه اسم لا لقب، ابن الله المعلن لذات الله.
0: وهل هناك فرق بين اللقب والاسم؟
2: طبعا يا مي، اللقب إعلان صفة من الصفات أو تعبير عن علاقة من العلاقات، لكن الاسم هنا تعبير عن الشخصية، عن الشخص. المسيح ابن الله.
1: تقول أن دور الابن هو الإعلان عن الآب، وذلك لأن الله لا يتصل بالإنسان مباشرة بل يتصل به بواسطة الابن.
3: هذا يجعل الابن هو الوسيط بين الله والناس.
4: نعم، المسيح هو الوسيط الوحيد بين الله والناس،
1: وهو الذي ينقل ما يريده الله للناس،
0: وهو الذي ينقل ما يريده الإنسان إلى الله.
4: هو الوسيط عن ذاته للناس، ليس طرفا ثالثا.
3: ليس طرفا ثالثا؟ ألم يقل المسيح نفسه أن الله لم يره أحد قط؟ الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر؟
2: نعم، المسيح قال ذلك.
3: فهو هنا وهو في حضن الآب يأخذ منه ويخبر الإنسان؟
4: هو يأخذ من نفسه ويخبر الإنسان،
0: لكنه يقول أنه في حضن الآب.
4: ليس لله حضن بالمعنى المادي، المعنى الروحي لذلك هو أن هناك تآلفا وحبا واتحادا.
2: المسيح يعرف أسرار الله ومشيئته لأنه متحد معه.
0: هذا كان في البدء، في الماضي،
4: وما يزال في الحاضر، الذي هو في حضن، أي القائم حاليا.
3: وأين كان وهو هنا على الأرض؟ هل كان في حضن الآب أيضا؟
4: نعم، كان في حضن الآب. حضن الآب هو مركز وجود الابن قبل مجيئه إلى العالم، وأثناء وجوده في العالم، وبعد انتقاله من العالم إلى السماء.
1: أفهم أنه كان هناك قبل مجيئه إلى العالم وبعد انتقاله إلى السماء، لكن وهو على الأرض لا.
2: الله روح لا يحده زمان ولا مكان، كان في السماء واحد وكان أيضا على الأرض.
4: لم يكن وجوده مرتبطا بتجسده على الأرض.
0: حسبت أن وجود الابن اقتصر على وجوده وهو هنا وسط الناس.
2: الله لا يحدد نفسه في زمان أو مكان.
0: أنا أتحدث عن الابن لا عن
2: الابن. هو الله.
0: صحيح،
4: الله ظهر في الجسد لنراه ونعرفه، يؤكد ذلك بولس الرسول في تيموثاوس الأولى 3:16.
2: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد.
1: في الجسد، في المسيح، الله نفسه.
3: أصبح الله إنسانا
4: بكل لاهوته وكل ناسوته.
1: بكل ناسوته مفهوم، فالمسيح كان إنسانا كاملا.
4: وبكل لاهوته، المسيح إله كامل. مريم، اقرأي يا ابنتي ما كتبه بولس الرسول إلى أهل كلوسي 2:9.
2: فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا.
4: فحلول الله في المسيح لم يكن حلولا رمزيا لفترة خاصة، كما حل الله قديما في العليقة ليتحدث إلى موسى مثلا.
3: فعلا ظهر الله لموسى وكلمه.
4: في ذلك كان حلول الله سبحانه رمزيا ولفترة معينة ليتمم قصده، لكن في المسيح كان حلوله فعليا، أخذ جسدا إنسانيا وظهر وعاش على الأرض
1: فترة زمنية أيضا، وهي فترة حياته على الأرض.
2: ليس وقت حياته فقط بل إلى الأبد.

0: ولماذا كل ذلك؟ لماذا يتعب الله نفسه ويظهر في الجسد؟
1: يا سبحان الله يا ياسر، وكل ما قلناه عن إعلانه ذاته للناس
2: ليرى الإنسان الله غير المنظور يا ياسر.
3: وليعرف الإنسان الله غير المعروف، إعلان الله لذاته.
0: وبدون الإبن ألم يكن الله سبحانه قادرا على إعلان ذاته؟
4: الله بأقانيمه الثلاثة واحد يقوم بكل أعماله، لكن لأن كل أقنوم متميز عن الآخر، فكل أقنوم يقوم بعمل خاص يتناسب مع أقنوميته.
1: وأقنوم الابن عمله إبراز وإعلام الله للإنسان.
2: هذا هو عمله، كلامك صحيح يا مي.
3: نعم، عمله أن يبرز خواص الله وقصده من غير المنظور إلى المنظور.
4: لذلك يقول الكتاب المقدس أن فيه تم الخلق، ليعلن الخليقة ويحققها.
0: وما علاقة الخليقة بالابن؟
3: الخلق عمل الله، الابن يعلن عمل الله للإنسان.
4: فيقول الوحي المقدس فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، الكل به وله قد خلق، وأعلن لنا الله ومحبته.
3: كما يقول بولس الرسول: وتعرفون محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله.
4: وهو الذي يظهر لنا عناية الله ورعايته، وهو الذي يعلن لنا مكافأة الله للأبرار ودينونة الأشرار.
2: فالابن هو الذي يظهر كل أعمال الله للإنسان.
1: لهذا هو الوسيط بين الله والإنسان.
4: نعم، هو الوسيط بين الله والإنسان. كل أعمال الله المتصلة بالإنسان هي عمل الأقنوم الثاني، الابن.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: متى وجد الابن؟ وما هي مدة وجوده؟ متى وجد الابن؟ وما هي مدة وجوده؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات اطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها اطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق اطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها اترك بعض الوقت يمر ثم اطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل اطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها اطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: النجاح للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

رقم الحلقة رقم 25، رجوع المسيح كاللص في الليل. عسلام أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ معاكم من الكتاب المقدس، من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. باش نقرأ من رسالة بطرس الثانية والإصحاح 3 من الآية 8 حتى الآية 10. بطرس هذا واحد من الرسل أيضا بتاع السيد المسيح، وكتب رسائل كبيرة في الإنجيل.

يقول: ولكن أيها الأحباء، عليكم أن لا تنسوا هذه الحقيقة، أن يوما واحدا في نظر الرب هو كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. فالرب إذن لا يبطئ في إتمام وعده كما يظن بعض الناس، ولكن يتأنى عليكم، فهو لا يريد لأحد من الناس أن يهلك، بل يريد لجميع الناس أن يرجعوا إليه تائبين. إلا أن يوم الرب سيأتي كما يأتي اللص في الليل. في ذلك اليوم تزول السماوات محدثة دويا هائلا، وتنحل العناصر المحترقة بنار شديدة، وتحترق الأرض وما فيها من منجزات. يوم عظيم، يوم رجوع الرب يسوع المسيح إلى الأرض ثانيا. هو في الواقع كي نقرأ الإنجيل نلقى أن السيد المسيح تكلم على رجوع الثاني قبل ما يصعد إلى السماء. نعرف أن المسيح عاش على الأرض 33 سنة كإنسان، بالرغم أنه كان موجود منذ البداية، منذ الأزل، ككلمة الله التي خلقت كل شيء حي والمخلوقات الكل. لكن جاء الوقت المعين، الله أنزل المسيح في شبه إنسان وعاش على الأرض 33 سنة في أرض فلسطين، وتصلب من أجل خطية الناس، ومن بعد ما تصلب تدفن 3 أيام في القبر، وفي اليوم الثالث وقت مشاو باش يزوروا القبر القوه فرغان، يعني المسيح صعد إلى الآب، إلى الله من حيث أتى. لكن قعد يظهر للتلاميذ متاعه وللرسل متاعه، وقال لهم: كما شفتوني طالع إلى السماء، باش تشوفوني مرة أخرى نازل من السماء، راجع مرة أخرى. وهذا علاش يتكلم الرسول بطرس على رجوع المسيح الثاني. الرجوع الثاني متاع يسوع المسيح مهم كبير في إيماننا، في إيماننا المسيح، لأنه هو اللي يضمننا الرجاء في الحياة الأبدية. احنا من آمنا بيسوع المسيح وآمنا بخلاصه وقبلناه كرب ومخلص في حياتنا، قاعدين ننتظر فيه باش يرجع مرة ثانية ويحملنا معه إلى المجد، إلى السماء. في السماء ما عادش فيه لا مرض ولا حرب ولا قتل ولا حسد ولا شيء، نكون كالملائكة، نعيش في محبة الله وفي سلام الله. هذا اللي قاعدين ننتظر فيه نحن المؤمنين بالمسيح. أنت أخوي المشاهد وأختي المشاهد، هل عندك هذا الرجاء؟ أو أنت خايف من عذاب القبر؟ أو أنت خايف من الحياة اللي بعد القبر؟ لأن ما عندكش ضمان، ممكن ما تحسش في قلبك أنك عندك ضمان. نحب نبشرك أخي المشاهد وأختي المشاهد أن فما رجاء عندما تؤمن بيسوع المسيح، وتخلي دم يسوع المسيح يطهر قلبك من كل خطيئة، وروح القدس يجي ويعلمك تعاليم المسيح ويخليك قلبك يتمس بمحبة الله، باش يتولد فيك هذا الرجاء، وتصبح أنت من أولاد الله المنتظرين رجوع المسيح ثانية. أمين. افتح قلبك للرب يسوع المسيح. ونحب نقول لك أختي المشاهدة وأخوي المشاهد، اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين باسم الرب يسوع المسيح له.

Hello everyone, this is Judy Michael, your host for today. أهلا بكم, أنا Judy Michael, مذيعتكم النهاردة. لو دي أول مرة for you to tune in, welcome. ولو أنت بتسمعنا كل أسبوع فأهلا بك. ده معناه أن أنت ممكن تكون سمعت الحلقة اللي فاتت, لو ما سمعتهاش أشجعك ترجع تسمعها. المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن آية وقلنا ان هي هتطول معانا حبة. اتمنى لو انت سمعت الحلقة اللي فاتت تكون فاكر احنا كنا بنتكلم في انهي اصحاح او انهي آية, هفكركوا بيها لكن بعد ما نسمع الترنيمة اللي جاية. والترنيمة اللي جاية أنا بصراحة بحبها جدا جدا, لأنه اللي بيرنموها شوية شباب كده جمال, By Quality Time, اسمها يهوى رافا. نسمعها سوا ونرجع أفكركم بآية الأسبوع اللي فات and today's verse.

يا رب شكرا انك شافي، انك قادر، انك كفايتنا. يا رب شكرا انك كمان اعلنت لنا انك عمانوئيل، الله معانا، عجيب، مشير، اله قدير، ابا ابديا، رئيس السلام. انت هنا الان يا رب.

I mean, you were listening to God Did It. And today's verse is actually last week's verse. قلت لكم الأسبوع اللي فات إن الآية دي مطولة معانا شوية. بس هي حقيقة حلوة قوي. And the verse is from Philippians 4 verse 8 and it says, Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. وبالعربي كانت بتقول أخيرا أيها الإخوة كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مصر كل ما صيته حسن إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا. وإحنا actually الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن true أو كلمة حق واتكلمنا ان هي الحاجات الصح اللي بتوافق الحقيقة وكلمة ربنا. Everything that aligns with God's truth and reality. والمرة دي احنا هنتكلم في what's honest او noble كل ما هو جليل. لكن هنسمع ترنيمة ونرجع نتكلم في الموضوع.

Hope in front of me, دي كانت الترنيمة اللي كنتوا بتسمعوها دلوقتي. And if you're enjoying what you're hearing now, تقدروا تسمعونا في أي وقت على radioclv.org أو passionradio.org. Or you can download the Passion Radio Network Player app from your mobile store or app store. وتقدروا تسمعونا في أي حتة في أي وقت، لأنه ببساطة كل البروغرامز عندنا متسجلة ومتسيفة في الابليكيشن. وتقدروا تجوين our Facebook page باسم Passion Radio Network. Send us your pair request and connect with our community.

أبانا كم نحن نحبك for the better life من أكتر الترانيم اللي بحبها actually. بحب كذا ترنيمة بس معرفش دي لمساني الوقت ده. And last week احنا اتكلمنا عن في الآية عن الحق أو ال true what's true, والمرة دي احنا هنتكلم عن what's noble أو what's الجليل. وفي وجهة نظري انه noble هما things that are honorable, dignified, يعني هما حاجات worthy of respect, يعني الحاجات اللي احنا اللي فيها وقار أو احترام ليها قيمة عالية. يعني بحس إنه practical example لو هنقول إنه me when speaking to others with respect and dignity, ده بيبين يعني إيه نوبل. لما أتكلم مع حد باحترام وأقدره أو أديله تقديره, هو ده معنى جليل. بحسها مش صعبة لو إحنا قلنا إن إحنا هنpractice كده, بس هي في الحقيقة ممكن تبقى صعبة شوية, لأن ممكن اللي قدامي يبقى مثلا غايزني قوي أو أنا I'm not happy talking to, بس still محتاجة أبقى noble.

0: Amen.
1: And as we come to the end of today's hour, هفكركم بس سريعا ان احنا بنتكلم الايام دي على فيليبي 4 آية 8 واللي هي بتقول كل ما هو جليل عادل طاهر مصر حق صيته حسن ان كانت فضيلة وان كان مدح ففي هذه افتكروا. ممكن ابقى ما قلتهمش بالترتيب لكن I would really love to encourage you ان احنا نقرأ الآية دي مرة أو مرتين كمان throughout the week بتركيز بتمعن. أشجع قوي ان احنا نصلي before and after reading this. ولو حسيتوا حاجة مختلفة او جيف بالكو حاجة مختلفة وانتوا بتقروا الآية دي ما تنسوش تبعتولي على الفيسبوك بيج باسم Passion Radio Network. See you next week في نفس الوقت. Bye bye.

وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة. مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى، الحكمة والقوة، الكرامة والمجد والبركة.

0: طلق ألسنة الأشرار ضدي، ولترشق سهامها القاتلة نحوي. فإن كلمتك يا رب واهبة الخلاص، هي حصني وخلاصي، هي بهجة وكل حياتي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 30.
2: اتخاذ القرار بقبول يسوع. الجزء الأول، متى 7:13-27. في هذه الحلقة نصل إلى خاتمة دراستنا لهذا التعليم العظيم الذي يسمى الموعظة على الجبل، ولقد وصلنا إلى نهاية هذا التعليم، وستكون هذه النهاية بشكل دعوة. ولقد رأينا منذ أن بدأنا الإصحاح السابع أنه في هذا الإصحاح السابع يصل يسوع بالأمور إلى الحكم النهائي، ولكن ابتداء من العدد 13 سوف يعمل هذا بتقديم دعوة. تذكروا عندما قدمنا حلقتنا الأولى عن هذا التعليم العظيم، أشرنا في تلك الحلقة الأولى إلى كيف سينتهي هذا التعليم. ولقد بدأ التعليم مع يسوع وهو يتحدى بعض الناس الذين كانوا جزءا من الجموع بكل ما لديهم من مشاكل، والذين كان يخدمهم يسوع. ولقد دعا يسوع من بين هذه الجموع بعض من الرجال ليلتقوا معه على رأس الجبل حيث أعطى تعليمه. قلنا أنه عندما عقد يسوع هذه الخلوة على رأس الجبل قسم الجمع إلى مجموعتين، فعند أسفل الجبل كان يوجد الناس الذين كانوا لا يزالون جزءا من المشكلة، ولربما

سيكونون دائما جزءا من المشكلة. ولكن معه على رأس الجبل كان يوجد الأشخاص الذين كانوا يتعلمون منه، لأنهم أرادوا أن يعرفوا كيف يكونون جزءا من حله وجزءا من جوابه. فإطار واستراتيجية تعليم الموعظة على الجبل، والتي نسميها الخلوة المسيحية الأولى، واجهتنا بالسؤال التالي: هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الجواب والحل؟ هل أنتم جزء من جواب يسوع أم أنكم مجرد علامة استفهام أخرى، أي أنكم لا تزالون تبحثون ولم تجدوا أجوبة على أسئلتكم بعد؟ أين أنتم؟ هل أنتم في أسفل الجبل أم أنكم على رأس الجبل؟ لقد أعطي التعليم للأشخاص الذين كانوا على رأس الجبل. فإذا أجبت على ذلك السؤال الأول بالقول بنعمة الله أريد أن أكون على رأس الجبل مع يسوع، ولا أريد أن أكون جزءا من المشكلة، ولا أريد أن أكون مجرد علامة استفهام أخرى، بل أريد أن أكون جزءا من الحل وجزءا من الجواب، فأنا مؤمن بالمسيح علانية وأنا تابع له، وأريد أن أكون جزءا من حله وجزءا من جوابه. إذا أجبت على السؤال بهذه الطريقة في البداية، عندها سيكون كل التعليم الموجود في متى 5، 6 و7 موجها لك. ولكن في نهاية هذا التعليم، نحن الذين نعترف بأننا نتبع يسوع وبأننا ملح الأرض ونور العالم وجزء من جواب المسيح ومن حله، سوف نواجه دعوة مهوبة. إن زخم هذه الدعوة الختامية هو: أي نوع من الحل هو أنت؟ وأي نوع من الجواب هو أنت؟ وأي نوع من التلاميذ هو أنت؟ لأن هذه دعوة معطاة للتلاميذ، وهي ليست دعوة الخلاص كما أفهمها، وليست معطاة لجمع مختلط من الناس، حيث بعض الناس مؤمنون وبعضهم غير مؤمنين، بل جميع الذين سمعوا هذه الدعوة اعترفوا بكونهم مؤمنين. وزخم هذه الدعوة ليس جوابا على السؤال هل أنت مخلص أم لا، أو هل أنت مؤمن أم غير مؤمن، ولكن غالبا ما يطرح السؤال بهذه الطريقة. ولكن برأيي زخم هذه الدعوة هو: أي نوع من الحل هو أنت؟ وأي نوع من التلاميذ هو أنت؟ لأنه توجد إمكانيتان. ثلاث مرات في هذه الدعوة سوف يقول يسوع بوجود نوعين من التلاميذ، فهو سيقول أنه توجد الأكثرية وتوجد الأقلية. تظن الأكثرية أنه يوجد طريق سهل لنكون حلا وجوابا وملحا ونورا، ولكن هذه الأكثرية لا تصبح لا حلا ولا جوابا ولا ملحا ولا نورا، بل يكتفون بمجرد الاعتراف بكونهم كذلك. وإذا راقبت ما يحدث مع الأكثرية التي تتبع خطوط أقل مقاومة ممكنة، ولا تظن أنه يوجد طريق سهل لسيرورتهم جزءا من حل الله ومن جوابه، أظن أنك ستقرر أن لا تكون جزءا من الأكثرية. ولكن توجد أيضا الأقلية، ويوجد نوع آخر من التلاميذ. القلة تعرف أنه لا يوجد طريق سهل، الكثرة تؤمن أن القضية تبدأ بباب واسع يتبعه طريق فسيح مستقيم، ولكنه سوف يؤدي إلى الهلاك. كثيرون يسافرون على هذا الطريق ويدعون بكونهم تلاميذ يسوع، ولكن توجد القلة التي تعرف أنه ضيق الباب وكرب الطريق الذي يتبع هذا الباب، وصعب ويتطلب ضبط النفس، ولكنه يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. التحدي في الأعداد 13-14 هو التالي: هل أنت واحد من الكثيرين أم من القليلين؟ أي نوع من التلاميذ هو أنت؟ وهذه هي الدعوة: ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. الجزء الثاني من الدعوة هو في الأعداد 15-20، وجوهر هذه الفقرة هو: هل أنت مزيف أم أنت حقيقي؟ فيسوع لم يحتج أن يخبره أحد بأنه سوف يكون الكثير من الذين يدعون كونهم تلاميذه، رغم عدم كونهم تلاميذ حقيقيين له. أتعجب كم من الناس يعتقدون أن مسؤوليتهم هي أن يخبرون نحن القصوص كم يوجد من المرائين والمزيفين في الكنيسة. فلقد استمعت إلى الناس كراعي كنيسة، وكثيرون منهم كانوا يقولون: يوجد الكثير من المرائين يا قصيص، وهذا هو سبب عدم اهتمامنا وعدم مجيئنا إلى الكنيسة. وهم يعترفون بإخباري بوجود المرائين في الكنيسة. أشعر بالرغبة لأقول لهكذا أشخاص: اسمعوا، أنا خبير في هذا الأمر، وليس أحد يعرف المرائين في الكنيسة أكثر مما يعرفهم الرعاة. فنحن نعرف أن ليس كل واحد يعترف بكونه تابعا ليسوع المسيح هو تابع حقيقي للمسيح. في هذا الجزء من الدعوة يقول يسوع أنه توجد إمكانيتان، فبإمكانك أن تكون تلميذا حقيقيا، وبإمكانك أن تكون تلميذا مزيفا. فالقضية تتوقف على أي نوع من التلاميذ هو أنت،
والسؤال ليس موجها إلى الجموع المختلطة، بل موجه إلى الذين يعترفون بالإيمان، أي إلى الأشخاص الذين يجلسون على مقاعد الكنيسة يوم الأحد. هذا هو نوع الدعوة الموجه لهم. أصغوا إلى ما يقوله هذا المقطع. احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما شجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية، ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار، فإذا من ثمارهم تعرفونهم. أليس هذا رهيبا؟ أعتقد أنه كذلك. يعطينا يسوع هنا وصفا للكنيسة، وهو لم يكن مغفلا، بل كان يعرف تماما كيف ستكون الكنيسة. إذا درست تاريخ الكنيسة، قد يكون درسك هذا تحديا لإيمانك. توجد مراحل في تاريخ الكنيسة التي تغرق في الظلمة الحالكة إلى درجة أنها تخيب آمالك. فعندما تقرأ عن أمور مثل محاكم التفتيش وعن اضطهادات الكنيسة التقصية لمعارضيها عبر تاريخ الكنيسة، سوف تتعجب بينما تقرأ كيف أمكن أن تصل بهم الحال إلى هذا المستوى المتدني، وكيف أمكن لأي جماعة أن تقوم باسم المسيح بأمور كتلك التي حدثت في تاريخ الكنيسة، وأن يدعي هؤلاء أنهم كنيسة المسيح الحقيقية. ولكن كل هذه المساوئ ليست مفاجئة ليسوع، فالمسيح الذي كان والذي يكون والذي يأتي لن يتفاجأ بهذه الصفحات السوداء من تاريخ الكنيسة، فلقد أخبرنا في بداية الرحلة عند باب المدخل أن الحالة ستكون هكذا، وقال أنه سوف يكون هناك المزيفون وسوف يكون المسيحيون الحقيقيون، والتحدي هو اثنان جالسان على المقعد، أي منهما هو أنت؟ هل أنت الحقيقي بنعمة الله أم أنت المزيف؟ تخبرنا كلمة الله في الكثير من الأماكن مثل 2 كورنثوس 13 والعدد 5، حيث يقول بولس الرسول: جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم، عرفوا أنفسكم. ففي النهاية قد يكون بعض الناس مزيفين. تشجعنا كلمة الله على أن نمتحن أنفسنا نحن جميعا. فبنعمة الله هل نحن تلاميذ حقيقيون ليسوع المسيح؟ وبنعمة الله هل لدينا حقيقة المسيح فينا؟ أم لدينا صورة التقوى ولكننا منكرون قوتها، كما يقول بولس حرفيا في إحدى رسائله؟ هل نحن حقيقيون بنعمة الله؟ هذا هو التحدي الذي ينبغي أن يواجهه كل واحد منا. ولكون المسيح واقعيا كما كان، أعتقد أن ما قاله كان تعليما عظيما. فليس بإمكانكم أن تجنوا عنبا من الشوك ولا تينا من العلايق. هذا هو مجددا القانون الطبيعي في العالم الروحي. كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما شجرة ردية فتصنع أثمارا ردية. ثم نجد تصريحا أكثر صرامة: لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع ثمرا رديا. أليس هذا تصريحا مثيرا للاهتمام؟ فبنعمة الله إن كان المسيح الذي يحيا فيك، إن كان قد جددك وولدك ثانية، وإن كنت قد أصبحت خليقة جديدة بسبب قيام المسيح بمعجزة الولادة الجديدة في داخلك، ولهذا السبب أصبحت تلميذا حقيقيا له، وليس بسبب جهودك الذاتية أو أعمالك الصالحة، بل بسبب جهود المسيح وصلاحه، وإن كانت المعجزة قد تحققت فيك ولهذا أصبحت شجرة جيدة، عندها لن يكون بإمكانك أن تصنع ثمرا رديا. أوليس هذا وعدا رائعا؟ بهذه الطريقة نفسها لا تستطيع شجرة ردية أن تصنع ثمرا جيدا، فلا يمكن التزييف في هذا المجال. لقد سمعت أشخاصا يقترحون بالواقع هذا الشعار: زيف الأمر إلى أن تحققه فعلا. قد ينجح هذا في بعض المجالات، ولكنني لا أعتقد أنه سينجح هكذا أمر في كنيسة يسوع المسيح. أعتقد أن الكثيرين في الكنيسة تبنوا هذه الفكرة اليوم: ادع الأمر أو زيفه إلى أن تحققه. ولكن يبدو أن البعض لا ينجحون أبدا بتحقيق الأمر، ولكن هذه الواقعية المجردة. فهناك إمكانيتان: الشجرة الجيدة والشجرة الردية، وعاجلا أم آجلا سنعرفها من ثمرها، وهذا هو المبدأ العظيم. الأشجار الجيدة لا تستطيع أن تحمل أثمارا رديئة، والأشجار الرديئة لا تستطيع أن تحمل أثمارا جيدة. ففي النهاية سوف تعرفون أي نوع من الأشجار أنتم وأي نوع من الأشجار هم الآخرون. ثم تجدون التعليم الذي ينسجم مع تعليم الرب في أماكن أخرى: كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. تذكروا ما قاله يسوع في يوحنا 15، حيث شجعنا لنكون مثمرين:
أحد أسباب قوله لنا أن نكون مثمرين هو أنه لا يوجد ما يسمى تلميذ غير مثمر للمسيح، وقال المسيح أنه هو بمثابة الكرمة وأن نحن تلاميذه بمثابة أغصان مثبتة في الكرمة. فقال يسوع: إن أثمر غصن ثابت في الكرمة التي أنا إياها فإن أبي السماوي سوف ينقيه ويجعله أكثر إثمارا، ولكن إن كان يوجد غصن في لا يأتي بثمر فسوف يقطعه أبي السماوي، ليس لكي يحسن نوع ثمره وكميته، بل سيقطعه ويطرحه على الأرض، ومن ثم سوف يجمع العمال الأغصان اليابسة ويطرحوها في النار. فعاجلا أم آجلا سيدرك الناس أنهم لم يكونوا أغصانا حقيقية حية، بل كانوا مجرد أغصان ميتة. بإمكانك مستمع الكريم أن تجد تعليما رائعا هنا: فكل شجرة لا تصنع ثمرا لا في الحاضر ولا في المستقبل سوف تقطع وتلقى في النار. يا لهذا التعليم الرهيب! والتحدي هو بنعمة الله: هل أنت واحد من تلاميذ يسوع المسيح الحقيقيين أم أنك مزيف؟ إن كنت قد تبت عن خطاياك وقبلت الرب يسوع المسيح مخلصا وربا على حياتك، فلابدك أنك تلميذ روحي للمسيح. فلا تخف، لأنه هو يقول: خرافي لا يخطفها أحد من يدي. ولكن إن كنت في أقرارة نفسك وفي أعماق قلبك تدرك أنك لم تتب بحق ولم تؤمن بحق بموت المسيح الكفاري بدلا عنك على الصليب، عليك أن تأتي الآن إلى المسيح وتطلب منه غفران الخطايا والخلاص والحياة الأبدية. في الفقرتين الأخيرتين من الإصحاح السابع نجد التشديد التالي: هل أنت واحد من الذين يقولون أم أنك واحد من الذين يفعلون؟ لم يكن أحد على الإطلاق أكثر اهتماما بالعمل من يسوع، وأعتقد أنه بإمكانك أن تلخص هذا الجزء الثالث من هذه الدعوة العظيمة التي يقدمها يسوع المسيح لك بالطريقة التالية: ما تؤمن به بحق سوف تعمل به بجد، وكل ما تبقى فهو مجرد كلام بكلام. فهل ترى كل أولئك الناس القابعين عند أسفل الجبل؟ إنهم لا يحتاجون إلى كلام ديني، فالكلام الديني لن يحل مشاكلهم، والكلام الديني لن يجد أجوبة لأسئلتهم. فالجواب الذي أريدك أن تكونه والحل الذي أريدك أن تكونه هو ليس مجرد كلام بكلام. فهناك الكثير من الناس الذين يتكلمون عن المسيحية، ويوجد الكثيرون من الناس الذين بإمكانهم أن يعطوك محاضرات في اللاهوت وأن يفسروا لك أعدادا من الكتاب المقدس، وبالطبع يوجد أولئك الذين يستطيعون إخبارك عن أخطاء الآخرين. أما يسوع على رأس الجبل فلم يكن يجند أشخاصا يلقون محاضرات على الآخرين بمثل هذه الأمور. سمعت عن مؤتمر للتلاميذ، وكان مؤتمرا عالميا حيث كان التلاميذ يناقشون إرسالية الكنيسة أو رسالتها، وكان يوجد في ذلك المؤتمر أشخاص من شتى أنحاء العالم ومن أمم مختلفة، وبينما كانوا يناقشون استراتيجيات المتنوعة التي كانت لديهم لتبشير العالم أو المنطقة التي كانوا يوجدون فيها من العالم وكيف يحصلون على كلمة الله ويطبعونها ويوزعونها للناس، سألوا فتاة إفريقية: ماذا يعمل المسيحي الإفريقي لتحقيق هدف التبشير والعمل الإرسالي؟ فقالت: ما نعمله هو أننا غالبا ما نعيش في قرى، وهكذا نركز على عائلتين أو ثلاث عائلات تعرف الرب معرفة حقيقية، ونرسل هذه العائلات إلى قرية جديدة ونشجعهم على أن يعيشوا في تلك القرية لسنتين وأن يعملوا ويحصلوا عيشهم ويعيشوا حياتهم اليومية في وسط هذه القرية. ثم عندما يرى سكان تلك القرية كيف يعيش أتباع المسيح الحقيقيون وما هي قيمهم، سوف يرغبون بأن يصبحوا مؤمنين حقيقيين بالمسيح مثل هؤلاء. أعتقد أن هذه استراتيجية ممتازة للتبشير، فالكثير من تبشيرنا هو مجرد دعاية وهو مجرد كلام ديني. نحن نظن أنه علينا أن نكون خبراء في اللاهوت والعقيدة والمجادلات الدينية، ولكن كما فعل نيقوديموس عندما جاء إلى يسوع ليلا قال ما معناه: لقد رأينا الأمور التي تعملها ونحن نعلم أنك معلم أتى من الله. الذي قصد نيقوديموس قوله كان: لقد رأيت الطريقة التي بها تحيا يا يسوع، والآن أريد أن أسمع أقوالك الدينية. عندما درسنا الإصحاح الثالث من إنجيل يوحنا تذكروا أننا قلنا أن الأمور لا تزال على هذه الحال اليوم،
فنحن نعتقد أن الناس مهتمون بحديثنا الديني، ولكن الناس سوف يهتمون بالحديث الديني فقط لشخص رأوه يسلك ويعمل بما يعلم. عليك أن تعمل بما تعلم، هذا ما كان يسوع يقوله في هذا المقطع. أصغوا الآن إلى التالي: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما. في هاتين الفقرتين، الأعداد 21 إلى 23 ثم 24 إلى 27، يختم يسوع دعوته العظيمة: اثنان جالسان على المقعد، أي منهما هو أنت؟ هل أنت واحد من الأكثرية التي تظن أنه بإمكانك أن تكون حلا وجوابا وملح الأرض ونور العالم؟ بمجرد عبورك بابا واسعا يتبعه طريق رحب لا يصل بك إلى هدف؟ وهل أنت واحد من الكثيرين الذين يظنون أنه توجد طريقة سهلة لتكون بها حلا؟ وكل ما يتوجب عليك فعله هو أن تستسلم للطريق التي تحتوي على أقل مقاومة ممكنة، أم أنك واحد من القليلين الذين يعرفون ذلك الباب المستقيم الذي يتبعه طريق ضيق كرب وصعب بسبب شروط التلمذة الصارمة التي فيه؟ قال يسوع: قليلون فقط هم الذين يجدون هذا الطريق الذي يجعل منهم حلا، ولكن هذا هو الاحتمال الأول في دعوته. فهل أنت واحد من الكثرة أم واحد من القلة؟ ثم هل أنت مزيف أم أنت حقيقي، أي تلميذ حقيقي للمسيح؟ وأخيرا، هل أنت واحد من الذين يقولون أم واحد من الذين يفعلون؟ توجد تعاليم رهيبة فيما يتعلق بالقول وبالعمل، وهذا واحد من أكثر المقاطع صرامة في كلمة الله. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم، أي في يوم الدينونة، وكثيرون سيأتون إلي في يوم الدينونة، وسوف يلخصون حياتهم على الأرض بثلاثة كلمات فقط: أعمالي كثيرة ورائعة. ولكن عندها سأقول لأمثال هؤلاء بتقييم مجمل قيمة وجودهم على الأرض، وسوف أقول لهم ثلاثة كلمات: يا فاعلي الإثم. إن هذا لتعليم رهيب بالفعل. فسوف يقول المسيح لهؤلاء: لم أعرفكم قط، فكل الأعمال التي عملتموها والتي تحتوي على إخراج الشياطين والعجائب وكل هذه الأمور المشابهة لا علاقة لي بها، فهذا كان من اختصاصكم، وأنا لم أعرفكم قط، ولم يكن مجيئكم ناجحا ولا نافعا، بل كان لديكم فقط ذهاب، وفعلتم كل هذا بقوتكم الذاتية، فعلتم كل ذلك بما دعاه بولس عمل الجسد، ولم تكن لي علاقة بكل هذا، اغربوا من أمام عيني. أليس هذا رهيبا؟ وكيف يستطيع الناس أن يشقوا طريقهم في الحياة وأن يفوتوا على أنفسهم الهدف إلى هذا الحد البعيد؟ لربما لم يصلوا أبدا إلى معرفة تعليم هذه الإصحاحات الثلاثة من موعظة يسوع على الجبل، أو لم يفهموا بعمق ما قصد يسوع قوله فيها. الطريقة الثانية التي يوضح بها الأمر لنا هنا هو إيضاح الجمع الغفير. فلو كان لكل واحد منا، نحن المتجمهرين في هذا الجمع الحاشد، إن كان لدينا ريش للرسم ولوحات زيتية ومشغولة بالخيط والإبرة، وقلت أنا للجميع أننا سنلعب لعبة تسمى تجميع كلمة، فلنفترض أننا جميعا كنا فنانين أو رسامين محترفين، وقلت أنني سوف أنطق بكلمة وأنتم سترسمونها بصورة. فلنفترض أنني نطقت بكلمة حياة، ثم طلبت منكم أن ترسموا ما تعنيه لكم كلمة حياة. فما هي الحياة؟ أعتقد أن الشبان قد يرسمون صورة لشخص يلعب في الماء على شاطئ المحيط، فالشبان لديهم ميل ليكونوا مثاليين ومتسامين، فقد يرسمون شيئا مثل هذا. ولكن قد يرسم والد هذا الشاب صورة شخص يجلس في مركب بعيدا عن الشاطئ بدون مساعدة قريبة منه، إذ يعتقد المحللون النفسيون أن المتقدمين في السن يميلون ليرسموا صورا تدل على التشاؤم.
في هذا الإيضاح النهائي يخبرنا يسوع ماذا كان سيرسم ليعبر بصورة عن كلمة حياة. فالصورة التي رسمها يسوع ليست مثالية ولا متشائمة، بل هي صورة واقعية جدا. يقول يسوع: هذه هي الحياة، منزلان جنبا إلى جنب تعصف بهما العواصف والأنواء وسيول الأمطار والرياح العاتية. وهذا وصف واقعي للغاية، فالذي يقوله هنا هو أنه يوجد نوعان من الناس في هذا العالم، فهناك احتمالان ولكنهما يظهران متشابهين تماما إلى أن تعصف بهما الرياح. ولكن المسيح كان واقعيا للغاية في الصورة التي رسمها، لأنه يقول أن العواصف تهب على الجميع، لأن جميع الناس ممثلون بهذين البيتين، وهذا واقعي تماما. فيسوع يقول أنه لا يوجد أحد معفي أو محصن ضد العواصف، بل الكل سيواجهها. أشخاص كثيرون يظنون أنك عندما تعترف بكونك تابعا ليسوع وتتبعه وتصبح واحدا من تلاميذه، يعتقد هؤلاء أنك تكتسب مناعة ضد العواصف، ولكن هذا ليس صحيحا، لأن العواصف تضرب الجميع. ولكن يسوع قال: بينما تضرب العواصف هذين البيتين يسقط واحد ويثبت الآخر، لأن أحد البيتين لديه أساس متين أما الآخر فلا. أتعلمون ما هو هذا الأساس المتين؟ الذي يسمع أقوالي ويعمل بها، يتمثلها، يستوعبها، يطبقها ويطيعها، هذا هو الأساس الذي يحفظ البيت الأول من السقوط. فكما ترون الأمر عملي للغاية. فيسوع لا يقول: أريد أشخاصا يعرفون الكثير، أريد أشخاصا يستطيعون أن يقولوا الكثير، بل يقول: أريد أشخاصا يفهمون ويطبقون ويطيعون. هؤلاء هم الذين سيكونون حلي وجوابي. فالتحدي المطروح الآن هو التالي: رجلان على المقعد، أي منهما هو أنت؟ لكي نختم كل هذا التعليم وهذه الدعوة، أود أن أقرأ شعرا قال واحد من رجالات الله السود من أفريقيا أنه غير حياته عندما كان يتصارع مع القرار بمعارضة سياسات البيض في روديسيا، عندما قرر أن يدخل المعترك السياسي. قال أن أحدهم أعطاه هذا الشعر، فحرك هذا الشعر قلبه ودفعه لكي يخاطر بكل شيء. الناس غير معقولين وأنانيون، ولكن أحبب الناس على أي حال. إذا فعلت الخير سوف يتهمك الناس بالأنانية وبالدوافع الفوقية، ولكن اعمل الخير على أي حال. إن كنت ناجحا سوف تكسب أصدقاء مزيفين وأعداء حقيقيين، ولكن انجح على أي حال. الخير الذي ستعمله اليوم سوف ينسى غدا، ولكن اعمل الخير على أي حال. الصدق والصراحة قد يجعلان منك سريع العطب ومعرضا للضرر، ولكن كن صادقا وصريحا على أي حال. الأشخاص العظام ذوو الأفكار العظيمة سوف ينتقدون من أصغر الناس، ولكن فكر بعظمة على أي حال. الذي ستقضي سنوات طويلة في بنائه قد يدمر بين ليلة وضحاها، ولكن ابني على أي حال. قد يحتاج الناس إلى مساعدة، ولكنهم قد يهاجمونك إذا ساعدتهم، ولكن ساعدهم على أي حال. أعطي العالم أفضل ما عندك وسوف تلكم على وجهك، ولكن أعطي العالم أفضل ما عندك على أي حال. بهذه الطريقة ختم يسوع تعليمه العظيم في الخلوة المسيحية الأولى. أتساءل ما إذا كان بإمكانك أن تطبق ما علمه يسوع على قلبك وحياتك. فأين أنت؟ وهل أنت جزء من الحل؟ ثم أي نوع من الحلول هو أنت؟ وهل أنت واحد من الكثرة أم واحد من القلة؟ وهل أنت واحد من المزيفين أم من التلاميذ الحقيقيين ليسوع؟ وهل أنت واحد من أولئك الذين يقولون أم واحد من أولئك الذين يفعلون؟ وهل أنت بالحقيقة وبالواقع ملح الأرض ونور العالم؟

اهلا بيكم في فقره جديده من زي القمر في برنامج بناويت. معاكم كريستين رزقالله ميك اب ارتست، ولسه مكمله معاكم في موضوع ميك اب الوش. النهارده عايزه اشرح لكم حاجه مهمه قوي اسمها الكونتورينج والهايلايتنج، او بيسموها نحت الوش او الثري دي ميك اب، وده الترند في الميك اب الايام دي، هو الموضه. والكونتورينج ببساطه هو باني بستعمل كريم اساس لونه غامق شويه، وبفرشه برسم خط من بدايه الودن من فوق وبمده تحت العظمه كاني هوصل بالشفايف، لكن بقف عند نص العينين وبعمل الخط ده يمين وشمال. بغمق كمان عند القوره قريب من خط الشعر، وبغمق عند عظم فكي من تحت. ولو عايز المناخير تبان اصغر برسم خطين على جنب عظمه المناخير، وكل ما الخطين دول قربوا من بعض كل ما المناخير بانت ارفع او اكنز. وبجيب سفنجه طريه قوي او بنفس الفرشه اللي انا حطيت بيها اللون، وبدمج اللون الغامق ده بحيث ان انا بشوف اللون لكن مش بشوف له حدود او مش بشوف خط واضح وصريح. ده الكونتورينج. اما الهايلايتنج او الكونسيلر فهشرح لكم بيتحط ازاي. استنوني وراجع لكم بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وحلقة النهاردة بنتكلم فيها عن الكونتورينج والهايلايتينج. وكنت بشرح لكم قبل الفاصل يعني ايه كونتورينج، وهو ببساطة ان انا بحدد الوش بلون فاونديشن غامق، وان انا بعمل خطوط بسيطة تحت عظمة الخد عند القورة عند فك الوش وخطين جنبين عظمة المناخير علشان اغمق الحتة دي فكأني بنحت الوش وببين حلاوته. دلوقتي هشرح لكم يعني ايه هايلايتينج او اني استعمل الكونسيلر او اللون الفاتح. زي ما شرحت لكم في الحلقة اللي فاتت، الكونسيلر بيتحط تحت العين على شكل مثلث، وكمان بحط الكونسيلر أو اللون الفاتح بتاعي على عظمة المناخير، ولو عايزة أحدد الشفة بتاعتي بحط خط رفيع فوق الشفة، وده بيخليها تبان أملى وأكبر ومتحددة أكتر. ونفس الطريقة تاني برجع أدمج اللون ده بسفنجة ناعمة أو بفرشة، والمفروض كل الألوان دي تبقى مدموجة كويس قوي وما حسش بأي فرق أو أي خطوط واضحة. والطريقة دي ممتازة علشان أجسم الوش وأدير العيوب، يعني مثلاً أصغر قورة كبيرة أو أصغر مناخير أو أبين عظمة الخد، ودي ممتازة لميك اب العرايس وبتبقى حلوة قوي في التصوير. والحلقات اللي جاية جايبة لكم معلومات مفيدة قوي ومهمة عن ميك اب العيون والآي شادو. استنوني في حلقات جديدة من زي القمر.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلاء.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: في الأفلام بنشوف في كواكب بتنفجر ومؤثرات بصرية خاصة، لكن احنا عمرنا ما شفنا اللي جاي. مجيء يسوع المجيد هيجذب انتباه كل عين على الأرض، مفيش حاجة تانية هتكون مهمة. التاريخ هينتهي في ظهور واحد مدهش هينهي آلاف السنين من الأخطاء ويبشر بألف سنة من السلام، يعني بعد هزيمة كل أعداء المسيح. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
1: النهاردة أنا لي الشرف أني أكلمكو عن أكبر حدث مدهش ودرامي في التاريخ كله، واللي لسه ما حصلش. مش بس مدهش من ناحية الأرض، لكن مفيش حاجة زيه حصلت في الكون قبل كده، ومفيش حاجة تاني زيه هتحصل. أنا بكلمك عن مجيء يسوع المسيح المجيد، وهو حدث نقدر كلنا نكون مستنيينه يحصل، لكن ممكن أقول برضو أننا هنشارك فيه. في الحقيقة هيأثر مجيء يسوع ده في النهاية على كل الناس اللي عاشوا على الأرض كلها، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبالنسبة للعايشين، المليارات اللي عايشين، ياه على الحدث اللي هيحصل ده. أنا عايز أحذرك الأول إن في أجزاء من الكلام ده هتكون صادمة، علشان في الغالب إحنا مش بنفكر في يسوع بالطريقة اللي أنا هوعظ بيها عنه النهاردة. لكن لو قبلنا يسوع المحب، فإحنا محتاجين نفهم إن مع الحب ده فيه كمان عدالة دقيقة. عشان كده أنا بدعوك إنك تفتح عقلك وتفتح قلبك لله ولكلمته. دلوقتي لما بنفكر في مجيء يسوع، زي ما أنا قلت، الأحسن لنا إننا نفهمها على مرحلتين. في العظات اللي فاتت إحنا تكلمنا عن اختطاف الكنيسة لما نختطف للسماء، ولو بصيت على تسالونيك الأولى وإصحاح 4 هتلاحظ إنه حدث مختلف جدا عن الآيات اللي هنرجع لها النهاردة، علشان اللي هيحصل ده هو الظهور المجيد ليسوع. والنهاردة إحنا بنتكلم عن الظهور المرئي المجيد ليسوع على كوكب الأرض، ويا على الحدث اللي هيحصل ده. كل واحد يمسك في كرسيه كويس، علشان انتوا مش هتصدقوه إلا إذا كان موجود في كلمة الله. دلوقتي خليني أقول برضو إن السبب في ده هو أول حاجة دينونة الأرض. هتتفاجئ بتسونامي العدالة اللي مفيش حد هيقدر يوقفه، واللي هيترمي على الكوكب وتقريبا هيأثر على مشاعرنا. لكن في سبب تاني كمان، هو إن الشعب اليهودي اللي عايش في الفترة الزمنية دي هيؤمن بيسوع. افتكر إن بولس بيقول وهكذا سيخلص جميع إسرائيل. لما يسوع يظهر هيكون فيه بقية من الشعب اليهودي اللي هيعرفوا إنه المسيح وهيخلصوا وهيدخلوا في اللي احنا بنسميه الملك الألفي. انت ممكن تقول لي طيب ايه هو موضوع الملك الألفي ده؟ انا سعيد جدا إنك سألت، انت سبقتني شوية، لكن انا بكون دايما سعيد لما بتفكر، والاجابة موجودة في العظة اللي جاية في السلسلة دي اللي هتكون عن الملك الالفي. وانا